ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب

أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: عماد. السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
2: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع خبراء مركز الفكر الأمريكية مستجدات المنطقة وتحديات الأمن الإقليمي. وزارة التعليم العالي تقول إن هناك آلية جديدة لتوزيع منح وقروض الطلبة تحقق عدالة أكبر بين الألوية. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن قواتها أتمت ضربات جوية على إيران لليلة 11 على التوالي. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن واشنطن منفتحة بشأن صراع الشرق الأوسط ومستعدة للحوار والتفاوض وتسوية الخلافات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو رجعنا للمجتمع النبوي الأول رح نلاقي أن الإسلام ما تجاهل حاجة الناس للمال وحاجة الناس للسيولة والتجارة والمعاملات الاقتصادية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة وجد أنه اليهود يحتكرون الاقتصاد في المدينة. المدينة كان فيها زراعة وقليل من التجارة، غالب المحلات التجارية والأسواق التجارية الموجودة كان يديرها اليهود. فإجا الإسلام وأول ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال أنه بنى سوق المدينة الخاص بالمسلمين. ليش؟ حتى يجعل النبي عليه الصلاة والسلام القوانين النافعة اللي بتحمي المجتمع من الاستغلال. وفي قصة عظيمة الدلالة أنه سيدنا الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه في يوم من الأيام كان بده يجيب للنبي عليه الصلاة والسلام تمر، لكن التمر اللي عند سيدنا بلال نوع رديء. فيوم من الأيام إجا للنبي بتمر نوع ممتاز جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأله من وين لك هذا يا بلال؟ هذا التمر من وين جبته؟ فسيدنا بلال بيقول له يا رسول الله أنا كان عندي تمر رديء، رحت بعت منه صاعين مكيالين يعني بصاع واحد من هذا التمر الجيد عشان يكون يستاهل إني أقدم لك يا رسول الله. نية سيدنا بلال كانت طيبة وكويسة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شو قال له؟ أوه هذا عين الربا، عين الربا يا بلال، لا تفعل، لا ترجع تعمل مثل هذا الشيء، إنك تبدل صنف من نفسه من ذاته ولكن بميزان مختلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام دله على شيء أفضل اللي هو بنسميه إحنا المخرج الشرعي اللي بنسميه التيسير على الناس. شو قال له؟ ولكن إذا أردت أن تشتري يا بلال شو تعمل؟ بع التمر اللي عندك، بيعه وأخذ اقبض ثمنه ثم اشتري به التمر اللي انت بدك اياه. فالحاصل انه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ارشد بلال رضي الله عنه انه الحل لا يجوز في المبادلة من نفس الصنف، لانه هذا يوقع الانسان في الربا. المخرج الشرعي انه انت تجري معاملتين، معاملة بيع للشيء اللي عندك اللي بسموها الاقتصاديين فيها مخاطرة التجارة، فيها مخاطرة الربح أو الخسارة، ثم تشتري. فأنا عندي يعني بيع أو معاملتين حقيقيتين ومنفصلتين ما في شبهة بيناتهم. الأولى بيع كامل بقبض ثمنه وبعدين برد بشتري بالثمن اللي معي شيء جديد. هنا بيحصل الشيء اللي بده إياه الإسلام اللي هي عملية التجارة ومبادلة السلعة، لأنه بالأولى الغني لا يزداد إلا غنى. بالأولى إذا أنت بتعطي الفقير مال والغني بيرجع بيأخذ منه نفس المال لكن بزيادة، الفقير ازداد فقرا والغني ازداد غنى. والإسلام ما بده هيك، الإسلام بده حركة في التجارة، وهذا الربا بيوقف عجلة الاقتصاد لأنه كل التعاملات بتصير مال مقابل مال، لكن الإسلام بده سلع وبده إنتاج وبده تحريك للبضاعة وتحريك للسوق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كمان في موقف آخر حذر من نوع كان يتعامل فيه هذا السوق اللي هو سوق اليهود اللي سماه الشريعة أو سمته الشريعة بيع العينة، اللي إحنا اليوم بنسميه التكييش. والتكييش له يعني تكييف، ممكن يكون في صورة حلال وممكن يكون في صورة حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب ليش النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن العينة؟ لأنه العينة زي ما حكينا فيها الشيء اللي ما بيزيد الغني إلا غنى ولا يزيد الفقير إلا فقر، وهذا الإسلام حرمه. الإسلام حرم استغلال حاجة الفرد للمال من قبل الغني، الله ما بده هيك، والشرع حرم هيك. لا يجوز لغني انه يستغل حاجة الفقير حتى لو الفقير موافق. فحرم الإسلام انه المال يلد مال من دون جهد او من دون تجارة حقيقية.
التكييش مركب من معاملتين، أولها الأقساط. والأقساط طبعا إنه واحد يشتري سلعة، هاي السلعة مثلا أنا بدي أشتري تليفون، التليفون حقه 500 دينار، لكن أنا لما جيت بدي أقسطه على صاحب المحل بسبب التأخير في الزمن وإني ما دفعته كاش، تمام، الزلمة بدي يأخذ مني 600 دينار. هذا اللي بعيب التقسيط جائز باتفاق الفقهاء مع الأخذ بالشروط، تمام، لازم يكون يعني تم الاتفاق على الثمنين، ثمن المبيع إذا كان حالا وثمن المبيع إذا كان بالأقساط، وبعدين بيرضى اللي بده يقسط بالثمن الجديد، تمام. طيب، لأنه لا يجوز إني أبيع مقسط بدون أن أعرض الثمن الأصلي. اثنين، أن يكون أجل الأقساط محددا، يعني بقول له بتبدأ بشهر 10 بتنتهي بشهر 10 السنة القادمة، يعني 12 شهر، منعا للجهالة، لأنه ما بجوز يكون مفتوح مدة الأقساط، فلازم تكون أجل الأقساط محددة. ثلاث، ألا يترتب على تأخر المشتري، لأنه في ناس بيشتري أقساط بس بيصير حرام، كيف؟ إنه إذا تأخر المشتري بالدفع أو تعثر في شهر من الأشهر بيصير في زيادة على أصل الدين، هذا حرام لأنه هذا عين الربا. وأن لا يشترط أو يشترط في العقد إنه يحط من الثمن، يعني يقلل منه في حال تعجيل السداد. هذا بيكون خيار مطروح لمين؟ خيار بيكون مطروح للشخص صاحب المحل، لكن لا يجوز أن يكون شرطا في العقد. يعني مثلا اتفقتوا إنه تبيعوا الهاتف مقسط ب600 دينار، الله فتح علي ورزقت بمال، لازم ما يكون في شرط إني كل مثلا ما أعجل أكثر بتخفف أكثر، ما بصير، تمام، لأنه هذا بصير من أنواع الربا. وعلى هذا يجوز بيع الأقساط، أن يكون الثمن معلوم، أن يكون الأجل والأقساط معلومة، ألا يترتب على التأخر في السداد زيادة لأنه بيكون ربا، وألا يشترط الحط من الثمن في العقد إذا عجل الإنسان في السداد. أما إذا كان من المشتري، بما أنه أنت سديتني بدري بدي أتنازل لك عن شوي، هذا ما في مشكلة. طيب اليوم شو اللي بيصير؟ اليوم يركب هذا العقد اللي هو بيع الأقساط على عقد آخر اللي هو بعد الأقساط برجع ببيع مباشرة. أسماء كثيرة، منها التورق، منها العينة، منها التكييش. والفرق بين التجارة الحقيقية والتحايل الربوي هو ما فرقه أو إيش بينه العلماء. فالتورق أو التكييش جائز لكن بشروط، إنه الإنسان يشتري مثلا، واحد أجا شاب بده يشتري سيارة أو بضاعة بالأقساط، تمام، لازم يمتلكها فعليا ثم يذهب هو ليبيعها في السوق لشخص ثالث. لابد من بيع التكييش إنه يكون فيه طرف ثالث بده يبيعها بسعر الكاش، بده يبيعها بسعر أقل، بسعر أكبر يربح فيها. المهم لازم يتحمل مخاطرة العملية اللي قام فيها. لما أنا أشتري سلعة ب600 أقساط وأروح أبيعها بالسوق ب400، أنا عملت عملية تجارية حقيقية جدا، وهاي العملية لما أتحمل فيها المشتري مخاطرة البيع والشراء، هذه ما فيها شيء. لكن شو التكييش المحرم؟ اللي هو ذاته بيع العينة، إنه يجي واحد شاب يشتري تليفون أو يشتري بطاقات شحن أو يشتري جهاز كهربائي مثلا ب1000 دينار، ولما يشتري، تمام، ويوقع عقد إنه اشترى أقساط ب1000 دينار، يرجع مباشرة يبيعه لنفس الشخص ب700 دينار، تمام. هذا صورته صورة بيع، لكن حقيقته حقيقة قرض ربوي. ليش؟ لأنه أنا بما معنى أخذت منه أو ادينت منه 700 وبدي أسده إياهن 1000، وهذا صار تحايل على الربا، تمام. اليوم للأسف الناس بلشت يعني في بعض الصور تروح لهذا المنحة، منحة التكييش. ليش؟ لأنه دين سريع، تمام، وفي سداد بالميسر. هذا الشيء عمل تراكم للديون، تمام، وعمل مشاكل في المحاكم، عمل تمزيق للأسر، عمل انهيار للبيوت، تمام. فهذا الدين بسموه العلماء هم بالليل وذل بالنهار، في محق للبركة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يمحق الله الربا
عفوا، يقول الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالحل إذا أراد الإنسان إنه يتخلص، بده يكيش لكن بده يتخلص من الحرام أو من الربا، لازم يعمل صورة بيع وتجارة حقيقية يتحمل فيها مخاطرة إيش؟ مخاطرة البيع والشراء. فالتكيش الحلال، الفرق بينه وبين التكيش الحرام إنه في العملية اللي بيكيش فيها أو بيتورق فيها فعلا في طرف حقيقي ثالث يقبض البضاعة ويسلم الثمن. أما التكيش اللي بتكون صورته بيشتري من المحل وبيرجع يبيع لنفس المحل بسعر أقل، هذا هو عين الربا. بيكون الهدف الوحيد منه إيش؟ بيكون الهدف من الوحيد تحصيل المال. فالشخص بيبيعك سلعة بألف دينار مقسطة، بعدين أنت بترجع تبيعه إياها بسبعمية دينار، هذا اسمه ربا. كأنك أنت أخذت سبعمية بدك تسدهم ألف، لأنه السلعة الثلاجة أو البطاقات الشحن أو التليفون لا زال في المحل ما تغير. أما إذا كان في طرف ثالث فهذا تجارة وفي تبادل للمنافع. لا تحكي لي ضروريات، الضروريات هاي اللي تبيح المحذورات، هاي بقررها المفتي، تمام؟ التكيش على الصورة الأولى ما في إشكالية، لكن إذا واحد اضطر وبده يكيش على صورة ثانية أو يعمل شيء اسمه تورق وكان يشعر في نفسه فعلا بالضرورة، هذا لا يجاب عنه بمثلا درس عن التورق أو نحكي بالتورق بشكل عام أو بالتكيش بشكل عام. لا، بدك تروح للمفتي وتسأل المفتي عن حالتك بالضبط، يقيمها المفتي وثم يفتيك. واللي بيتورع عن الحرام ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له إن شاء الله أبواب الرزق والحلال. هذا بالمختصر التكيش إيش هو والتورق إيش هو وبيع العينة إيش هو. قلنا الفرق بين التكيش الحلال والتكيش الحرام إنه التكيش الحلال بيكون فيه طرف ثالث، واحد بيروح على مؤسسة بيشتري منها سلعة مثلا جهاز آيفون بألف دينار، تمام، بيرن على صاحب محل تليفونات ثالث ملهوش علاقة، بيقول له أنا معي جهاز تأخذه مني بسبعمية دينار ثمانمية دينار، بيقول له ماشي، هذا حلال ما في شيء، لأنه المشتري تحمل مخاطرة الشراء. أما إذا كان للشخص ذاته هذا ليس إلا صورة من صور التحايل على الربا. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأعلم. إن شاء الله ربنا يرزقنا ويرزقكم رزق الحلال ويبعد عنا وعنكم الحرام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: من أرض الخ...

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسعد الله هذه الصباحات بكل خير وبركة وأمن وإيمان ونعمة. أسعد الله صباحكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون وينشرون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، اكلأها بركنك الذي لا يضام، اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركاننا هذه الدولة بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، سعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم من جديد.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31. بصوتك مع عمرو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
2: أسأل الله في هذا اليوم أن يشملنا جميعا
0: يا رب
2: بالرحمة والمغفرة، ويصلح نياتنا،
0: اللهم آمين،
2: ويؤلف بين قلوبنا،
0: اللهم
2: ويستر عيوبنا،
0: اللهم
2: ويغفر
0: آمين
2: ذنوبنا، ويفرج همومنا، ويشفي مرضانا، ويرحم موتانا.
0: آمين يا رب.
2: وأسأل الله أن لا يحرمنا ولا يحرمكم في هذا اليوم من رزقه وتوفيقه ورحمته ومغفرته وجنته
0: يا رب.
2: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: صلي وسلم
2: وعلى آله وصحبه وسلم.
0: محمد في
2: يسعد صباحكم أنبهاء طلفاح.
0: الله يسعد صباحك يا أنبهاء، وبارك الله فيك على هذه الدعاء الطيب. أبو الياس زعلان بقول لك محمد صباح الخير، لا أنت بترد ولا الجتاوي، شكرا إلكو. وزعلان أبو الياس، يعني مليح هاي راضون أبو الياس أبدا. الله يسعد صباحك يا أبو الياس.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يصبح محمد يصبح المتابعين بألف خير.
0: نحيه.
3: الله يرزقنا ويرزقكم يا رب. الله لا يكتب علينا الفتن، ويحمينا ويحميكم يا رب.
0: يا رب يا رب.
3: يعني الواحد بيشوف الصور هاي وهو مع أبو رجوب صوت الشجي المحترم.
0: الله يحييك.
3: ذكر أبو الطراونة، بتذكر في أغنية كانت تيجي على التلفزيون الأردني زمان. قول ترابك طهر من صلى، ومائك من دمي أغلى،
0: حسنت،
3: وحبك هدي من ضل، حماك الخالق المولى.
0: حماك
3: الله يحمي الأردن يا
0: الله
3: رب، كل شعب الأردن.
0: الله يحييك.
3: كل حدا بحب الأردن.
0: الله يحييك.
3: الله يباركك بالخير.
0: الله يصبحك وربحك يا رب العالمين، ويكرمك يا أخوي. صبحك يا رب العالمين.

0: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير لك والكادر الجميل النشيط اللي معك.
1: ربي يسعد صباحك.
0: قبل المعنوية بكرة الخميس.
1: اها يعين عليك.
0: ان شاء الله يوم خير وبركة علينا الايام كلها ان شاء الله.
1: يا رب علينا
0: وعليك. الله يسعد صباحك.
1: يا رب يسعد صباحك. يسعد
0: صباحك.
1: يا هلا بندر. محمد جميل شو بقول لك يسعد صباحك؟ عندي سؤال. ليش الأردني لما يحكي مكالمة خارجية برا البلد بيكون صوته كثير عالي وكل الحارة بتكون سامعه؟ صادق ها؟
2: يسعد صباحك
1: عمرو. الله يسعدك.
2: صباح كل المستمعين.
1: صباح
2: الله يحييك. زيادة مرحبا معك.
1: يا هلا يا
3: صباح الخير أبو رجوب. شايف أبو رجوب على الصبح أبو شوق زر علي.
1: أيوة.
3: وغطى الطلب قدامي. الله يصبحكم بالخير.
1: رزقته رزقته.
3: والكادر اللي عندك.
1: الله يطول عمرك.
3: صباح الخير على الوطن. عقائد الوطن.
1: الله يحييك.
3: يا ربي يا الله. هاي من التعجة.
1: يا هلا أبو التعجة. ما هو يا أخوي ما بتعرفش يا أبو التعجة هاي بجوز يعني طلب. إذا كانوا عند واقف عند على الثامن. وانه بقول له وصلنا على مجمع الاعمال ما زبطتش معه يعني انت بجوز يجيك هسه طالب بقول لك والله على البتره ان شاء الله الله يا رب يرزقك منها طشه ومنها رزق لهالعيال اسعد الله كل هذه الصباحات يا رب العالمين.
4: السلام عليكم كيف الحال؟
1: يا هلا.
4: كيف العيل والاهل؟
1: يا هلا.
4: بس بحب احكي اول كلمه ما شاء الله على حضرتك ما شاء الله برنامجك.
1: ربي يسلمك
4: ما شاء الله. الله يعلي مراتك
1: وإياك يا رب. وإياك يا رب يا رب يا رب.
5: صباح الخير استاذ عامر الله يعطيك العافيه.
1: الله يا اخوي.
5: استاذ عامر يا اخي انا طلعت على الشغل على التاكسي.
1: أيوة.
5: ابتسمت لواحد فبطل علي وبجح فيا ومحنش ومش عاجبه الموضوع بقول انت بتعرفني تضحك معي
1: الصادق اذا احنا مش متعودين
5: شو بكون زي هيك
1: يا سيدي. انا بقول لك شو بكون زي هيك. هذا الموضوع سهل جدا جدا جهدا. هاي بترجع لشخصيه الاردني. يعني هو قال هذا ماله بضحك على هالصبح بيعرفني لو ايش بيضحك. واذا طلع زعلان هو من الدار يا زلمه ما تهاوش انت وياه بقول لك شو مضيع ابو شي شلن هتلاقي يقول لك مزبوط على شو بتضحك. فهذا سيدي تصرف سليم ردت فعله سليمه حتى اللحظه ما في مشكله. لا تاخذ المواضيع اكبر من ابعادها. الموضوع طبيعي يا سيدي حاب اني ابشرك الموضوع طبيعي. بس بدي اقترح اقتراح للناس اللي بتسمعنا اليوم. زمان مش كثير كان في شيء اسمه منتديات على الانترنت. اول ما بلش الانترنت شو كانت هاي المنتديات يا اخوان؟ كانت منتديات هاي تضع بعض المقترحات والناس تشارك بحلولها. او واحد بده النصيحه والمجرب يقول له المجرب يقول له. بمعنى انا اليوم بدي اقول له يا اخوان والله اني بفكر مثلا اني اروح اشتري سياره شو بتنصحوني اجيب كهرباء ولا بنزين؟ فهون راح يكون عندك اراء اثنتين. واحد يقول لك لا الكهرباء احسن واحد يقول لك لا البنزين وما الى ذلك. فخلينا خلال اول ثلث ساعه من هذا البرنامج حتى الناس كلها تستفيد من المعلومه ونساعد اللي محتار وبقول لك بدك تحيره خيره مزبوط. فبالتالي خلينا نسمع بعض الناس اللي بتطرح ملاحظه مقترح سؤال ونشوف اهل الناس اللي صارت عندهم مثل هذه التجارب أو آرائهم بهذه الفكرة. ليش؟ لأنه مبارح لما حكينا عن قصة الولد أبو تشات جي بي تي وجدنا بأن هناك تفاعل كبير من الأهل. والشيء الثاني المخفي أنه في ناس ترى ما بتتواصل بتسمع تبعث رسائل بتقول لي يا ريت طولت أكثر حتى نعرف كيف نتعامل مع الأبناء. فوالله إن شاء الله أنه فيها فائدة للناس. والأمر إليكم.
6: عامر رجوب يا نجم بسمة عالي
1: عالي
6: طمنا عنك الحبيب الغالي.
1: والله اني مشتاق لك
3: ابو محمد. الله يسعد صباحك يا رب. ما هو بقول لك الشعب لو ايش مكشر اذا بده يضحك بوجه امه بتقول له معيش مصاري. اذا بده يضحك بوجه ابوه بده يقول له تعال جاي شو عامل. اذا بده يضحك بوجه واحد بالشارع بدها تشتكي عليه تحرش. اذا بده يضحك بوجه واحد شاب زيه بصير يقول له معلم شو مالك انت ليش تطلع علي قاعد.
1: عشان نقول انه هذا الوضع طبيعي.
7: السلام عليكم. اسعد الله صباحك بكل خير اخوي عامر.
1: يا هلا.
7: انت وجميع المستمعين وجميع الحضور.
1: ربي يسلمك.
7: بدي اطرح لك موضوع اذا بتحب تتناقش فيه تحت الهواء او انك تفكر بالموضوع او تتواصل وتعمل الموضوع تحت الهواء برضه.
1: تفضل.
7: ما عندي معنى بس المهم
1: تفضل.
7: في بعض المحلات والمولات منعت الشباب دخولهم بالشرط يدخلوا عليهم بالشرط. انا ما مش ضد معني أغلب الأحيان بلبس شورت ولكن طويل.
1: منع دخول الشباب بالشورت
7: مش ضد وبشجع وهذا الإشي مش كويس إنه الشاب يظل يعني عدم مؤاخذة لابس شورت قصير. ولكن برضو خليهم يدققوا على موضوع اللي بيطلع بنص بلوزة. بنص بلوزة
1: ملابس
7: اللي بيطلع
1: والله
7: حيشاك وحيش المستمعين اشي سيء اشي فاضح وعدم مؤاخذ. احنا مطلوب منا غض بصرنا, غضينا مرتين وثلاث واربعة, ولكن الموضوع انتشر وبكثرة. يعني صار 24 ساعة بالشارع هذا الاشي, أسوأ من وضع الشباب بالشورت للأمانة.
1: أه. والله انه هذا يعني بيستاهل النقاش, بيستاهل النقاش. بقولك ماشي, يعني هو موضوع الزي المحتشم, الزي المحتشم. وده بتسمحوا لي بس أقول هالكلمتين, أذكر فيما أذكر كنت بدبي, يعني عايش أشتغل هناك في مول من المولات, كان كاتب الرجاء الاحتشام في اللباس. بدك تقول دبي فيها ألف جنسية وما إلى ذلك, وفيها أجانب وفيها شجانب, وهذا عرفت علي, أعراف كل دولة تختلف, لبس كل دولة تختلف, لكن رغم ذلك كانت موجودة هذه اليافت. اليوم أخونا ما قال اسمه صح, أخونا بقولك يا أخوي صحيح أنا كنت ألبس شورت وأطلع أروح على المولات يمنعوني, وشورت قصير, وأنا بعرف إنه هذا التصرف خطأ, لكن بالمقابل أرجو إنه يكون التعميم على الجميع. والله أنا مع, بصراحة أنا مع, أنا مع, لأن والله في إشي بنشاف وشي ما بنشاف. نسمع رأي سائد. سائد صباح الخير يا سائد.
8: صباح الخير أخي أبو محمد.
1: هلا يا أخوي, يسعد صباحك.
8: الله يسعد صباحك.
1: وصباحك.
8: والله الموضوع اللي بتحكي فيه بغاية الأهمية.
1: ممتاز. ها.
8: والله العظيم حتى الواحد صار أقول لك, يعني مش بس تشوف شباب صغار, الغريب بالظاهر أنك تشوف جدام كبار, يعني ختاير لا بالشرط. أنا سكان الزرقاء وبش

0: بمنظر زيك بمول ولا بمكان بدك تشتري منه شغله.
1: سيد الله يبارك فيك يا سيد. طب هذا فيما يخص الرجال، فيما يخص النساء يا سيد عادي؟
0: والله لازم تكون العقوبة أشد.
1: أشد
0: والله لازم تكون العقوبة أشد. الله لازم تكون لابسة بلوزة ولا لابسة قصير ولا فرزة لفوق الركبة ولا والله لازم تكون أشد. لأنه كلها لا هي عاداتنا ولا ثقافتنا ولا هي كلها عادات خيلة علينا.
1: يا سيدي الله يجزيك الخير يا سيد وبارك الله فيك.
0: الله
1: شكرا يا سيد. شكرا يا سيد. شكرا يا سيد. شكرا. شايف دبي مول مذكورة الجملة اللي قلت لكم اياها مزبوط. الجود بتقول مرات بحس البنات بنسوا يلبسوا اصلا او يكملوا اللبسة طبعا، وفيها كبيرة منهم من 15 الى 20 سنة. والله هذول البنات الصغار والله العظيم انه الواحد بنزعج، والله بنزعج 13 و12 سنة و14 سنة يعني ماشي مرحلة مراهقة والبنت بدها تشوف حالها وماشي بهالشارع والله أعلم ويا أرض اهتزي وما حولها جدي. والله مرة بنات ثنتين والله قلت لي يا عمي يعني بلحق شو بدي أقولها شو بدي أقولها، هي لو ما أجت علي وسلمت علي وعرفتني والله ما بقدر أقولها ولا حرف، لأن بقدر أقولها حرف أقول بتفضل عامر شو بيعمل صح ولا غلط. أحمد صباح الخير يا أخوي أحمد.
2: أستاذ عامر
1: هلا يا أخوي صبحك وربحك.
2: صباح الخير إلى كل مستمعينك الكرام ولا الإذاعة الغانة.
1: يلا يحيي
2: العافية جميعا.
1: يلا يحيي يلا يحيي
2: أستاذ عامر. إحنا أردنيين بميزنا عاداتنا بميزنا تقاليدنا.
1: صحيح.
2: بميزنا الإشي اللي ربينا عليه من جدودنا.
1: صحيح.
2: أنا والله ما أذكر حتى في بيتنا قبل ما الواحد يفتح بيوته ويكون عايش بدار أهله ما عمرنا لبسنا شورت بالدار. والله بدار عائلتنا ما لبسنا شورت ولا لبسنا فانيلا ولا عارف ولا عمرنا يعني بيت العيلة قدام خواتنا والله ما لبسنا شورت. تخيل لوين هذا الحكي زاد آخر فترة. فعلا أنا لما أكون طالع مع زوجتي أو أنت طالع مع عائلتك ولا أختك ولا كذا بتقبل هذا الحكي تشوفه؟ والله العظيم إنه ما بنقبل. أنا بقول يا ريت تكون مش بس بالأماكن العامة مثل المولات بالمولات الأماكن العامة حتى بالشوارع أستاذ عامر. يعني أحيانا بتوقف سيارة بدك تشتري غرض بتلاقي لك واحد لابس لبسة مخلة بعاداتنا والله بتتعدل المحل الثاني قدام إذا كانت عيلتك معك ولا أختك معك.
1: والله إنك بتستحي وأقول لك شغلة يا أحمد وأمري لله. والله العظيم أحيانا بشوف شباب لابس طوق ولابس لي ألف سلافة وحاط لي بجرخ الخال. يزم شو خليت للبنات انت شو خليت للبنات شو خليت
2: يا استاذ عامر؟ طب الشاب هو لازم يحتشم. وانا في استاذ قبل شوي تفضل لازم تكون حتى لبس الاخوات والكذا يعني والله يا استاذ عامر انه لازم يكون في قوانين لازم تكون مرتع. الشاب ماشي ما بصير يلبس. طب هي البنت كمان بالاخر مش جزء من المجتمع؟
1: لا والبنت كمان
2: احنا المجتمع يا استاذ عامر.
1: استاذ احمد يعني احنا ما بنتحدث فقط عن الشاب، احنا نتحدث عن الجميع. نعم. اللباس المحتشم سواء للشاب والبنت، ولسه ممكن الشاب تمشيها أكثر من البنت إذا كان لباسها فاضح للأمانة. الله المستعان. جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير. بقولك بتعرف في قانون بالسعودية اسمه مخالفة الذوق العام، أقل قيمة إلها 250 ريال يعني 50 ليرة. طب إحنا ليش ما نعمل هاي المخالفة؟ مخالفة الذوق العام. طب هاي مو أنت كيف بتيجي المقترحات؟ من ملاحظات الناس من معايشة الناس. خلينا نحط بالمولات مخالفة الذوق العام. عمرك 55 سنة 60 سنة لابس له شورت ابيض وماشي على شو يعني راغب علام انت يا زلمة؟ والله العظيم يعني كمان ذوقا يا زلمة اخلاقا يا زلمة دين محافظة. عبد صباح الخير يا عبد. ترى عبد زعل علينا عبد.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: اخوي ابو محمد عامر رجوب
1: سيدي.
3: ظاهرة الشرتات اصبحت في المساجد.
1: لا يا زلمة
3: يعني احنا بربد يعني في بعض المساجد بربد لا نذكر اسمائها.
1: اها
3: شباب يعني عمرهم 17 و16 بيجوا بالشرتات على المساجد ونحكي لهم هذا غلط ما بردوا برجعوا ثاني يعني بالشرتات. في شغله يعني هي شغله ثقافه يعني تربيه الاهل يعني
1: على عيني وعلى راسي. بس شوف ما في مجامله بالدين. قول عمي صلاتك متجهز يروح البس يعلموه لوين عورة الرجل.
4: الله يسعد صباحك أستاذ الكريم ويسعد صباح المستمعين.
1: صباحك يا سيدي.
4: أنا سايق تطبيقات.
1: أيوة.
4: طلع لك معاي واحد يعني شاب كبير يعني عمره 28 29 عليم الله لابس شرط. بس هو مش شرط يعني بس بدي أحكي شرط على الهواء يعني.
1: ماشي يعرف

0: لا شو بدك تقول؟
1: اني انا استحيت. كانت معاه بنت، مش عارف هي مرته هي اخته. قلت الله يستر عليه، في قلبي انا يعني بعقلي والله قلت انا الله يستر عليه.
0: لا والله
1: خير ابو محمد،
0: صباح
1: الله يعطيك
0: الورد.
1: العافيه، والله انه موضوع يعني ضروري التركيز عليه. والله قلت جدتي الله يرحمها، لا حيا ولا دخان جله.
0: صادق انت،
1: الله
0: صادق.
1: يصبحك
0: وبتعرف
1: بالخير
0: شغله
1: اخويا.
0: واحده بس قبل الصوت هذا، خلينا اليوم احنا وياك ونطالب بمخالفه للذوق العام للبنت والشاب. يا عم احنا مع الحريات، هذول جماعه المنظمات هسه بيطلعوا لك بالسلافي، وهذول المتقدمين وتبعين المدنيه اللي بتطالبوا، شو مالكم انتم بعدكم بتفكروا بهالعقليه؟ هيك راح يطلعوا. يا عم هذه مخالفه الذوق عام، اللي بترضى حالك انا بديش ارضى عليه. نقطة وسطر جديد. أبو أحمد صباح الخير يا أبو أحمد.
2: الله يسعد صباحك.
0: هلا يا أخوي.
2: بدي أعلق على الموضوع.
0: تفضل.
2: كانوا جداتنا الله يرحمهم.
0: آمين.
2: تلبس الوحدة مدرقة وجرابات وبتكون قاعدة مع نسوان وبتغطي رجليها بحرام كمان.
0: والله إنك صادق، وبعد أنت أنا.
2: وما زالت. بتيجي تتفرج على الجدات الطراز الحديث هذا الموديل
0: التيتا.
2: التيتا لا تلقاها معها، التيتا طاشة معها الكلب، يا زلمة أي شيء قسم بالله، داري بعين الله. الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك يا أبو أحمد. أنا شوفير تاكسي، الراكب اللي بيأشر لابس شرط ما بحمله، عبد الفتاح البير ما بحمله.
3: الله يصبحك بالخير أخوي عامر ومجتمعينك الكرام، أسأل الله لكم يوم طيب إن شاء الله.
0: يا رب.
3: موضوع بغاية الأهمية.
0: الله يسلمك.
3: موضوع بغاية الأهمية للأمانة، والله أنا عندي 4 بنات الله يخلي لك.
0: الله
3: والله إني أستحي ألبس شورت بالبيت. أي والله.
0: طب والله
3: إني ما أذكر طول ما هالفترة اللي أنا متزوج فيها إني ألبس شورت وأنا قاعد في البيت.
0: أنت صادق.
3: عيب والله، ما هو منطق يا أخي. والله إمبارح أنا معي تاكسي. انه ركب معي شاب، والله شورت فوق الركبه بجوز بشبر طول بعرض يا اخي، والله لا منطق ولا منظر ولا محضر. هذا الموضوع في غايه الاهميه.
0: ايوه والله. صباح الخير اخوي عامر، الله يعطيك العافيه والصحه. سيدي العزيز، مشكله الشعب الاردني بالذات الشباب فكروا حالهم يعني بجمال حسين فهمي للاسف الجديد، وبتمتع بحياته بخدش حياه الاخرين. طبعا هذا الشيء يزعج كثير من الاردنيين، صحيح. وانا بدي اشكرك يا اخوي علي، بدي اشكرك لانه دائما بقولوا تنتهي حريتك عندما تبدا حريه الاخرين. مزبوط يا اخي، احنا الشعب الاردني ترى مش كل هذا، ترى نسبه اللي بيلبسوا شورتات وشورتات فاضحه يا اخي. انا ما بدي انا، وهذا سوق عام وهذا مول عام، بدي اطلع انا ومرتي وبناتي عندك، بديش اشوف هاي المناظر، وهذا حقي وهذا المجتمع لازم يعمل لي اياه. خلنا نعمل مخالفه ذوق عام. يا ريت عندنا واحد من المتخصصين مثل هاي المواضيع انه يشرح لنا اياها هاي الموضوع، يا ريت.
4: عامر كيف حالك؟
0: هلا.
4: هذا الموضوع كتير سيء صراحه.
0: أه.
4: خاصه البنات الفئات العمريه 10 سنين 15 سنه، هدول العمر الفاير المراهقه بتجيك على المكان فعلا الناس بتكمل لبس فعليا. يعني انا من الناس اللي عندي صالون تجميل.
0: اها.
4: بيجوني بنات بتكون اهلهم باعتهم باوبر.
0: ايوه.
4: تيجي عندي على المحل بتكون مش لابسه فعليا، انا بفتحي اطلع عليها.
0: تفضل. بنات ببعضها
4: بخاف عليها لما تيجي تروح، لما تيجي تروح بخاف عليها وهي رايحه بالاوبر على بيتها، لانه لبسها كثير بيكون ملفت، كثير بيكون سيء.
0: لا حول ولا قوه.
4: يعني انا مره من المرات حكيت لام البنت، قلت لها يعني حرام عليكي طلعي بنتك بهيك، يعني حرام، بنتك جسمها ملفت طلعيها بهيك لبس، حرام حرام جدا. فيعني كلها اشياء سيئه، ان كان للرجل ولا
0: جميل. واحنا
4: يعني اللبس صاير اشي سيء جدا. فعليا في بنات بنشوفهم بالشارع بنستحي احنا كبنات بنطلع عليهم، وانا محلي بصالون التجميل كثير بعاني من هاي القصص. يعني بتجينا مناظر يعني ما بنقدر نتفرج عليها، خاصه بالصيف يعني بيلبسوا اللبس.
0: والله هاي مصيبه، قسما بالله انها مصيبه يا اخوان. توجد دول تفرض قيود على الملابس القصيدة أو الكاشفة للذكور والإناث في الأماكن العامة، لكن القانون غالبا يستخدم عبارات مثل الملابس غير اللائقة، وهي والله أفضل، بدل تحديد طول معين للشورت أو التنورة. السعودية تلزم قواعد الذوق العام الرجال والنساء باللباس المحتشم وتغطية الكتفين والركبتين في الأماكن العامة، وتصل مخالفة ارتداء الملابس الغير اللائقة من 100 إلى 250 عند التكرار. عمان ينصح بتغطية أعلى الذراعين والركبتين وتجنب الشورت والملابس بلا أكمام في المولات والأماكن العامة، وقد تترتب على مخالفات قوانين الآداب العامة غرامات أو عقوبات أخرى. أفغانستان تحت حكم طالبان الآن توجد قواعد شديدة على لباس الجنسين، مزبوط؟ بروناي المنع ليس شاملا لكل الشوارع، لكن يطلب عدم ارتداء الشورت داخل المباني الحكومية وبعض المباني العامة مثل المراكز الصحية. قطر والإمارات المعلن رسميا هو تجنب الملابس الكاشفة وتغطية الكتفين والركبتين، لكنه يعرض غالبا كقاعدة احتشام واحترام للثقافة أو كشرط للمولات والأماكن المحددة، وليس منعا وطنيا صريحا لكل أنواع الشورت. إحنا ما نعملها داخل كوب الأردن، ما نعملها، والله العظيم إحنا لازم نعملها. وسام بسام صباح الخير يا بسام. وصباحك يا سيدي، يلا حييك يا أخوي بسام.
5: أشكرك على طرح هذا الموضوع اللي بدأنا نلاحظه بشكل ملفت للنظر.
0: والله يا أخوي بسام يعني بسام بسعد حتى الواحد يعطي الحق لأصحابه. هذا واحد إحنا بدأنا إنه نأخذ الأفكار هاي من اليوم، واحد من الإخوان اللي بعث هذه الرسالة وإحنا الآن من ناقشه. تفضل أخوي بسام.
5: والله أرى إنه من باب التوعية التذكير في المساجد في خطب الجمعة، الاحتشام في اللباس، الذكور الإناث في سن المراهقة، خلينا نقول من 15 للـ20.
0: صحيح.
5: وبدي أقول شيء يمكن لأول مرة بطلعها على الهواء. إذا أردت هدم أي مجتمع عليك بثلاث معاول: معول الأسرة، الأب طالع من الصبح لساعة متأخرة من الليل، والأم على التليفون، والمدرسة اللي فقد المعلم هيبته.
0: صحيح.
5: يعني لو شفنا التوجيهي الثانوية العامة،
0: نعم،
5: من سنة 2004 لغاية الآن وهم طلاب التوجيهي وأولياء أمورهم حقل تجارب. أيضا المسجد، البيت، الأسرة، المعلم، المسجد. المسجد عليه دور كبير في التوعية.
0: صحيح.
5: إحنا لما نروح على صلاة يوم الجمعة نبقى متوقعين من الإمام اللي بده يخطب خطبة الجمعة إنه يعطينا موعظة بتلامس الواقع اللي إحنا بنعيشه.
0: صحيح. أنا معك، أنا والله إني معك. محمد صباح الخير.
6: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا أخي.
6: والله أنت بداية روح ونبض للأردنيين جميعا.
0: الله يسلمك، يجبر بخاطرك.
6: الله، وجزا الله خير اللي فتح الموضوع.
0: والله جزا الله خير.
6: صراحة أنا سايق تطبيقات ولي أكثر من 5 سنوات أشتغل على التطبيقات.
0: أنتوا الله يعينكم، بس أنتوا التطبيقات والتكاسي والسرافيس الله يعينهم. تفضل.
6: صراحة نشوف كثير من الجنسين صراحة. وهذا الإشي يعني فعليا هو غير يعني منظر، سواء بنت أو شاب منظرك غير لطيف، ويعني صراحة صار الواحد يعني يقرف من هاي الأشياء لأنه فعليا صارت إشي مقزز.
0: صحيح.
6: وجودها بالمجتمع. لكن اللي أنا لاحظته من خلال الخمس سنين اللي فاتن إنه السنة هاي بالذات انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير بين الجنسين، لدرجة إنه فعليا صارت بعض المناظر أقسم بالله العظيم إنك ما إلك نفس تطلع على الشارع اللي هي موجودة فيه.
0: صحيح.
6: فإحنا ندعي زي ما قال أخوي اللي قبله بالمكالمة إنه فعليا لازم المساجد يكون لها دورها، لازم الأهل برضو ينتبهوا لأولادهم. فيعني إن شاء الله إنه كمان مجلس النواب في عنا شيء بالقانون اسمه خدش الحياء العام.
0: صحيح.
6: المفروض مجلس النواب بيدرج هذه الأشياء، بيحط لها ضوابط، لأنه إذا ما انضبط المجتمع بطريق إحنا رايحين نوصل لطريق بعدين.
0: أنا معك.
6: أكثر من الفضاعة.
0: أنا معك، وأنا بتمنى من إخواننا مجلس النواب إنه يعني يتخذوا يطالبوا الحكومة بهذا الموضوع، يطالبوا.
6: أخوي عامر أنا آسف بس.
0: لا أبدا، تفضل أخوي محمد.
6: هي الحكومات وجدت هي ومجلس النواب لحل مشاكل الناس وحل الظواهر اللي تطلع بالمجتمع.
0: صحيح.
6: حلول.
0: صحيح.
6: احنا نتمنى من الحكومة اللي انوجدت اصلا تحل مشاكلنا وتنظم حياتنا بشكل احسن، ومجلس النواب انه يسن قوانين فعليا تنظم الحياة بشكل وطريقة احسن من هيك كثير.
0: صحيح. صحيح. الله يجزيك الخير ان شاء الله. والله غير ان نتواصل مع عدد من اخواننا النواب واقول لهم هذا الموضوع.
7: استاذي انا عايش في بلد اجنبية.
0: اها.
7: هون اللبس الشورت عادي والناس تطلع عادي وما فيش مشكلة عندهم. بس أنا لما أطلع برا وتكون زوجتي معي وماشين وتكون لابسة طويل وأنا أكون لابس شورت، بس حالي إنه تقولوا شوف هذا الزلمة كيف مرته لابسه وهو طالع هيك، يعني في تناقض باللبس وفي شيء. فالواحد بيستحي حاله بيلبس طويل وبيطلع. فكيف في بلادنا؟ الله يعطيك العافية وكثير كثير حلو الموضوع.
0: الله يبارك فيك ويجزيك الخير يا أخوي. الله يجزيك الخير ويبارك فيك. الله يجزيك الخير.
8: الله يسعد صباحك محمد أنت وجميع العاملين بعين.
0: الله يسلمك.
8: طيب ما هو أصلا ممنوع يعني ممنوع بس يروحوا لعند زلم يعني عالجيش بيستقبلهم وش إذا في له مراجعة بدائرة حكومية عند الشرطة بالمركز ممنوع. ليش المحلات الثانية كمان ما يكون ممنوع؟
0: هي بس هي والله خيو هي والله خيو بس إذا على الأماكن العامة يحطوا هذه اللافتة ويكتبوا إنه في غرامة ويخالفوا كم واحد وكم واحدة والله يبطل حدا يطلع. يعني واحد بقول لي بلال فاعوري بقول لي الكارثة اللي بيلبس شورت وبدك على بطة تجره تفضل بالله عليك تفضل عشو بدك تقول له خذها. صباح الخير يا أخوي عمر أنا بشتغل بالسياحة تعال شوف المصايب اللباس من شباب وبنات الله المستعان. لباس لباس
9: يا ابو محمد يسعد لنا صباحك.
0: صباحك.
9: تعرف يا ابو محمد كنت بقطر كأس العرب الماضي ففي رحت على قطر مول حاط تعليمات الدخول من ضمنهن يعني لافتة كبيرة ممنوع اي حدا لابس لبس فاضح سواء للانثى او للذكر ممنوع الامن ما بفوت نهائيا.
0: صحيح. اعطونا صناعة والتجارة يا عمر معلش عمر تحكينا مع صناعة والتجارة
10: حسا فينا النسبة القليلة أنا شايفة هو النسبة القليلة اللي بدهم يلبسوا ويطلعوا زي ما بدهم تمام النسبة الثانية الكبيرة اللي هي بتقول لك لا يا عم احنا في عنا عادات وتقاليد الدين بدنا نمشي عليه.
0: صحيح.
10: الحل شو؟
0: شو؟
10: الحل هذلاك حرين واحنا حرين تمام؟
0: ماشي.
10: الحل يعملوا مثلا تصويت عن طريق سند بدك شرطات ولا بدكيش شرطات ونشوف مين الاكثر
0: سيدي على عينه وعلى راسه. ماشي ماشي سيدي بس اقول لك
10: يعني زي المخالفات
0: ماشي ماشي بس خلينا نتفق على اتفاق احنا هون دولة عندنا مؤسسات قانون دولة مؤسسات في عندنا قانون في عندنا تشريع في عندنا دستور هذا الدستور وهذا القانون وهاي الثقافة اللي احنا فيها خيو ترى ما بتتحمل اني اروح انا اعمل تصويت على شيء يخدش الحياة العام اسمه خدش الحياة العام. واحد شو بقول السلام عليكم وعليكم السلام بقول لي التعليق او النشر لبوست غير لائق بوست غير لائق صحيح اذا واحد يا اخوان بوست غير لائق يجرم بقانون الجرائم الإلكترونية إذا واحد كتب بوست غير لائق يجرم بقانون الجرائم الإلكترونية ولا يوجد للملابس الغير لائق في الأماكن العامة أو حتى بالحارة أمام الجيران. طب سؤال جماعة التيك توك وهذول المواضيع كلهم بتعرفوا أنه في بعض القوانين على على على على اللباس الفاضح اللي عندهم تعرف ممنوع بيعملوا له بلوك. أمجد صباح الخير يا أمجد.
11: يلا يسعد صباحك أخوي عامر.
0: هلا يا أمجد. هلا يا أخوي.
11: والله أشكرك على البرنامج أخوي عامر.
0: الله يكرمك بارك فيك خيو. تفضل يا أمجد.
11: في حديث بعرف شو هو صحيح ولا لا سيدنا محمد.
0: قول بما معناه.
11: إنه بعد ما أموت يعني بتنزع الأرض قال لي بنزل ثلاث مرات بشيل البركة من الأرض وبشيل الحياة من وجوه البشر. في رواية بتقول إنه بشيل الحياة من وجوه النسوان وحطها بوجوه الرجال. هسا الشاب والله هو ماشي بالشارع بالمول والله انه بنت
0: صحيح
11: بنت لا والله ان البنت والله عينها عدم مؤاخذه يعني
0: ماشي امجد ولا نعمم امجد قول ولا اعمم
11: ما بلع... ايوه لا ما بعمم
0: أيوة.
11: بس والله اقسم بالله ست بطلت ادخل مول بطلت اروح على منتزه والله ست احشر اولاد قسما بالله. وبعدين يا اخوي عامر البنت اقول لك ما لها ذنب تنسي الذنب على مين
0: على اهل عمين
11: على الاب طبعا على الام الاب والام والاخ
0: يا زلمه لو في امجد خليني ساكت يرحم ابوك
11: كيف يعني البنت تطلع واخوها بشوفها قدام عينيها مش واحد ولا سنتين ولا ما ملايين والله العظيم. يعني انا لي ابن صغير عمره 7 سنين تمام اسمه ايبك
0: الله يخليه
11: والله مره اجى صاحبي وصلني للبيت فشاف ابني ايبك قال نزل بدي اعطيه 5 صلاة ايبك ما رضيش والله جات الهويه قام الشاب نزل من السياره ايبك شاف منظر والله صار له 4 سنين لليوم قاعد يذكرني فيه بقول له شو المنظر اللي شافه وشاف الشاب بطلونه مسحول قال لي بابا ليش بطلونه مسحول هيك قلت له بابا هذه موضه قال الله يقطع حيك موضه والله عمره 6 سنين
0: والله انه صادق الله يخلي لك اياه اي والله انا سائق تطبيقات وصل الطلب لمنطقه بديش اقول لا المدينه ولا كافيه بس شفت اللي فيه قال والله ما صدقت اني بالاردن. صباح الخير يا نجود. نجود تين نجود يا احمد راحت
12: يسعد صباحك أخوي عامر. والله قاعد أنا وزوجتي وأطفالي بأحد المطاعم إنه فاتوا 4-5 شباب، 2 منهم لابسين شرطات، والله إنك بتستحي إنك تلبس في دارة.
0: صادق.
12: قمت على الكاشير قلت له ألغي لي الطلب كلياته،
0: أنا مروح
12: وظلت طالع من المطعم أنا ومرات أولادي، والله إنه سنبدني.
0: صادق.
12: قسما بالله ما قدرت أتحمل أقعد دقيقة واحدة.
0: صادق.
12: ما بتقدر تحكي مع هذا المرة.
0: أبو عبد الله شرفات بقول بدي أزيدك من الشعر بيت عب السعودية، بقول لك هل تعلم ممنوع دخول المواطن السعودي أي دائرة حكومية إلا إذا كان لابس اللباس الرسمي الثوب الأشمر. نجود صباح الخير يا نجود.
13: صباحك، كيف حالك؟
0: وصباحك كيفك؟
13: عندي تمام الحمد لله. عندي نقطتين بدي أعلمهم على الموضوع.
0: تفضل.
13: أول نقطة، أنا بحط صراحة تربية الأهل
0: طبعا،
13: يعني أنت الأب أو الأم كيف تطلع بنتك أو ابنك بلبس يعني نص لبس ناسين يلبسه؟
0: صحيح.
13: ما تقنعني إنه نص اللي بيطلعوا بهذا اللبس بنت أو شاب بيطلع من أسر متفككة.
0: أها.
13: يعني أكيد الأم أو الأب شايف بنته أو ابنه كيف طالعين
0: بلبس. صحيح.
13: شورت زي بلبس البنت ناسية تلبس، فأنا صراحة بحط الحق على الأهل بنسبة كبيرة على الأهل. ثاني نقطة، نحن صرنا نشوف اللبس الغير محتشم بكل الأوقات وكل المناسبات. يعني بتروح تتغدى في مطعم بفوت عليك حدا لابس ناسي يلبس، بتفوت تحضر مباراة برضو بتفوت عليك بنات ناسيات يلبسوا، بتروح عمول بتشوف هالمناظر، فصار اللبس الغير محتشم
0: والتقليد يا يعني نجود لا تنسي كله بيقلد بعضه.
13: لا بعدين شركة يعني بسموها open mind، هاي مش open mind.
0: لا لا لا فكت منه، هذا اللي بقول لك open mind
13: عاد عن الدين.
0: صحيح. هذا اللي بقول لك open mind مش ملاقي له حجة، عرفتي؟
13: الأم اللي بتقول لك إنه عادي بنتي بتلبس حلو وحلو عليها، هذا مش حلو، مقرف سوري يعني.
0: آخ يا نجود والله الله يسعد صباحك، بس والله في غير راحت. محمد صباح الخير يا محمد.
14: صباح أبو محمد، كيف حالك؟
0: هلا يا أخوي محمد، الله حييك.
14: الله يخليك أبو محمد. الوكل الكبير 90% أو 99% على الأهل.
0: صحيح.
14: يعني أنا بذكر أيام أهلينا زمان، أنا مواليد أول الثمانينات. بقى الواحد إذا يحلق مرنز ينطرد من الدار أسبوع أو يستحي يوجي حاله لأبوه. فما بالك لبس زي هيك هالأيام؟ بقى الواحد بقى يعني أنا على مستوى أنا لحد الآن إذا إشي في مزع إشي هذا بجوز ألف نص المحلات العالم الأردن تلاقي بنطلون زي ما بدي. هسا اللي مزع اللي لونه زهر اللي لونه أحمر، بطلت تفرق بعض الشباب من النسوان من اللبس.
0: الله إنك صادق والله في البعض. صحيح كلامك صحيح محمد، الله يسعد صباحك. لبس الشورت حرية الله، لبس الشورت حرية شخصية ضمن حدود مقبولة. لا والله ما هي حرية شخصية، اسمح لي يا أخوي فؤاد، اسمح لي اسمح لي، تنتهي حريته لما تبلش حريتي.
15: يسعد صباحك يا شيخ عامر. الله يا شيخ عامر، مشكلة مش انك برضو ركز، احنا برضو على الشباب كثير.
0: لا
15: الشباب
0: لا يعني شباب وبنات،
15: ضل واحد يعني شباب.
0: صحيح.
15: العام.
0: صحيح.
15: مشكلة البابا سمح لي يا اللي يعني واحد دشك اللي بكون لبسات البنات فوق السرة يعني.
0: الله المستعان.
15: الظاهرة صارت يعني صراحة يعني
0: لا والله
15: تكثر
0: للأسف للأسف للأسف.
16: السلام عليكم.
0: سلام
16: عمر. أنا عجبني بصراحة، كنت أراجع بمحكمة إربد، فالشاب الشرطي اللي على الباب أجا مراجع لابس شرط، وأنه بحكي له حبيبي أنت جاي على محكمة مش جاي على حديقة.
0: صحيح.
16: روح اطلع برا.
0: وأنا
16: ما فوتوا على المحكمة.
0: وأنا بدي أضيف
16: والله
0: لك
16: العظيم.
0: صحيح.
16: في نظري خير الله الشرطي وإنسان. صحيح. يحترم صاحب مبدأ.
0: صحيح والله. أنا كنت بمحكمة شرعية، رحت زرت قاضي من القضاء وكان رئيس المحكمة، وأنا قاعد عنده فوتوا عليه شباب 2 عندهم قضية، كان الشاب حالق حلاقة غريبة عجيبة ولابس طوق وطوق فاضح ولا مخلي خاتم وبنطلونه غريب عجيب. قال له تفضل. قال له ما هو، قال له انت فايت على قاضي بالحرف يا أخي، شو كبر بعيني يا الزلمة. قال له انت فايت على قاضي، الأصل لما تفوت على قاضي انت تحترم وجودك وين بأي محكمة وجودك أمام مين. قال له روح تحمم واشلح اللي لابسه والبس وتعال. قلت له يا زلمة طب اسمع قصته. قال أنا بعرف قصته وعارفه، بس قال لي إذا بدي اسمح لكل الناس تفوت هيك، قال لي بكرة الله أعلم كيف بدهم يفوتون. من عز نفسه وجدها. الله المستعان.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع خبراء مركز الفكر الأمريكية مستجدات المنطقة وتحديات الأمن الإقليمي. وزارة التعليم العالي تقول إن هناك آلية جديدة لتوزيع منح وقروض الطلبة تحقق عدالة أكبر بين الألوية. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن قواتها أتمت ضربات جوية على إيران لليلة 11 على التوالي. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن واشنطن منفتحة بشأن صراع الشرق الأوسط ومستعدة للحوار والتفاوض وتسوية الخلافات.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معاً ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
9: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
8: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة من جديد. بالفاصل تواصلت مع أحد المسؤولين فقال لي أنه بالمؤسسات الحكومية خصوصا بالمحافظة بوزارة الداخلية بالوزارات السيادية بقول على الباب اللي بيجيك بلباس غير محتشم وغير لائق اللي على الباب بقول الله معك يلا روح. نقطة ثانية، هذه المبادرة إذا سميناها مبادرة إذا سميناها مطالب شو ما بدكم خلينا نسميها، رايح اليوم أوضحها لدى مجلس النواب الأكارم وأبعث لهم جزئية الحلقة كاملة وأقول لهم تفضلوا هذا جزء من الشعب الأردني وهذا استطلاع اعتبروه استطلاع رأي عام. ماشي، بعرف أنه لم يأخذ كل الشروط بالدراسات لكن يعني أغلب المتحدثين إذا ما كانوا كلهم مع رسائلهم كلهم كانوا يرفضوا بأن يكون اللباس بعض اللباس اللي بيلبسوه الشباب الشورت فوق الركبة بشبر وبنات أحيانا اللي بسن يعني شبه عاري بقولك نحن نرفض أن تكون مثل هذه اللباس موجود بالمرافق العامة على أقل تقدير. أنا ما إلي بحريته، هو حر بداره شو ما بده يلبس، بس بالمول أنا مش مضطر أني أنا أشوف هاي الأمور. فبيطالبوا بوضع لائحة ولافتة أمام المرافق العامة وأمام المولات وأمام الوزارات وأمام أي شيء عام أنه أرجاء الاحتشام بالملابس أو احترام الذوق العام ومخالفة على ذلك، وللمكرر أيضا له مخالفة. بالنسبة للكافيهات والمحلات اللي بروحوا لها بعض الأماكن مثل هاي، بتعرفوا هاي شو بتعمل مصايب، قديش فيها قضايا تحرش، تعمل مصايب هاي المواضيع. واللي بده أكثر يروح مرة يوم هيك يروح يفوت على وزارة الداخلية أو عند الحكام الإداريين يقعد عندهم هيك نص ساعة وشوف شو القضايا والمشاكل اللي بتجيهم. فإذا أنتم موافقين قولوا لي يا عمي آخرين نبعث هذه المطالب إلى مجلس النواب. أنا بالنسبة لي بإذن الله أني غير أبعثها لمجلس النواب، قولهم يا أخوان اعملوا النهاية وبس وكثر غيركم، خلينا نحافظ على المجتمع. لأنه إذا أنا حافظت على الأسرة حافظت على المجتمع، دائما منقولها ودائما منكررها. وبتشكر كل اللي شاركوا واللي ما قدرت أخذهم بالاتصالات لأنه هذا موضوع طرح واحد من الإخوان وتم النقاش عليه. والله احنا مجتمع محترم محافظ، محافظين على أخلاقنا وعلى ديننا وعلى قيمنا وعلى أسرنا. والحرية ترى مش لبس، والله الحرية بس ما هي لبس. يعني شو هالحرية اللي فيك؟ قال والله حرية شخصية. يا ورايك يعني وحريتك انت وانا حريتي شو؟ واللي الآن بده يطلع يقول لك صرنا ب2030 وبعدك بتقول لي يلبسن ولا ما يلبسوا الشباب والبنات؟ يا أخو إن شاء الله صير ب2050. أنا هاي مبادئ اتربيت عليها وكبرت عليها وراح أربي أولادي عليها، أولادي راح أربي أولادهم عليها، لأنه الاحتشام شيء كويس. دائما الله المستعان. اجتنا اتصالات كثير، خليني أذهب إلى موضوع آخر. جاءنا اتصالات كثير يوم مبارح أول مبارح، وكانت الاتصالات تدور حول شيء احنا بالأردن بنعرفه اللي هو اسمه التكيش. كويس، شو هو التكيش؟ لا يا عمر، التكيش يا اخوان باختصار عشان حتى انه نكون احنا منصفين بالموضوع اللي بدنا نتحدث فيه. وللأسف هاي تحولت من ظاهر من حالات إلى ظاهرة. التكيش ببساطة هو إنه واحد بده كاش، الكاش هذا بروح يقدم لقروض ما بيعطوه كاش، بقولوا له سهلة شو بدك تعمل؟ بقول لك بتروح عند أحمد طراوني. معلش يا أبو الطراوني، يعني إحنا ما بدناش إن مع ناس ثانية. بتروح أحمد طراوني، أحمد طراوني تاجر، بتقول له انا بدي اشتري من عندك تلفون، بدي اشتري من عندك لابتوب، بدي اشتري من عندك اثاث دار، بدي اشتري من عندك مواد بناء، شو ما بدك. بقول لك ايوه، بتقول له انا بدي اقدم الطلبيه هاي للبنك، او مش للبنك، لمؤسسات، لشركات. وكثير موجوده مؤسسات حكوميه بتعملها، لكن غايه المؤسسات الحكوميه هو التخفيف على الناس بالتقسيط. باجنا بدال بكتب لأحمد الطراوني هالطلبية بروح بقدمها، بيجوا بيشتروا، خلينا نقول أنا مقدم بألفين ليرة، بيجوا بيشتروا بيقولوا له يا عمي هاي ألفين دينار اعطي عامر المواد البناء اللي بده إياها. بيجي شو بقول لأحمد، بقول اسمع خيو هاي الألفين ليرة صارت معي، بتعطيني 10 أو 20% وبعطيك الكاش. بعرف انه الناس بحاجة الى سيولة، وبعرف انه الظروف الاقتصادية صعبة، وبعرف انه الله يعين الناس عليها، وبعرف انه تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية، صار البعض يشوف التكيش مخرج مؤقت لهاي الازمة، رغم انها بالنهاية بيخسر جزء من قيمة السلعة وبتظل الاقساط بترتب عليه. وبعض المشايخ حرموا موضوع التكيش، قال لك حرام. في آراء ثانية بعض المشايخ، وما بدنا نفتي بالدين، بقول لك لا إذا أخذها هو بيختلف الوضع. فهذا أنا بدي أشوف دائرة الإفتاء عليه اليوم حتى يجاوبوني على كل هذه النقاط، لأنه من قال لا أعلم فقد أفتى. فإحنا ما بنعرف من الناحية الدينية بالضبط شو هو، بس أنا أول اتصال حكيته مع فضيلة الدكتور أحمد بقاعي، قلت له يا أخوي أنا رحت على أساس أخذ مواد بنا أخذت كاش، قال لي اسمه تكيش حرام ربا. لكن احنا ما بدنا تتحول هذه المواضيع الى ظاهرة. يا اخوان بكفينا مؤسسات هاي اللي شو اسمها التمويل، بعض مؤسسات التمويل اللي بتعطيك عهويتك وبتضرب الفائدة بعشرين، اشي مصيبة. وغير الست مليار ونص اللي مقترضينها الاردنيين من البنوك، هاي فقط استهلاكية، يعني اكلوا شربوا نوم، غير السكنية، غير السيارات، غير وغير وغير المؤسسات الصغيرة وما إلى ذلك. اليوم التكيش حالاته كثيرة. بس قبل ما أبدأ بأي شيء أو بأي اتصال، أنا بدي أسمع آراء الناس. مين منكو مر بمرحلة التكيش وندم؟ مين منكو راح على التكيش وليش؟ في تجار بيشتغلوا بالتكييش، في شبكات بيشتغلوا بالتكييش، في على الفيسبوك ناس بتشتغل بالتكييش. يا اخوان المجتمع مهم، المجتمع مهم. كيف يفكر الناس؟ اذا انا عرفت كيف يفكر الناس، اذا عرفت ماذا يريد الناس، اذا عرفت ما هي اولويات الناس وبلشت اشتغل عليها، احنا بنبني مجتمع، بنبني مجتمع. المجتمع هذا بيكون واعي، المجتمع هذا بيكون محترم، المجتمع هذا بيكون عنده القدرة على التفكير، المجتمع هذا بيكون قادر على بناء سياسات، المجتمع هذا بيكون قادر على إنتاج نخب، وهاي النخب بتوقف مع المجتمع. معاي أحمد. أحمد صباح الخير.
1: صباح الورد أستاذ عامر، أهلا وسهلا.
0: هلا يا أخوي، تفضل أحمد تعرف عليك.
1: أنا أحمد رمحي، صاحب محل تجاري الموبايلات.
0: ممتاز. بتمر عليك، انا بعطيك اياها بالاخر، اللي هي التكيش، المصطلح الظاهر بالاردن.
1: نعم، مصطلح ظاهر كثير كمان.
0: بالله انك تشرح للناس وتقول لنا كيف الناس بتيجي عليك انت كصاحب محل تليفون، تفضل.
1: نعم، احنا كصاحب محل موبايلات اليوم عم نتوجه لكثير فئه من المجتمع، قاعده بتاخذ بتتوجه لشيء اسمه الجمعيات، هاي على المستوى المحافظات منتشر بشكل كبير جدا. فبيأخذ الجهاز وبيجي بكيشو عنا، يعني احنا الجهة اللي نشتري الجهاز التكييش من اصحاب الناس اللي بتاخده الجهاز.
0: بسطها اكثر ووضح لنا اياها اكثر، معلش بعينك.
1: بسطها يعني اليوم في كثير ناس تحتاج فلوس، فبتتجهوا لشيء اسمه الجمعيات، بروح على الجمعية بيأخذ جهاز بقيمة 100 دينار.
0: أيوة.
1: فعشان يسيله بيجي عنا على المحل، بيعرضوا علينا بسعر اقل من كلفته، على الاقل 20%، احنا بنضطر نشتري منه عشان هو ياخذ سيوله نقد. فهي الظاهره منتشره جدا في المجتمع المحلي، وزادت كل ما عم بتزيد هذا الظاهر، وهي عم تعمل مشاكل اجتماعيه للمجتمع بصراحه. لانه اليوم عم بيخسر على الاقل لما يشتري الجهاز، قاعدين
0: بنقول
1: اقل شيء 20%، متوسط 40 و50%،
0: وبوصل حسب حاجته. نعم. حسب حاجته.
1: حسب حاجته بيستغلوا حاجة الناس لهذا الموضوع. في جهات بتوصل 40 و50%، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بيعطوه بضاعة غير متداولة في بعض الأحيان، بيخسر كمان من قيمتها لما يبيعها أعلى من 20%، فيعني بصفي خسران فوق 50% من قيمة الجهاز.
0: طب بس سؤال، لما يجي هو يروح يشتري يبيعك هاي السلعة بتأثر على أسعار السلع بالسوق؟ بتعمل تفاوت ولا لا؟
1: نعم، يعني هاي جزئية ثانية، إنه اليوم لما أنا كمحل أشتري جهاز بقيمة أقل من 20% وجاري عم بيشتري بقيمة أقل ب10% من الشركة، فهاي بتعمل تفاوت في سعر المنتج، ممكن أنا أحمله كمان وأخرب سعر المنتج بالسوق.
0: طيب. نعم. طيب أحمد، سؤال، التكييش بوصل لأي مبلغ عندك أنت بالموبايلات؟
1: إحنا أصلاً القيم العليا أصلاً بالموبايلات، يعني بتوصل بالألاف الدنانير.
0: يعني واحد بروح بكيش عشان يشتري تلفون بألف ليرة؟
1: نعم.
0: شوف،
1: بيجي بيبيعه بوصل خسارته في 500 دينار، لأنه بكون صاحب الجمعية ربح منه على الأقل 20%، ولما يبيعه للمحل بيجي يخسر فيه كمان قيمة 20%، تتوصل قيمة الخسارة ما يقارب 50%، فهو بالنهاية استفاد من 500 دينار بدل ما يستفيد من 1000، وراكم حاله 1000 دينار أعباء مالية.
0: طيب سؤال آخر، فهمنا شو هاي الجمعيات؟
1: هاي الجمعيات انتشرت أكثر شيء في القرى، هي عبارة عن مجموعة من الشبان أو مجموعة من العائلة بحطوا أموال معينة يجتمعوا عليها، بصير عندهم مبلغ مالي يشتروا فيه مواد كهربائية أو مواد خلوية بيبيعوها للأشخاص بالأقساط، فهي عبارة عن، عشان يسموها جمعية لأنه هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص بيحطوا فلوس فوق بعض عشان يصير مبلغ كبير ويقدر يفصلوا للناس.
0: بس لكن بالمقابل هذول بياخذوا فائدة على المبلغ اللي بتم يعطوه للناس.
1: نعم، على الأقل 20%، وتوصل 40 و50%.
0: يعني أحسن من بنك؟
1: أعلى بكثير من البنك، البنك لا تتجاوز قيمته 8%.
0: 50% بياخذوا فيه منهم.
1: نعم، بتوصل ناس إنه بقسطوا 50% حسب الحاجة اللي بياخذوها. وعدا عن هيك مش بس الجمعيات الموجودة هي كأشخاص، اليوم في عندنا جمعيات منتشرة في البلد اللي هي جمعيات تابعة لدوائر حكومية.
0: صحيح صحيح.
1: عندك جمعية المتقاعدين العسكريين، وعندك جمعية الضمان، وعندك جمعيات لشركات الكهرباء، وجمعية مصفات البترول.
0: بس أنا اللي بعرفه أحمد، أنا اللي بعرفه إنه هذه المؤسسات الحكومية أي واحد بروح بيشتكي، بمعنى إنه عامر يا أخوي ما بكيش بس وما بيشتري مواد بناء، بسكروا يعني بيطلعوا من اللائحة اللي بتسهل على الناس عمليات التقسيط.
1: والله حسب وجودنا بالسوق لفترة طويلة هذا الحكي مو موجود أولا. رقم اثنين،
0: امبارح الضمان الاجتماعي قال لي موجود الضمان، حتى أكون
1: أنا يعني أنا بتعامل مع جمعيات عدة في الأردن، وجمعيات تابعة لكمال الجامعات، في اليوم جمعيات تابعة لجامعات، جمعية مؤتة، جمعية التكنو، جمعية كله عنده جمعيات اليوم بهذا الموضوع. أنا عندي لما أبيع لشخص بقسط، يعني العكس بهذا الموضوع، لا تتجاوز نسبة التفعيل 5%، لا تتجاوز. يعني أنا بعت اليوم آيفون، ببين عندي أنه هذا تفعل الجهاز ولا لا، أمرات بيدور التليفون 10 مرات، بنباع وبنشر وبنباع وبنشر وبنباع وبنشر، ما تم تفعيله، يعني هو عبارة عن سلعة متداولة. احنا لأنه احنا بنأخذ سيرة للجهاز عند البيع وبنعمل تشيك عليه كل فترة، ففي كثير أصناف ما تتفعل.
0: ماشي، بعدين اليوم التجار طويل. اليوم التجار بروح على هذه المؤسسات الحكومية، والمؤسسات الحكومية هي اللي بتعتمد هذا التاجر حتى يسر على الناس.
1: نعم صحيح، هذا اللي بصير.
0: شكرا جزيلا يا أخو، شكرا شكرا يا أحمد. شكرا.
1: أهلا
0: شكرا شكرا أبو محمد، صباح الخير. أبو محمد راح بس يعني.
2: صباحك أبو محمد ويسعد صباح المجتمعين.
0: صباحك.
2: معك ليث، أنا صاحب محل. بتحكي بموضوع التكييش. موضوع التكييش هو شغلنا بالفترة هاي. أنا عندي محل تلفونات، وبصراحة يعني بحكي لك لولا التكييش
0: ما بنشتغل.
2: كان كثير من المحلات ما باعت ولا عاشت ولا اشترت ولا أكلوا.
0: تفضل.
2: كل يوم بيدخل علينا يعني حدود 10-12 شخص أو أكثر. بدهم يكيشوا، لأنه اليوم قليل جدا اللي معاه يشتري تلفون كاش دفعة واحدة. الناس ظروفها صعبة والأسعار ارتفعت، والرواتب يعني الواحد يدوب يلحق حاله آخر الشهر.
0: الله المستعان.
2: وصار التكييش بالنسبة لكثير من الناس وسيلة
0: صحيح
2: يقضوا فيها احتياجاتهم.
0: صحيح.
2: سواء تلفون أو فاتورة.
0: صحيح.
2: أو يعني بشكل صحيح. عام أو ظرف طارئ.
0: صحيح. محمد صباح الخير يا محمد.
3: صباح الخير، يعطيك العافية أستاذ عامر.
0: الله يعافيك يا محمد.
3: أنا بدي أحكي بموضوعين سيدي.
0: تفضل.
3: الموضوع الأول موضوع التكييش، قد يكون إنه في بعض الأمور إنك تطلع من أزمة مالية، دفع قسط جامعة إلى الشخص ممكن يكون مفيد.
0: ماشي.
3: الأمر الثاني بيكون سيء إذا أنت ما غضبت عشان تضيع الفلوس على الشيطان الرجيم، فهذا أكيد إحنا ضده. وبالنسبة لموضوع الحرام، يعني بحكم عملي التكييش ممكن يكون عندنا طريقة حلال وممكن يكون حرام. إذا أنا جيت اشتريت مثلا ثلاجة من عند أستاذ عامر وبعتها لنفس أستاذ عامر، يعني المعاملة ورق بورق، قولا واحدا هذا حرام. ولكن الطريقة المخرج الشرعي قد يكون لها، وهو صحيح إن شاء الله اني افوت على محل استاذ عامر اخذ الثلاجه امتلكها اطلع فيها
0: ابيعها
3: على محل ثاني بسعر اقل، ولكن هون راح اضطر او راح يصير في استغلال بحقي، لان استاذ عامر ربح مني 20-30% والشخص اللي اشتراها نزل من قيمتها 20-30%.
0: اها
3: فانا مثلا ثلاجه قيمتها 1000 دينار الكاش 1000، انا رايح على استاذ عامر اشتريها، قال لي هاي 1200 اقساط على سنه، بقول له ممتاز باخذها ب 1200. بروح على استاذ مروان بقول له يا استاذ مروان هاي ثلاجتي كرتونتها وايد طولتها بدي ابيعها، بقول لي لا هاي انا باخذها منك ب 700 ليره لانه انا يا دوب بدي ابيعها ب 1000. فانا صارت علي 300 مخسر و200 مربح، 500 دينار مخسر
0: يعني بس عشان اخذ 800 ليره كاش،
3: بس عشان اخذ 500 دينار كاش. الان ال 500 اذا انا والله مضطر ولا يعني ولا بنك ولا جهه ولا مكان عمل ممكن يعطيني سلفه مضطر عليها، لا حول ولا بدي ادفع قسط جامعه، بدي اعالج انسان، بدي اطلع من لا سمح الله علي تامين، بدي اطلع من سجن ماشي، ولكن اخذهن عشان اطلع شرم الشيخ وطرابزون والله مشكله كبيره.
0: في ناس هيك بتعمل في ناس هيك بتعمل في ناس هيك بتعمل
3: صحيح صحيح. وموضوع التلفونات هذا يعني هو 400-500 دينار انت ما بتحس فيهن، ولكن الناس دابة عليها بشكل يعني ما بتاخذ اثاث والله بيع 2003 لا، كله دابة على التلفونات، كله دابة على وين رايحات ما بتعرف وين رايحات، رايحات اكل وشرب ودخان.
0: ما هو في مثل بقول لك بتدين تتزين، عرفتوا هذا؟ بدناش نوصل لهالمرحله. ابو سلمى صباح الخير.
4: يلا يسعد صباحك.
0: صباحك
4: كيف الحال؟
0: ربي يحفظك ويديمك
4: يا ابوي. هالموضوع هذا يا سلام
0: مالك
4: والله مو انا والله هذا صديقي لي.
0: صديقي
4: بيشتري يصير عنده أزمة مالية
0: ماشي،
4: بيحكي له واحد يقول له شو رأيك أنا بعطيك بطاقات خلوية بقيمة 200 ليرة وأنت أنا بشتريهن منك بعديها بثلاث أيام
0: طيب،
4: بس بنقص 50 دينار. أقول له يا ابن الناس أنت ليش هيك مرض حالك؟ قال له والله علي دين 400 ليرة. قلت يا أخوي 400 ليرة وين؟ قال عند فلان فلان. قلت له ماشي، رحت عليه تعال معي، قلت اعطيني كوبيات الزلمه، قال علي مصاري. قلت قديش بدك مني؟ قال المبلغ كذا كذا كذا. تفضل. اخذت الكوبياله اعطيته اياها مزانها، قلت له اي شيء بده اياه منك لا تعطيه. قال لي خلص. قلت له انا بالنسبه لي هيك انتهينا. قال لي ماشي. اجيت على الشب صديقي لي وفي. قلت له اخوي اي انا دفعت عنك وكل شهر ادفع لي 10 ليرة. والله
0: الله
4: والله والله والله العظيم اللي رفع السماء وبسط الارض
0: صادق،
4: اني اتغيرت حياته كلها.
0: الله يجزيك الخير يا اخوي. لقالوا واحد شرواك
4: وقسما بالله مش بمدح اني بحالي. لا, لا, لا والله
0: بعرف بعرف بس بس يعني انت اللي عملته شيء كويس والله.
4: قلت له انسى، الان مبسوط ومتجوز وعنده اولاده ويا الهي انه حياته تغيرت كامله
0: الحمد لله. الله يجزيك الخير يا ابو سلمى، الله يجزيك الخير.
4: والله اني هذا اللي هذا الموضوع اللي صار.
0: بتعرف ابو سلمى انت اجرك عند الله قديش؟
4: يا سيدي اجري عند الله عظيم.
0: خلص
4: انا انا عملت لله ما عملت لك.
0: شو بدك احسن من هيك يا ابو سلمى؟ الله يجزيك الخير ويبارك فيك.
4: والله العظيم انه كل ما يشوفني يقول لي صلاة الفجر بدعي لك لانك فكيت اللي من من من, من شركه نصابين.
0: يا زلمه روح الله يفرجها عليك وين ما تروح، واحنا بدنا ندعي لك يا ابو سلمى. اي والله الله يحييك. سامر صباح الخير يا سامر.
5: صباح الورد ابو محمد كيف حالك؟
0: هلا يا سامر. هلا يا اخوي.
5: انا بس حاب احكي موضوع اللي هي شغله الموبايلات هاي.
0: شغله
5: الموبايلات هاي بيروح بالواحد بيشتري الموبايل 700-800، هاي انا صارت معاه مش معاي يعني مع واحد 700-800 بكيشه ب 300 دينار او 200 ليره او 250 دينار مقابل قسطه 10 دنانير بالشهر. يعني راح
0: عشان ياخذ الكاش، عشان ياخذ الكاش
5: بالضبط. اخذ اشترى موبايل ب 800 ليره، صديق اللي كان بدي منه فلوس راح ثاني يوم كيش ب 300 ليرة تقريبا.
0: تعرف شو المشكلة يا أخوي سامر؟
5: صدق.
0: المشكلة أحيانا بتقول في ناس محتاجة مضطرة ماشي، طب قول مش مضطر بروح أجيب أنا عشان أشتري تلفون ب 1000 ليرة أروح أدين 1200 ليرة وبيعه ب 800. يعني أنت داري أيام الناس كيف بتفكر؟ والله ما بعرف قسما بالله. قبل ما أطلع على الفاصل إذا سمحتوا لي يعني بس، ها إحنا عملنا تطبيق اللي هو اللي بنزل هذا تحميل التطبيق على التليفون مزبوط، راديو عين فهم أسعجتني على التطبيق فاتحه ماشي. تطبيق صار له 6 شهور أو أقل شوي، يعني أنا بدي أول شيء الله يجزيك الخير وبارك فيك ويكرمك، وأسأل الله إنه ثقتك تظلها بمكانها. اليوم تعدينا 2 مليون، يعني بارك 2 مليون واحد بس بتابعك على التطبيق. الله يا ربي بارك فيك ويكرمك، وأسأل الله إني أكون عند حسن الظن. روح فاصل يا أبو طرامة.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مواكب عنجد
1: رحلات. لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: من أرض الخير.

محلى. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وخليني أرحب بضيف الدكتور أيمن السعودي، هو خبير مالي ومصرف إسلام. أهلا بك دكتور.
1: أهلا بك أستاذ عمر.
0: دكتور يعني أنت سعودي منا وفينا، فبالتالي أنت تدرك شو يعني تكيش. شو يعني تكيش؟ طيب أردنيا شعبيا.
1: شعبيا التكيش ببساطة شعبيا أنك تلبس حالك دين طويل الأجل عشان تفك أزمة راهنة ممكن تكون حقيقية وضرورية، وممكن تكون زي ما حكى واحد سفر عشر من الشيخ
0: صحيح.
1: أو تليفون أو
0: صحيح.
1: شيء كمالية.
0: صحيح صحيح صحيح. هذا التكيش إحنا بنستخدمه، هل هي حالات أم أصبحت ظاهرة دكتور؟
1: والله للأسف إنها أصبحت ظاهرة في الأردن وعلى كل

0: اقتصاديا، انا بدي اشرح انا وياك اقتصاديا. شو بدي استفيد انا اللي بدي اطلب تكييش؟
1: هلا انت من ناحيه ماليه بتستفيد،
0: اخذت الكاش.
1: نعم، انت بتستفيد الحاجه اللي انت بدك اياها الان، ممكن تكون حاجه حقيقيه فعلا زي ما واحد حكى، ممكن بدك تنحبس
0: مستشفى
1: او مستشفى، لكن امراتا بتكون حاجه وهميه.
0: صحيح،
1: بدي اجدد عفش البيت، بدي اطلع سفره، انا متعود هيك. هلا هاي فمن ناحيه ماليه، احنا بالاخير ليش الناس بتكيش؟ كلنا عارفين التكييش يعني لو انه ما بيستفيدوا منه الناس ماليا على المدى القصير ما بيعملوه، لكن انت سالت اقتصاديا.
0: صحيح،
1: اقتصاديا لا، يعني مضاره كبيره جدا جدا جدا، وهو في معظمه اصلا حيله للوصول للربا، بيخلق تضخم، بيعمل عندك اقتصاد غير منتج. يعني انت ما بتنتج، انت فعليا بتسيل كاش بكاش.
0: صحيح،
1: بتطفي النار ببنزين وبتكبر.
0: اقتصاد غير منتج،
1: اقتصاد غير منتج هو اقتصاد صار مبني على الديون.
0: صحيح،
1: هذا يعني الإسلام أصلا بحاربه.
0: صحيح،
1: وما بيجيزوا إلا في بعض الحالات للضرورة أو للحاجة زي ما ذكروا إخوان. يعني إحنا دائما لما نحكي في الأمور بقولك في ناس مضطر، هلأ نحط المضطرين، الشريعة والمجتمع والدولة بتراعي المضطر.
0: ماشي،
1: لكن لما تصير ظاهرة هذا معناته إحنا طلعنا من مبدأ الحاجة والضرورة.
0: معناته عندنا فراغ تشريعي بهذا الموضوع.
1: نعم، عندنا فراغ تشريعي خصوصا على المايكرو ليفل، على مستوى المحلات اللي ذكرتها. وامراتا مش بس الفراغ بيكون تشريعي، كمان للأمانة حتى نكون منصفين، امراتا بيكون الفراغ تنفيذي. يعني انت ذكرت الضمان الاجتماعي امبارح، اكدوا لك في قوانين تم.
0: صحيح،
1: لكن احيانا انتشار الظاهره بشكل اكبر بكثير من القدره على السيطره عليها.
0: هو الضمان الاجتماعي امبارح شو قال لي؟ قال لي هذا الزلمه ما اشتكى الا لانه صار خلاف بينه وبين صاحب المحل. قال لي لو ما صار في خلاف ما بيشتكي،
1: ما بدنا ندري عنه. بالضبط، وانت كمان ذكرت شغله استاذ عامر انها صارت ظاهره.
0: صحيح،
1: فشو بدها تلحق الحكومه تتلحق.
0: صحيح،
1: يعني بالاخير انت لما انت 12 مليون.
0: صحيح،
1: اذا منتشر
0: المشكله بالقرى وبالمحافظات،
1: يعني خلينا نفترض
0: احنا ناقصنا بالقرى وبالمحافظات،
1: اسوا ما هو المشكله هذا استسهال او سهوله الوصول له بطريقه اجتماعيه، زي يعني برضو في واحد ذكر انه بيعملوا جمعيات خصوصا لهذا الهدف.
0: صحيح،
1: انت شايف لوين وصلنا؟
0: صارت
1: يعني
0: مهنة،
1: صارت مهنة من المهن. هلا انتشار هذه المهنة، يعني وطالما خلفيتي انا مالية الإسلامية، شيء لا يشجع عليه الدين الحنيف ابدا
0: ابدا،
1: لانه احنا الإسلام بالاخير هدفه يعمل قيمة انتاجية.
0: صحيح،
1: في حاجات وضرورات تسد بأمرات بحلول هيك بسيطة فيها يعني ركلجة زي ما بسموها. بس بالآخر أنا لما يصير ظاهرة اجتماعية وكل الناس صار هيك شغلها، معناته أنا بشتري الحاضر مقابل المستقبل.
0: صحيح،
1: وبكرة بصير أقول والله ورطنا، وين حبس المدين، وين الغارمات؟ طب يا عمي ما أنت اللي ورطت نفسك.
0: صحيح،
1: والمشكلة كمان أنا شايفها الأكبر صراحة، يعني
0: وهي
1: بيني وبينك مع أنه على الهواء.
0: آه.
1: إنه الناس تشرعنها، بتفكرها دينية، طالما أنا ما رحت أخذت ربا مباشر قرض.
0: آه صحيح،
1: بنفع إنه في سلعة بالنص بتفكرها إنها شرعية. هون الطامة الكبرى،
0: طامة كبرى،
1: هي طامة كبرى
0: غير شرعية. هي
1: غير، خلينا نفصل، لكن هو المجمل العام إنها غير شرعية.
0: غير شرعية. طب بدي أسألك سؤال، معلش. اليوم السؤال اللي بدي أسألك إياه حول موضوع، طيب في ناس الآن تسمعك بتقول لك يا أخوي أنت شو بدك، أنت بتسولف يا عامر قاعد ومرتاح وحالتك حالة، يا أخوي أنا محتاج. هل هناك بدائل على أقل تقدير إنه الزلمي ما يخسر كل اللي بيخسره؟
1: نعم،
0: ويكون موضوعه شرعي؟
1: هي نفسها بديل، خلي نحكي بتفصيلها حتى نعرف شو البديل. طيب هلا التكييش، احنا ما نفكر حالنا شاطرين، احنا يعني الأردنيين وأهل الشام بشكل عام نفكر حالنا أشطر ناس في العالم. عمر بن عبد العزيز
0: رضي الله عنه،
1: رضي الله عنه، أصلا مانعها، من الناس اللي رأوا عدم جوازها اصلا. فهي يعني هذا بس مثال حتى اورجيك قديش قديمه. انا متاكد انها موجوده من ايام الجاهليه يعني بالاثار. ولكن يعني كانت موجوده من زمان. طيب هلا التكييش زمان له ثلاث اشكال،
0: ماشي،
1: عشان نحكي وين الشرعي وين مش شرعي.
0: ماشي،
1: طبعا ما في إشي منه شرعي على اطلاق.
0: اول
1: وحده اللي هي بيع العينه، اكيد انت سامع في الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا.
0: صحيح،
1: لا يرفعه حتى تعودوا إلى دين.
0: صحيح،
1: البيع العينة ذكروا برضو أحد الإخوان، أنا هلا وأنا بسمع، إنه أنا نفس التاجر أشتري منه تقسيط
0: وأبيعه
1: نفسه.
0: صحيح،
1: لما سئل عنها ابن عباس أو ابن عمر قال هي مال دراهم بدراهم بينها حريرة، حريرة يعني سلعة.
0: جميل،
1: إذن السلعة هي زي المحلل الشرعي تبع الطلاق، يعني نفس الإشي، السلعة هي غير مطلوبة وغير مرغوبة. في ناس كمان قال حتى التليفون ما بنفتح الكود تبعه، بنباع 10 مرات.
0: صحيح،
1: وهو لسه ما انفتح. صحيح.

0: يعني هي انت بس وصلت للكاش، هذه منهي عنها تماما، يعني زيها زي الربا الصريح.
1: ماشي.
0: يعني انا ما بد... يعني ما بدها تطلع مني، بس لكنك عادي رحت اخذت قرض بمقابل زياده.
1: ماشي.
0: هلا النوع الثاني اسمه التورق.
1: تورق.
0: التورق هذا التورق في تفصيل، لانه في شيء اسمه تورق منظم وغير منظم.
1: ماشي.
0: طبعا عشان كمان للمعلومه، التورق من كلمه ورق، ورق معناها الفضه. فالتورق يعني التوريق أو التفضيض، يعني التكيش، لأنه إحنا هسه بنستخدم الكاش.
1: ماشي.
0: هي نفس الجملة، يعني ما نفكر حالنا شاطرين.
1: ماشي.
0: جبنا إشي يعني
1: زمان إحنا كانوا يعطوا فضة الساعة بأخذوا كاش
0: أو ذهب، يعني ما نفكر إنه إحنا اخترعنا إشي ولفينا لفة يعني ما حدا سبقنا.
1: ممتاز ممتاز.
0: لا لا لا، من آلاف السنين يعني.
1: طيب.
0: يعني من الشغلة مش جديدة. خلينا نبلش بالتورق الفردي. التورق الفردي برضو حكوا عن صورة من صوره، إنه أنا أروح عتاجر هو ما بعرف.
1: ماشي.
0: بشتري منه أنا أقساط تليفون مثلا ب 1200 ليره للتسهيل، 100 بالشهر.
1: ماشي.
0: برجع عتاجر ثاني هو ما بعرفه، ما في بينهم اي علاقه ولا اي صله،
1: ببيعه اياه.
0: بروح ببيعه اياه ب 800 900. في ناس قال ممكن امراتهم بوصل 50%، يعني
1: بيبيعوا بنص 50%. صحيح.
0: which is يعني هاي بالاخير مصيبه، يعني
1: صحيح.
0: محرقه. هم اصلا بسموه بمصر التحريق.
1: التحريق
0: أو الحرق.
1: الحرق.
0: الحرق يعني حرق، هو فعليا حرق.
1: احنا التكييش.
0: احنا التكييش بس. جميل. هو له يعني عشان تعرف كمان انه منتشر جغرافيا مش بس زمانيا يعني.
1: ماشي.
0: طيب هلا هذا التورق غير المنظم، التاجر الاول ما بيعرف والتاجر الاخير ما بيعرف، مين الوحيد اللي مبيت النيه عشان يكيش؟
1: صاحب الحاجه.
0: حاضر حاضر. صاحب الحاجه الان اجازته المجامع الفقهيه الحديثه فقط للضروره او للحاجه.
1: للضروره او
0: فقط.
1: فقط.
0: مش على اطلاقه. المشكله في ناس، انت كمان ذكرت بحلقه
1: يجزيك
0: الخير تبعت تشات جي بي تي.
1: صحيح.
0: في ناس بيدخل على تشات جي بي تي.
1: صحيح.
0: طبعا شات جي بي تي بكتب لك صفحتين، انت بتقرا اول كلمه اجازته
1: على هواك. معي مشكلتنا على هواك.
0: بتقرا اللي بدك اياه وبتطنش اللي بدك اياه،
1: وبعدين
0: بتصير تقنعه لشات جي بي تي.
1: صحيح.
0: يعني بتصير
1: صح.
0: انت بدك
1: اخر شيء بقول لك ماشي بدك
0: اياه، بقول لك خلص خلصني انا بس خلص اشتراكك لان.
1: صحيح.
0: طيب هسه في التورق المنظم، هذا خطير وهذا هو اللي حاليا منتشر. هذا طبعا لم تجيزه المجامع الفقهيه واعتبرت حكمه بحكم بيع العينه اللي حكينا عنه بالاول، اللي هو فعلا في تاجرين في الموضوع لكنهم متفقين. يعني الامور صارت مطبوخه او مهندسه. اذا بتسمع حتى في بعض المصارف الاسلاميه بيقول لك اشتري زيت نخيل او بلاتينم، يعني سلع لا يتغير سعرها. وبتشتري وتبيع بنفس القعده، فانت ما لا بدك زيت نخيل ولا بدك
1: المصاري وتروح
0: بدك الفلوس. فهاي تورق منظم او توريق منظم انتشر في فتره بين المصارف الاسلاميه، وعملوا اجتماع طارئ في المجامع الفقهيه قالوا هذا زيه زي بيع العينه. انا بالاخير انت جايب تاجر تاني، بس هذا التاجر يا مش او او او مؤسسه تابعه للمصرف، يا انها اصلا هي جزء منه بملكها.
1: ماشي.
0: يا انه متفق معها.
1: جميل.
0: يا انه مهندس الامور.
1: اذا منظم كده. فيها حرمه.
0: اذا الموضوع منظم فيها حرمه،
1: غير منظم ما فيها حرمه.
0: مش ما في جائزه فقط للحاجه او الضروره.
1: احنا هاي
0: الحرمه غير قطعيه، خلينا لانه احنا كمان هون بدنا نفصل. هسه الضروره كل إشي حرام جائز للضروره، يعني اكل الخنزير حرم عليكم الدم والميتة ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
1: صحيح.
0: فحتى يعني صدقنا. الامور اللي واضحه في حرمتها الضروره تبيحها. بس شو الضروره؟ بدي اموت او عندي الم كبير، احنا بالمستشفى
1: او في مستشفى في عمليه ضروريه او بدي ادخل سجن.
0: بالضبط. او حتى اقول لك امثله، مثلا المورفين مثلا، احنا بما انه يعني بالتخدير، ليش الانسان باخذ؟ هو حلال؟ ما بصير حلال، لكنه في حاله مثلا بعض العمليات ما بتقدر، يعني الم شديد لا يستطيع الانسان يتحمله،
1: فعشان هيك بيعطوه المورفين.
0: بالضبط.
1: طب واللي بروح على الحج والعمره تكيش؟
0: يعني لا، هذا غير جائز لانه
1: ولا ضروره
0: ولا حاجه حتى. لا، الحاجه لسه اوسع من ضروره، احنا ما شرحنا عن الحاجه. اقول لك ليش؟ لانه الحج من استطاع
1: اليه سبيله. صحيح.
0: اذا رب العالمين معفيك منه
1: اذا قادر روح،
0: اذا مش قادر حتى لا يعتبر حاجه عند كثير من الفقهاء.
1: صحيح.
0: طبعا في ناس تعرف دائما في اختلافات خصوصا في امور المعاملات يعني، بس احنا يعني خلينا
1: على العموم.
0: انا ما بشجع الناس يتوسعوا، لانه متى ما توسع الموضوع هلا صار صراحه مشكله. يعني انت عم تحكي إشي، واحد برضو شبهها بخطبه الجمعه. انت اليوم تحكي يعني مع احترامنا طبعا، وموضوع خطبه الجمعه مهمه، لكن هاي المواضيع اللي انتشرت بين الناس هي لازم ينحكى عنها كثير.
1: صحيح.
0: يعني يقول أحد الحكماء أو الفقهاء، إذا
1: الظواهر المجتمعية
0: إذا نزل أو انتشر في قوم الزنا فأتى الخطيب وتحدث عن حرمة الربا فقد خان الأمانة. ليه؟ لأن أنت تحكي عن ربا ما مش منتشر بينهم.
1: يا سيدي راح أقول لك خطبة الجمعة الأسبوع الحاضر عن شو رأيك؟
0: غششني
1: إن الله يحب المحسنين. خطبة الجمعة الأسبوع الحاضر.
0: يعني موضوع واسع بتعتمد على شطارة الخطيب.
1: لا أنا معك بس أنا السؤال بيطرح نفسه، بما أنه عنا ظواهر مثل التكييف
0: والله لازم يحكي،
1: ليش ما نأخذها؟
0: والله ممكن.
1: بما أن الظواهر مثل الطلاق والزواج ليش ما نأخذها؟
0: والله ممكن.
1: بما أن عنا مثل الإخوان اللي بدأوا فيه اليوم البرنامج الذوق العام والاحتشام ليش ما بنأخذها؟
0: والله إنه اللي ذكرها هو شاب صغير على شكله بس
1: صغير بس أنا ما أسأله دكتور، يعني هي الغاية. أنا بديش أتوسع بالظن معاك بنفس السياق، لكن الشيء بالشيء يذكر. طيب ماذا تقدم نصيحة للناس يا دكتور؟
0: أقدم ما قدمته الشريعة، لا تستخدم التورق غير المنظم اللي حكينا الجاء إلا للحاجة أو للضرورة. طبعا الحاجة أوسع، يعني الحاجة مش ضروري إنك بدك تموت، بس مثلا عملية ضرورية.
1: نعم.
0: بتنحبس.
1: صحيح.
0: يعني هاي هي الحاجات. أما بصراحة يعني مثلا حتى الحاجة متعلقة بالزمان والمكان. جميل. أقول لك مثال.
1: فضل.
0: اليوم الثلاجة حاجة.
1: صحيح.
0: حاجة تعتبر.
1: زي الإنترنت حاجة. صار.
0: الإنترنت ضرورة. حاجة. قبل 50 سنة ما كان.
1: صحيح.
0: لكن تجديد الثلاجة. ها. شوف. فكل فقيه نفسه، واللي ما بيعرف يكون فقيه نفسه.
1: يسأل
0: يعني الخط الساخن تاع دائرة الإفتاء. صحيح. يعني أنشط ناس في العالم جزء الإفتاء.
1: يا سيدي الآن درينا على دائرة الإفتاء. أنا أول شيء بدي أخليك معي تسمع دائرة الإفتاء. أنا بدي أشكرك شكر جزيل يا دكتور.
0: تسلم.
1: على ما تفضلت فيه. ماشي. وبدي أدعوك دعوة. إنه أعمل أنا وياك حلقة عن القروض، كيف نأخذها، كيف نجدولها، نوقع ولا ما نوقع، لأنه حديثك ما شاء الله عليك يعني تبارك الله، يعني حديث مبني على قواعد أنت ماشي عليها، يعني أنت ما قاعد بتجتهد، أنت تتحدث بقواعد وأسس تعلمتها في العلوم المالية والمصرفية
0: والسوق. انا بجمع لك بين
1: صحيح وانت صحيح والسوق
0: وبين السوق.
1: صحيح.
0: لما نحكي عن جدول وعن قروض
1: صحيح
0: كمان احنا لازم ناخذها حتى نوسع في الانتاج.
1: صحيح.
0: حتى نقضي استهلاك.
1: صحيح.
0: بعدين نقعد متحسرين يعني.
1: صحيح.
0: على اللي راح.
1: يا سيدي بارك الله فيك وجزاك الله خير يا دكتور، بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: تسلم.
1: وانا بدي معي عبر الهاتف الناطق اعلامي دائرة الافتاء العام فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، أسعد الله هذا الصباح يا دكتور.
2: الله يسعد صباحك يا سيدي أنت والمستمعين جميعا.
1: الله يحييك يا سيدي. سيدي التكيش بالمصطلح الأردني، إذا تكرمت يا دكتور.
2: نعم.
1: وما بدنا، ما هو تعريفه من الناحية الشرعية، وهل لها توصيف فقهي محدد؟
2: بداية بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد لله رب العالمين. شكرا أخي الأستاذ عامر على هذه الاستضافة وهذا السؤال. والله يعني شكرا لك أنك طارحه على الإذاعة والصبح ناس يسمعوه، خاصة أنه قاعد يعني مع ظروف الناس وكذا، يعني قاعد بيزيد والتتاوى فينا والأسئلة يعني بتزيد في هذا الباب. بداية يعني التكييش، الفقهاء بذكروا دائما في كتاب الربا أو التحايل عليه أو العينة، وبعض الفقهاء مثل الحنابلة اللي بيسموه التورق السلع. الصورة تبعت التكييش إنه واحد بده فلوس، يعني ما بده سلعة ولا بده يشتري ولا بده يبيع، فالآن بيروح بيشتري من محل سلعة بأقساط، وبعد ما يأخذ هذه السلعة بطلع من هذا المحل يا بيبيعها لنفس التاجر وإما بيبيعها لواحد ثاني، وغالبا يستغل هذا الإنسان إما من نفس التاجر اللي اشترى منه أو من الواحد الثاني اللي شاف إنه محتاج فبيجي بيبخس في هذا السعر. فهاي يعني صورة التكييف.
1: سؤال يا سيدي، اليوم إذا أنا بعته لنفس التاجر شو الناحية الشرعية منها، وإذا بعته لتاجر ثاني شو الشرع يقول أيضا؟
2: نعم سيدي، يعني نحكي الحكم العام للموضوع التكييش بالصورة التي ذكرناها، إنه التكييش الأصل فيه المنع، يعني الأصل إنه الإنسان لا يتعامل مع مسألة التكييش، فهو إما بأخذ قرض حسن إما بأخذ بضاعة على الحقيقة إلى آخره. ولكن نحن نجيز التكييش في ضابطين، يعني لابد إذا بدنا نقول التكييش جائز إنه يكون في عندي شرطين متحققين. الشرط الأول إن يكون في ضرورة، بمعنى أنا لما بدي أروح عشان أكيش لابد يكون في عندي ضرورة، وكما قال الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها. فهاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه أنا لما بدي أشتري أن تكون نيتي التجارة، وأن يكون البيع حقيقي وليس صوري. فهذولا يعني الضابطين أو الشرطين.
1: ماشي. يعني دكتور سؤال.
2: نعم.
1: اليوم أنا رحت بدي أقدم لتكيش، خلينا نقول إجيت على تاجر محدد قلت له بدي أشتري من عندك الثلاجة والغسالة هذول.
2: تمام.
1: ماشي. اشتريتهم من عنده، رحت بعتهم لتاجر ثاني، التاجرين ما بيعرفوا، لكن أنا بداخلي ونيتي إنه بدي الكاش، هل أكون آثما؟
2: نعم سيدي، يعني الجواب واضح إنه في ضابطين. الضابط الأول يكون في ضرورة، فإذا أنا مضطر لهذا البيع، يعني بدي فلوس عشان أسوي عملية للولد اللي عندي، في عندي مثلا إيجار بيت مقصور وإذا أنا ما بدفع رايح أنطرد من البيت، هاي إحنا بنسميها ضرورة. فإذا أنا مضطر لمثل هذا الأمر وما وجدت أي باب آخر، من قرض حسن، واحد يدايني من هون من غاد، ففي هذه الحالة بجوز إلي أني أفعل الصورة التي ذكرتها وهي التكييف.
1: طيب.
2: طبعا بدي أنبه بس سيدي على سؤال أنت سألته في البداية، اللي هو إذا كان البيع لنفس التاجر فهون بصير بيع عيني، والفقهاء حرموه لأنه جزء من الربا. يعني إذا أنا بدي أبيع لنفس التاجر اللي اشتريت منه، ففي هذه الحالة بدخل في التكييش وبدخل في بيع العين اللي حرم الإسلام ونهى عنه.
1: هل يتحمل التاجر الذي يعلم أن المشتري يقوم بالتكييش مسؤولية شرعية؟
2: سيدي يعني هو احنا بنقول دائما إذا كان في استغلال من هذا التاجر، إذا أنا قاعد بستغل هذول الناس اللي قاعدين عارف إنه هذا جاي مضطر وبده يشتري مني، فممكن أرفع عليه السعر. أو إذا أنا تاجر وبدي أشتري من هؤلاء الناس وأنا بعرف إنه فلان، لأنه سيدي يعني أستاذ عامر مرات بعض الناس بصير عنده زي هوس في هذا الباب، وبنشوف بعض إخواننا بيسألونا في بعض الوزارات أو في بعض القطاع الخاص، يعني بقول لك إحنا بنعرف فلان إنه بده يجي بيشتري خلوة بيجي بدي بيعني إياه، أنا عارف إنه بدي يكيش ولا بدي يشتري ولا بدي يبيع. فإذا كان هذا التاجر يستغل حاجة هؤلاء الناس اللي عارف إنه فعلا بدي يبيع هذا الجهاز ولا هذا الثلاجة اللي ذكرتها أو غيره واستغل حاجته، فهنا نعم يحرم ويأتم ويدخل في باب الحرام.
1: يا سيدي الآن في بعض القرى وبعض المحافظات للأسف مجموعة من الناس بيعملوا جمعية وبيعملوا على موضوع التكييش، لكن بشراء الحاجيات، والكل بيعلم أنه تكييش، يؤثم أيضا بهذه عمل هذه الجمعية باطل حرام؟
2: سيدي إذا يعني إذا قلنا فيما أسسنا عليه إنه الأصل في هذا التكييش أنه ممنوع إلا بالشرطين، والشرطين غير موجودات، فنعم يدخلوا فيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء، الناطق الإعلامي لدائرة الإفتاء العام فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، جزاك الله خير ومتفق وإياك يا دكتور إيمان، ما شاء الله عليك. يعني
0: سب فكرونا عشان اثنين طفايلة.
1: والله والنعم، أسعد الله صباح كل الإطاعة والنعم والنعم فيكم كلكم، والله أسعد الله صباحكم، ألتقيكم بعد الفاصل.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: عين.
1: التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: لك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع خبراء مركز الفكر الأمريكية مستجدات المنطقة وتحديات الأمن الإقليمي. وزارة التعليم العالي تقول إن هناك آلية جديدة لتوزيع منح وقروض الطلبة تحقق عدالة أكبر بين الألوية. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن قواتها أتمت ضربات جوية على إيران لليلة 11 على التوالي. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن واشنطن منفتحة بشأن صراع الشرق الأوسط ومستعدة للحوار والتفاوض وتسوية الخلافات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: يا أردني، النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
9: احنا معك على طول.
10: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
11: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
12: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
13: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
14: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن. يلا.

للسياحة والسفر، الصيفية خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، والآن سأذهب إياكم إلى ثلاثة أخبار يعني فقط. وأول خبر رايح أتحدث فيه، يوم الأمس توقع اتفاقية تجارة حرة بين الأردن وبين الولايات المتحدة الأمريكية على قطاعي الألبسة والسيارات، الحديث عن تخفيض الضريبة على هذا الموضوع. خلينا نفهم أكثر هذا الموضوع. معي عبر الهاتف ممثل جمعية وكلاء موزعي سيارات في الأردن الأستاذ محمد زورو. أسعد الله صباحك.
1: صباح خير أخي عامر، الله يسلمك.
0: طمنا عنك، شو الأخبار؟
1: والله مشتاقون يا سيدي، الله يرضى عليك.
0: سيدي دائما أنا بحب الأسئلة المبسطة بعيدا عن أرقام الاقتصاد المجمل.
1: نعم.
0: سؤالي اليوم، السيارات ذات المنشأ الأمريكي، السيارات الجديدة وليس المستعملة، لأن اللي سمعت إنه الاتفاقية حسب السيارات الجديدة
1: 100%.
0: جميل. هذه السيارات ذات المنشأ الأمريكي بعد توقيع الاتفاقية،
1: نعم،
0: هل ستنخفض أسعارها؟
1: أكيد، حسب ما قرأنا إحنا في الإعلان المشترك اللي صدر. وبالمناسبة إحنا يعني بالأردن نعتمد التعديلات الأنظمة الصادرة من الحكومة الأردنية في الأردن.
0: صحيح.
1: حتى الآن لم يصدر شيء رسمي من الحكومة.
0: صحيح، بس هي قراءة قراءة. نعم. وراح تنعكس قولا واحدا، لأنه هي لصالح أكيد المواطن أكيد بالدرجة الأولى.
1: أكيد. نعم. أكيد أكيد. حسب ما تم يعني تداوله ونشره، التخفيض سيكون مباشر على السيارات الأمريكية ذات المنشأ الأمريكي المعتمدة على قواعد المنشأ المتفق عليها بين الطرفين. وهي سيارات حسب النص، سيارات زيرو يعني عداد صفر وإنتاج حديث، يعني هاي هي الشروط الموجودة حسب الإعلان اللي قرأنا امبارح.
0: بس بالمقابل إذا تم يعني إذا السيارات الزيرو انخفضت أسعارها، فبالتالي المستعمل راح ينخفض أسعاره، لأنه بقولك الجديد نزل، فما بالك بالمستعمل، أو بتعود إلى التجار وأصحاب الوكالات.
1: سيدي، إذا بنحكي على النتيجة المباشرة لهذا التعديل على اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية، هو سيكون أنه جميع السيارات الأمريكية ذات عداد صفر موديل حديث، يعني موديل 26 أو 27 التي ستصل المملكة لغايات التخليص، ستخضع فقط لضريبة المبيعات العامة 16%.
0: جميل. طيب معلش بدي أبسط أكثر. معلش.
1: نعم نعم، تفضل.
0: مثال، أنا اليوم بدي أروح على محمد الزرو، بدي أقول له يا محمد يا أخوي، بقول له بدي أقول لك أنا بدي سيارة ذات منشأ أمريكي حسب الاتفاقية،
1: نعم،
0: 2027 ماش زيرو مثلا.
1: نعم. نعم.
0: كان حق السيارة هاي 20,000 دينار، أنت أنت مخلصها بجمارك ومخلص كل شيء معاي أنت؟
1: معاك معاك أكيد طبعا.
0: طيب بعد قرار الأمس قديش راح يصير حق السيارة؟ أعطيني مثال هيك برقم. معلش
1: سيدي، احنا في عالم تجارة السيارات اجمالا وبالذات سيارات الوكالة، السيارات التي سبق انها جمركت خلاص ما يعني كلفتها انتهت، تعتبر سعر البيع تبعها.
0: لا سيدي، انا حسب القرار الجديد انا
1: لا، ولكن سيارة غير مجمركة، سيارة امريكية
0: غير مجمركة،
1: غير مجمركة ستخضع حاليا، بدل ما تخضع مثلا لو قلنا انه سيارة امريكية هايبرد،
0: ماشي،
1: تخضع سابقا ل 39% اللي هي تشمل ضريبة المبيعات وتشمل الضريبة الخاصة، تمام؟
0: الآن 16% فقط.
1: نعم، فإذا البند الجمركي أو بند كلفة الجمارك على هاي السيارة انخفضت من 39 ل 16.
0: ممتاز.
1: وإن كانت سيارة كهربائية بالكامل أمريكية من أي نوع أمريكية، طبعا ذو منشأ أمريكي وليس مستورد فقط من أمريكا،
0: مفهوم ذو المنشأ الكهرباء،
1: ستخضع بدل من 27 بتصير تخضع ل 16
0: كله ل 16% ذات المنشأ الأمريكي
1: 100%. سيارات البنزين الأمريكية ذات المحركات الكبيرة، البنزين اللي احنا متعودين عليها، إذا كانت ذات منشأ أمريكي مصنوعة في أمريكا، بدل ما تدفع 55% ستدفع 16%. الفروقات ستكون واضحة والملموسة بالذات على سيارات البنزين.
0: طيب تعتقد متى سيتم البدء فيه؟ على بداية العام؟
1: حاليا أتوقع الإجراء اللي حيصير بعد صدور هذا القرار أو التعديل على الاتفاقية وانعكاسه على نظام الضريبة الخاصة، تمام، بإصدار قرار رسمي حكومي بالجريدة الرسمية، سيأخذ وقته من ناحية المراسلات ما بين الوكلاء وما بين الشركات الصانعة للسماح لهم باستيراد هاي السيارات ذات المنشأ الأمريكي. أوكي. إذا لم يكونوا يستوردونها حاليا، في بعض بعض يعني بنبه نقطة، مش بس نحكي على السيارات الأمريكية ذات العلامات الأمريكية، في بعض العلامات الأوروبية واليابانية والكورية تصنع في أمريكا وتخضع أو تعتبر ذات منشأ أمريكي، ممكن هذا القرار ينعكس على عدة علامات تجارية وليس فقط على أمريكا لوحده. فهذا انعكاسه على السوق سيأخذ يعني برئيس من هون لست شهور تقريبا بيبين فعليا أثره الفعلي لهذا القرار على حجم التجارة بيننا وبين الولايات المتحدة في المركبات. لأنه سابقا
0: بالله قديش كم الحجم، كم الحجم بالله كان سابقا؟
1: والله أغلبيته أغلب يعني الأرقام بسيطة كانت، يعني نسبة المنشأ الأمريكي من مجمل المناشئ اللي احنا بنستورد منها كانت بسيطة جدا، والسبب الرئيسي أنه احنا كنا نستورد سيارات مستعملة أكثر من أمريكا منها من جديدة.
0: صحيح.
1: ولكن هذا الكلام مرشح للتغيير بشكل كبير جدا
0: بناء على هذا التغيير. اليوم كم وكالة بتشتغل ذات منشأ أمريكي؟
1: احنا عنا تقريبا اذا بنحكي على علامات تجارية حوالي 6 تقريبا.
0: 6، وبالتالي ممكن العدد يزيد الان.
1: هي العلامات التجارية الامريكية عددها اصلا لا يزيد عن 8 علامات كلها على بعضها اصلا.
0: بس انت قلت لي الان في بعض العلامات تصنع بامريكا، فبالتالي راح يتم اعتبارها ذات منشأ امريكي، مزبوط؟
1: هي موديلات معينة من علامات اوروبية ويابانية وكورية موجودة حاليا بالسوق.
0: مثل شو؟
1: يعني في بعض العلامات اليابانية المشهورة الرئيسية، ما في بعض موديلاتها مصنعة بأمريكا، تمام؟ يعني
0: معلش قول لنا الماركات، معلش يعني احنا يعني هذا خبر وليس اعلام، خبر تفضل.
1: ممكن يعني السيارات مثل لكسس وتويوتا وهوندا والسيارات اليابانية المعروفة في لها مصانع كبرى في امريكا وتصنع من سنوات طويلة في امريكا، وبي ام دبليو ومرسيدس والعلامات الألمانية، في بعض موديلاتها الاس يو في تصنع في الولايات المتحدة. فممكن تكون اذا اجتازت معايير وشروط
0: المنشأ الأمريكي.
1: حسب الاتفاقية، حسب المعايير المتفق عليها بين الحكومتين.
0: كويس والله.
1: نعم، ممكن تخضع لنسبة 16% فقط.
0: لأنه شوف 16% أنت وشرحت لي الكهرباء والبنزين والهايبريد نسب. نعم. كبيرة، يعني من 55 من 39 صارت 16، ومن 55 صارت 16، ومن 27 صارت 16%.
1: هو الفكرة العامة أنه الحكومة الأردنية فعليا بتقديم بحسن نية وبتقدير العلاقات التجارية الكبرى بيننا وبين الولايات المتحدة قدمت تنازل فعليا في هذا البند لكي تستفيد الاقتصاد الأردني بشكل عام والصادرات الأردنية كنا لها استفادة. ففعليا هي الحكومة عملت شيء ملموس فعليا بهذا الموضوع.
0: طيب القرار برأيك ليش شمل فقط المركبات الأمريكية ذات المنشأ الأمريكي الجديدة، ما شمل المستعمل؟
1: طبعا حرصا على السوق اخي عامر، لانه احنا بالنسبه لنا حمايه للسوق الاردني وحمايه لحقوق المستهلك وحمايه للتوازن في السوق يجب ان يحصر هذا الموضوع في السيارات الجديده، لانه اذا فتحنا على المستعمل سيصير اختلال كبير جدا في السوق صراحه.
0: ممتاز. يعني اليوم ذات المنشأ الامريكي وليس الوارد الامريكي
1: 100%. هاي نقطة مهمة جدا للتمييز، لأنه إحنا كان معظم السيارات المستوردة من السوق الأمريكي سابقا هي سيارات من مناشئ مختلفة، ولكن السيارات بالمواصفات الأمريكية للسوق الأمريكي.
0: يعني
1: حددت.
0: يعني السيارات الجديدة اليوم، الرسوم التي ستدفع على السيارات الجديدة ذات المنشأ الأمريكي 16% فقط، اللي هي ضريبة المبيعات فقط.
1: نعم، هذا الحكي بانتظار صدور النظام الرسمي.
0: صحيح هذا كله. نعم. صحيح. شكرا جزيلا لك.
1: حياك الله.
0: ممثل جمعية وكلام وزعي سيارات في الأردن محمد زارو. شكرا يا محمد. شكرا يا أخوي.
1: حياك الله أخي.
0: الله يحييك. يعني عرفت علي أنت أحمد طراوني شو الخبر؟ زمان كنت تروح تجيب سيارة مثلا منشأ أمريكي، مثلا تروح تجيب سيارة هايبرد تدفع عليها ضريبة 39% من حكا. حكى 10,000 تدفع 13,900 ليرة. كويس. الآن بدال 39% راح تدفع 16% فقط، اللي هي ضريبة مبيعات. سيارات الكهرباء كنا ندفع عليها 27% ضريبة، بس صارت 16% فقط. البنزين كنا ندفع 55% صارت 16% فقط ضريبة المبيعات. تخيل ضريبة المبيعات يرد يخفضوا ضريبة المبيعات على السيارات ذات، يا سلام، كل الأردن تطلع أمريكا تركب سيارات. بس هذا القرار بيحتاج لمين؟ لا تطلع قرار الحكومة. معي إذا تكرمت فقط عضو لجنة التوجيه الوطني والإعلام وعضو لجنة الحريات سعادة النائب فراس القبلان. أسعد الله صباحك سعادة النائب.
2: أسعد الله صباحك بقدرة خير الإعلامي القيمي والقامة.
0: الله يحفظك سعادتك طول عمرك سيدي. يعني الشباب تحدثوا لي بأنه سعادة النائب اليوم سمع ما تم حول الذوق العام والاحتشام في الملابس في المرافق العامة. عندما نقول احتشام بالملابس نتحدث عن كلا الجنسين الذكر والأنثى، اللي لابس لي شورت فوق الركبة بشبرين واللباس الآخر. تفضل سعادتك.
2: بداية تحية لجميع مستمعي إذاعتنا الحبيبة إذاعة عين.
0: الله يبارك فيك سيدي.
2: وبداية عندما نتحدث عن الذوق العام صدقا فإننا لا نتحدث عن تقييد الحريات ولا عن التدخل في خصوصيات الناس.
0: صحيح.
2: وإنما نتحدث عن احترام الفضاء العام الذي يجمعنا جميعا.
0: نعم.
2: أردننا بحمد الله وفضل الله مجتمع محافظ، حتى أخواننا في الدول المحيطة وخاصة الخليجيين يأتون على الأردن
0: سياحة.
2: لما يتمتع فيه من قيم الاحترام والاعتدال، وكذلك نحن نعتز بهويتنا العربية والإسلامية، ومن الطبيعي أن تنعكس هذه القيم في الأماكن العامة.
0: نعم.
2: خاصة في المجمعات التجارية، في المولات التي تعمها وتقصدها الكثير من الأسر والأطفال وكبار السن.
0: نعم.
2: كذلك أخي عامر، عندما تحدث عن احتشام، الاحتشام ليس قضية لباس فحسب، بل هي بقدر ما هي سلوك واحترام للآخر.
0: صحيح.
2: ورسالة حضارية تعكس أخلاق المجتمع ورقيه، وكما نطالب بالنظافة واحترام الدور والالتزام بالأنظمة.
0: صحيح.
2: كذلك فمن حق المجتمع أيضا أن يحافظ على ذوقه العام وصورته الحضارية. يعني أنا صدقا أحد أهم أسباب عودتي من الغربة وتحديدا من أمريكا هي المناظر المستفزة والمنفرة واللا أخلاقية وللأسف. لكن صدقا يعني عندما أتينا هنا في بعض، وأشدد على كلمة بعض حتى
0: صحيح.
2: لا نعمم.
0: صحيح.
2: في أماكن شهدت هنا في عمان خاصة بالمولات والحدائق والمقاهي والمطاعم، يعني كانت إلى حد ما مستفزة ومنفرة. اليوم أخي الكريم نحن بحاجة إلى حوار وطني هادئ يوازن بين الحرية الشخصية والمسؤولية المجتمعية.
0: نعم.
2: بحيث يعني يكون في هناك إعداد مدون للذوق العام تراعي قيم المجتمع الأردني وتحترم الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون دون
0: صحيح.
2: إفراط أو تفريط.
0: نعم. بس سعادتك نعم. في بعض الدول العربية وبدبي بقول لك وبالسعودية
2: نعم.
0: بالمرافق العامة هناك يافطات تكتب عليها أرجو الالتزام، يعني أرجو عدم الاحتشام بالذوق العام.
2: هو كود
0: صحيح،
2: يعني الكود اوف ادريس، يعني هذا وين ما تروح.
0: صحيح. وسعادة النائب أيضا هناك فرض عقوبات. طب احنا بالأردن ليش ما عندنا بالمرافق العامة مثل هذه اليافطات؟
2: والله سيدي العزيز لأنك منك طرحت اليوم علي هذه الفكرة. اليوم بإذن الله تعالى عندنا جلسة في البرلمان وسأتبنى مدونة السلوك. يعني
0: بارك الله فيك. بارك الله.
2: عن هذا الموضوع. يعني احنا نشوف، احنا نؤمن أن الحضارة لا تعني التخلي عن القيم.
0: صحيح.
2: والانفتاح لا يتعارض مع الاحتشام.
0: صحيح.
2: والمجتمعات القوية هي التي تنجح في المحافظة على هويتها، وهي تتقدم بثقة نحو المستقبل. احنا بفضل الله تعالى بلدنا يعني نستمد عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا ولباسنا المحتشمة من ديننا الحنيف ومن سنتنا.
0: صحيح.
2: وبالتالي اليوم يجب ان نحترم خصوصية هذا المجتمع المحافظ، وان نعكس هويتنا الحقيقية، المجتمع الأردني المعروف عنه بتسامحه وسماحته وطيبته.
0: صحيح.
2: وبالتالي لابد ان يكون هناك مدونة سلوك. اليوم ان شاء الله ساقترح هذا.
0: بارك الله فيك. وسعادتك ناهيك اليوم عن موضوع اللي بيصير بين الشباب احيانا وبين البنات من مواضيع، يعني والله احنا غايتنا السلم المجتمعي، والله غايتنا السلم المجتمعي، والله غايتنا السلم المجتمعي، نحافظ على شبابنا وبناتنا. قديش في اليوم بوزارة الداخلية عند الحكام الإداريين قضايا تحرش، قديش في يعني. وانا بعرف ان التحرش لا يعني اللباس، انا ادرك ذلك تمام، لكن احنا بالمقابل لما نحط قواعد أساسية بكون افضل. أحد المولات يا دكتور إذا سمحت لي فقط
2: طبعا.
0: إذا بتدخل عليه غارج الأردن بكنت كاتب لك أرجو الالتزام بالذوق العام بالنقطة الأولى، وأمامك مرآة انظر إلى نفسك قبل أن تدخل إلى المول.
2: مزبوط.
0: يعني
2: مزبوط.
0: اتخيل ما أجمل هذه العبارة. يعني
2: أحسنت أحسن
3: وفيها أدب جم والله، وإحنا ما بنتعرض مع حريات الناس بس كمان عند حريتي بتهم يوقفوا.
2: أحسنت، يعني إذا أردت أن تطاع فطم استطاع، والمثل يقول تبدأ حريتي عندما تبدأ صحيح. حريتك عندما تبدأ حريتي، يعني نحن يجب أن نحترم خصوصيتنا ونحترم بعضنا البعض. وكما أسلفت يعني في قضايا كثيرة وسببها يعني يأتي في مقدمتها اللباس الغير محتشم من كلا الطرفين
3: صحيح. صحيح. نعم. صحيح. شكرا جزيلا لك سعادة النائب فراس القبران عضو لجنة التوجيه الوطني والإعلام وعضو لجنة الحريات في مجلس النواب، شكرا لك على تبني مدونة السلوك أيضا، يعني مدونة السلوك بس لها المسؤولين لا وللمجتمع كمان لازم يكون في مدونة سلوك. شكرا جزيلا لك سعادة النائب. شكرا
2: شكرا
3: شكرا, شكرا.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف.
5: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة من جديد. قدم عضو لجنة بلدية السرو في لواء بني كنانة بمحافظة إربد إسلام الخصاونة استقالته من عضوية اللجنة مبررا بعدم صدور كتاب تعيين رسمي له رغم مباشرة أعضاء لجان البلديات أعمالهم. وأضاف في بيان له منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيعيد جميع المكافآت التي تقاضاها داعيا الجهات المختصة إلى التحقق من قانونية إجراء تشكيل وعمل لجان البلديات. صباح الخير لأخونا إسلام الخصاوني عضو لجنة بلدية السرو. صباح الخير يا أخوي.
1: صباح الورد أخي العزيز عامر. الله يصبحك بالخير أنت وجميع المستمعين.
0: يصبحك وربحك سيدي. شو اللي صاير معك؟
1: والله يا سيدي أنت بتعرف قبل تقريبا ما يقارب 3 شهور صار هناك تعديل على اللجان البلدية والحمد لله يعني تشرفت أني أكون واحد من ضمن هاي الأسماء.
0: نعم.
1: تبلغت أنا من سكرتيرة المجلس اللي هي أصبحت أمين سر المجلس المهندسة راوية وحكت لي في عندك بعد بكرة جلسة حتى ودت لي مسج على الواتساب.
0: من مجلس البلدية قصدك؟
1: من مجلس البلدية.
0: ماشي.
1: حكيت لها أنا بيني وبينك استغربت لأنه ما عندي علم. بعدين حكيت مع حكيت لها بدي مين رئيس اللجنة. أخذت الرقم وتواصلت معها. حكيت هيك حكيت طب بصير هيك يعني تطلعوا تعيين ليش ما يعني أقل ما في حكوا افرضوا أنا عندي ظرف. بعدين حكيت لي خلاص إذا تعالوا إحنا بتعرف أهم إشي نقدر نقدم خدمة للمواطن. قلت له والله أنا بأمرك.
0: يعني أنت تبلغت أخوي إسلام أنت تبلغت على الواتساب إنه أنت صرت عضو لجنة تعال على الاجتماع؟
1: صحيح سيدي.
0: على الواتساب يعني
1: على الواتساب.
0: مش الوزارة ولا طلعوا كتاب ولا
1: لا
0: شيء.
1: لا لا لا سيدي. وبعدين لما رحنا بأول اجتماع كان إن اللي هو أداء القسم القانوني من خلال أول جلسة أنا حكيت لهم طب وين أنا بدي كتاب تعييني بدي أشوفه أنا
0: كيف صحيح.
1: إجت حكت لي لا خلاص حكت لي أنا بنت الوزارة وبعرف في إجراءات بتوقع من هون لبداية الأسبوع الجاي إن شاء الله الأمور بتكون تمام. بصراحة أنت يعني أنا عدم المؤاخذة بعدني ببداية الطريق ومش كل يوم بيطلع لي تعيين فقلت بديش أكون حجرة عثرة اليوم أكون أنا هذا الزلمة خلينا نعادل. قاموا حلفوا يمين اللي كانوا معانا حلفت يمين وطلعنا تابعت الموضوع أكثر من مرة ما في أي كتاب رسمي.
0: أنت الوحيد اللي ما إجاك كتاب ولا
1: لا لا ولا واحد ولا واحد من التعيين. وحتى أنا بعرف يعني في عنا إحنا قضية ببني عبيد وعنا ببلدية السرو اليوم رؤساء اللجان تم تفويضهم بمكالمة من الوزارة بالنسبة لبنك التنمية والقرى لأنه ممنوع يتعاملوا إلا بكتاب رسمي على أساس يعتمدوا تواقيعهم. واجهوا بالبداية مشكلة بصرف أي مبلغ من البنك. بعدين يا سيدي العزيز أنا قبل فترة
0: تفضل كمل سيدي بعدين بطرح.
1: أنا لقبل فترة احتجت كمان كتاب كنت يعني أنا احتجته بموضوع شخصي إني أنا اليوم عضو مجلس بلدي لسفارة لفيزا يعني. فرجعت أنا بصراحة فكرت خلص إنه كتابي إجا وراح. حكيت مع الأمين السر حكيت لي والله ما في أي كتاب لليوم. رجعت رنيت على رئيس اللجنة قلت طب معقول بيصير هيك؟ حكيت لي لا خلص بعد بصراحة لا كتابي ولا كتابك موجود. حكيت لي على بركة الله. حكيت لي أنا بقدر أعطيك كتاب إنه أنت عضو باللجنة بس ما بقدر أعطيك كتاب رسمي إنه أنت استنادا للقرار رقم كذا تم تعيين مثلا إسلام خصاوني في بلدية السرو اعتبار من تاريخ كذا. حكيت لي هذا لازم يكون في عنا قرار أو كتاب رسمي أستند عليه بالقرار. قلت لي عاد كيف بستندوا بموضوع صرف الرواتب؟ حكيت لي العاد
0: مو هذا السؤال يكون. أنا هذا السؤال بدي أسألك إياه يعني كيف بيعتمدوا أنهم بيعطوهم رواتب أو مكافآت للأعضاء اللجان؟
1: والله يا سيدي ما هو يعني أنت أعلم يعني أنا ما بعرف تفاصيل صرف المكافآت تفاصيل صرف المكافآت ما بعرفها. فأنا من هذا الباب بصراحة شفت اليوم أنه أنا بمكان بصراحة غير مناسب جزئي. لا أنا هو أخذ ضجة إعلامية بعرف إنها هي مشكلة كبيرة وعميقة بس الصدى الإعلامي اللي أخذته الاستقالة يعني ولا كان لا هو ترتيب ولا إشي. إحنا ما بنتنافس إحنا بنتنافس لنقدم خدمة.
0: طيب سام للبلد. حاولت الاستفسار من وزارة الإدارة المحلية من الجهات المعنية قبل الاستقالة وشو كان الرد عليك؟ يعني الوزارة ما حاولت تتواصل مع الوزارة؟
1: والله أنا بصراحة في تربطني علاقة يعني طيبة مع معالي، وحاولت من فترة أتواصل بس ما كان في رد على أي مسج وعلى هاي، فمنها قطعت الاتصال. وأنا حاولت اللي يقوم بهذا الدور رئيس اللجنة بصراحة، يعني أنا كنت دائما أي استفسار بدي أستفسر من رئيس اللجنة على أساس يتخاطبهم بطريقة رسمية، لأن هي كانت في يعني رؤساء اللجان لهم تواصل قوي مع عطوفة الأمين العام على حد علمي، يعني هو عطوفة بكر رحامنا.
0: طيب أنا سؤالي، أنت اليوم بتطالب بالتحقق من قانونية إجراء التشكيل مزبوط؟
1: لا سيدي، أنا قدمت استقالتي
0: نعم
1: فقط لا غير. اليوم أطالب بقانونية، ما هي القانون ما هي معروفة والنصوص واضحة، شو القانونية اللي بدي استند عليها؟ فيش قرار سيدي. هيني أنا اليوم، أنا الأسبوع الماضي طلبت الورقة اللي أنا حكيت لك إياها إنها تكون بدي إثبات رسمي أو كتاب تكليف اللي ما قدرت أحصل عليه ما فيه. ولما حديت امبارح قبل ما أروح على الجلسة حكيت مع مين السر، حكيت لها لو سمحتي باش مهندسي في كتاب وصل كتاب من الوزارة، حكيت لي والله ما وصل. وامبارح بالجلسة أثرنا هذا الموضوع.
0: طيب أنت بدك تقدم استقالتك الآن، قدمت استقالتك للجنة ولا للوزارة؟
1: لا أنا قدمتها بالمعالي الوزير.
0: أها.
1: كون هم حكوا لي إنه تم اختيارك وهذا اسمك ورقم تليفونك إجانا من الوزارة. لما حكيت معاي بعديها تقريبا من المسج تاع الواتساب تواصلت معي على التليفون هي. حكيت لي كيف جبت رقمي واسمي من وين؟ حكيت لي احنا حكوا لنا عنه الوزاره.
0: طب ليش قررت اعاده المبالغ اللي صرفت لك من جهه رسميه ثلاث شهور؟
1: يعني مش حقي، اول شيء مش صح. او شوف اخ عامر، اول شيء اي قرار انا شاركت فيه واخذته، اي مواطن اردني بيقدر يطعن بهذا القرار ويفسخه، هاي واحد. اثنين، موضوع المكافآت المالية بنفس الوقت أي واحد بيقدر بكرة يشتكي وبيقدم لنا مساءلة من ولا شيء، يعني بتكون أنت بموضع غير لائق، يعني أنت بتكون بمكان طيب مش مكانك.
0: تحدثت عن تفاوت في توزيع المشاريع والمخصصات والتعيينات بالبلديات، مثل شو يعني مثال؟
1: يعني سيدي هاي واضحة للعيان كامل، في إحنا عنا ما في معايير ثابتة لتقديم الدعم للبلديات بشكل عام. اليوم احنا قاعدين بنشوف في بلديات ما شاء

0: بكون مرتاح اكثر، لانه بديش الاستقاله تاخذ مجرى اخر. انا موضوعي بسيط، شاب اردني قدم استقالته لانه شاف اليوم المكان اللي هو فيه غير مناسب وغير لائق.
1: طيب.
0: في بدل الاسلام في احسن الاسلام 100 مره، بيقدروا يجوا ويكملوا المشوار واحسن.
1: طيب لما قدمت لما اعلنت عن استقالتك اجتك اتصالات يا اسلام وحد الله يا زلمه طول بالك من هاي الكلام ولا لا؟
0: والله حكوا معي يعني مش من الجهات الرسميه، من بحكم العلاقات الشخصيه. والله اجت اتصالات
1: ضغطوا عليك تضل موجود.
0: هاي الشغله من شهر.
1: اها
0: من شهر. بس يعني انا بظني دائما بقولها، لو انه هاي الطريقه صحيحه ما وصلنا لهذا المواصيل. خلص اليوم انت شايف الوضع او المكان اللي انت فيه مش مناسب، انسحب اطلع حاول. يعني اليوم انا متاكد اليوم اسلام مش هو يعني.
1: طيب اسلام سؤال، الا يعد تبليغك من قبل اللجنه في البلديه كانه قرار رسمي؟ يعني سؤالي، انت اليوم بتجتمع والجميع يعلم بأنك عضو لجنة، ألا يعد ذلك بلاغ رسمي بشكل غير مباشر؟
0: والله يا سيدي أنا هيك تفهمت، بس اليوم لما طلبت أبسط حق إلي كعضو إني أكون في معي ورقة نحمي حالنا فيها لقدام. تعرفش مو ما بتعرف اليوم العمل البلدي عمل شائك، في مصارف مكافآت وفي شراء وفي فتح شوارع وفي اقتطاعات وفي يعني اليوم العمل البلدي مش إشي سهل.
1: صحيح.
0: اليوم بدك تكون أنت جاهز لكل كبير وصغير.
1: صحيح.
0: أنا طب شو ليش ما نغير السؤال، شو الضرر على الوزارة إنها ترسل الكتب؟ أنا لو أعرف هاي النقطة المفصلية تنحل كل المشاكل.
1: أنا راح أحاول إني أتواصل مع الوزارة إن شاء الله وأخذ رد على اللي تفضلت فيه أخوي إسلام بإذن واحد أحد بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا شكرا أخوي إسلام الخصامي. شكرا.
0: الله يسلمك. حياك الله.

0: فراس صباح الخير يا فراس.
1: صباح النور يا سيد، الله يعطيك العافية.
0: ربي يعافيك، تفضل يا أخوي فراس.
1: أخونا أول شيء حابين نتشكرك كثير أستاذ عامر، ونتشكر إذاعتك الكريمة.
0: عشو خيو؟
1: سيدي إحنا حكينا معاك قبل حوالي أسبوعين.
0: أها.
1: على إحنا سكان منطقة المغيرات.
0: منطقة
1: النصر.
0: مبروك مبروك، أنتوا ضل عنكم الكهرباء ولا وصلت؟
1: هلا الكهرباء والله معطلينها علينا، مش حابلين ولا إجراء، لكن أمانة عمان الله يشكروا.
0: لا بس فراس فراس الكهرباء ماشيين عليها، عيني بقول
1: ماشي.
0: لك ماشيين ماشيين وبتستاهلوا، والله يبارك لك يا اخوي، وهذا اقل الواجب اقل
1: والله
0: الواجب.
1: شكرا لك،
0: ادعوا لنا بس،
1: شكرا لامانة عمان،
0: بس ادعوا لنا ادعوا لنا، والله ما بدنا
1: شيء.
0: دعوة كويسة، الله يدعمك كويسة، الله يكرمك، الله يكرمك.
1: نشكر امانة عمان
0: ابدا،
1: واشكر المهندس ربيع ابو زيد بالاسم لانه تابع معانا اول باول،
0: والله كل الموظفين بالقطاع العام اللي ساعدوك احنا بدنا نشكرهم،
1: والله ما شاء الله عليهم،
0: والله
1: ما شاء الله عليهم،
0: الله يكرمهم ومبارك فيهم، وشكرا لكم، ان شاء الله الكهرباء جديد ان شاء الله يا سيدي.
1: وشكرا لك،
0: الله يحييك، الله يحييك،
1: يبيك
0: هلا يا اخوي، هلا يا فراس، هلا يا اخوي، هلا يا اخوي، هلا هلا. طول بالك احمد طراوني، اذا انت مسرعك ما تحط النهايه، لا اله الا الله، الله العظيم، يلا شو بدنا نسوي، ما بقدرش احكي مع ابو كريم يا اخوان، والله ما بقدر احكي معه زلم، والله شايل الشيله كلها يعني للامانه. على الخير والمحبة دائما نلتقي بإذن الله، إنه إذا سمح لنا الأستاذ عمر عبد الرؤوف، يعني بكرة يعني خلي متابعات، يعني اليوم ما أخذناش متابعات، صح أخذنا نقاش، طلعنا بنتيجة الحمد لله بمدونة السلوك تبعت مجلس النواب، هاي كانت نقطة كثير جوهرية وكثير مهمة، لأنه الأصل في أي نقاش أن نخرج بنتيجة، اللي علينا بنقدر نعمله أكثر، والباقي على ربنا، والله يوفق الجميع يا رب العالمين، دائما الله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين.

0: الإنتاج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

ويا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا على إذاعة عين 98.3. اليوم بلش مشوارنا معكم من الساعة 10 للساعة 12. اليوم موضوعنا خفيف لطيف لأن إحنا بنعرف هيك، إحنا بنبلش يوم الأحد مواضيع تقيلة، بنخفف بنخفف بنخفف لحد ما يجي يوم الخميس. فاليوم الأربعاء يا جماعة طاقته حلوة وإن شاء الله بداية يوم حلو عليكم وطاقة إيجابية. يسعد صباحكم.

0: يعني بنقول يسعد صباحكم جميعا من وين ما عم تسمعونا من وين ما عم بتتابعونا. هيك اليوم يوم جديد، اليوم بقدر نحكي اصعب يوم بالنسبه لي، لانه امبارح يا رندا كان عندي عيد ميلادين، كان عندي امسي، كان عندي عرس، كان عندي شغل، كان عندي تصوير، فكان يوم كل ساعه فيه مستحيل. شغله أيوة. وفيه تقريبا 6-7 لبسات لانه ما بظبط تلبسي نفس المكان نفس اللبسه.
1: الله يعينك صراحه.
0: فأسوأ يوم بحياتي
1: امبارح ولا اليوم؟
0: لا اليوم ان شاء الله بيكون حلو.
1: يوم طاقه حلوه واليوم طاقه ايجابيه
0: مليون بالمية. سعد صباحكم اليوم، بدنا نسمع جميع أصواتكم على 0784-6-3-1 نصبح عليكم. وأحلى صباح معنا اليوم، وأحلى هذا ببعث لنا مسج صباح حلو أو برن علينا بحكينا صباح الخير.
1: طبعا ببعثوا لنا صباح العنبر،
0: صباح العنبر وصباح الفل
1: يعني
0: وصباح وينهم؟ أنا اشتقت لهم. سعد صباحكم جميعا.

0: هيك طاقته حلوه زي ما حكينا. وانا قلت لهم قبل ما بلشنا قلت لهم احنا بنبلش بمواضيع ثقيله من الاحد للاثنين الثلاثه، بنوصل ليوم الاربعاء بنكون هيك خفاف الطاف.
1: صح صح،
0: لانه الخميس بتعرفي يعني طاقته كتير حلوه، وهو اصلا بتحسه هيك بمرق الوقت بسرعه.
1: اليوم خميس؟
0: لا اليوم الاربعاء، بس احنا بنبلش نحكي عن الخميس اليوم الاربعاء.
1: بس انا بتذكر هيك رندا كنا دائما قبل ما نبلش البرنامج هيك يكون في اغاني لذيذ، اغاني حلوه. انا اشتقت للاغاني الصباحيه تبعتنا الصبح.
0: يا جماعه حطولنا يا صباح الورد
1: اللي اغاني لو سمحت هاي اغاني الفاصل، لا بدنا نصير نسمع اغاني قبل ما نبلش، لانه انا هيك متعوده ادخل برنامج بنفسيه حلوه. انا بس اسمع اغنيه الفاصل بحس ان انا عندي شيء
0: ما بتحبيها. انا بعرف
1: انه عندك 1 2 3 بيكتبل شيء، فاهمه كيف؟ اما قبل كان الموضوع اروق.
0: طب قبل ما نسمع
1: يختلف الموضوع.
0: نسمع قبل ما نسمع اغنيه نحكي كمان انه برنامجنا لين برعايه سيكر وبيتزا القيصر ووتد التعليميه.
1: بحكم انه احنا حكينا كمان عن زيكر وبيتزا القيصر وقت التعليمية، طبعا اكيد بنتشكر بيتزا القيصر لانه دائما هيك بفرحوا المستمعين بفرحوا المتابعين. صح. وفعلا بيتزا القيصر هي اكتر بيتزا اتوقع مشهورة عنا بالاردن، خصوصا انه انت ممكن اول شغلة بتخطر على بالك بس بدك تاكلي بيتزا القيصر، يعني هاي اول شغلة بتخطر على البال. فهي فكرة انهم فعلا متميزين مبدعين وناس بيفكروا بالافكار اللي هم الكرياتيف، الافكار اللي كيف انا ممكن اخلي كل الناس فعلا مطلع بيتزا القيصر.
0: بتسمع الحكي لذيكر انه يصير ربحونا سيارات للمستمعين؟ يعني انا هيك حاسة يا جماعة
1: بصراحة.
0: يعني حاسة لين بلش هيك انه يعني بيتزا القيصر وكذا.
1: لا انت تخيلي انه بيتزا القيصر ذيكر تعمل زي بيتزا القيصر،
0: يا سلام،
1: تربح 4-5 سيارات باليوم.
0: لا يعني كتير، 4-5 سيارة مثلاً. سيارة بالشهر موافقين؟
1: يعني بعت لها مستدعى قالت حسن.
0: طيب عندما نحكي عن الذيكر اليوم، سؤال حلقتنا لين شو بيحكي؟ مين أول شخص بتلجأ له لما يصير عندك مشكلة؟ ومين أول شخص بتلجأ له
1: حلو.
0: بس يصير عندك
1: حلو
0: هيك إشي بفرح أو إشي ببسط، مين بتخبر أول شخص؟
1: هذا السؤال صراحة حلو، بتوقع جوابتهم رح تكون كتير حلوة. يعني
0: بس أنا بحس لين إنه إذا ندخل إنه أول شخص بس تخرب سيارتك، إذا كان الموضوع أنت مشتري سيارة مع ذيكر تمام، ما رح يعني ما رح تحتاج ترنع حدا ولا بتحتاج إنك أنت مثلا حدا يصلح لك سيارتك، لأنه خلاص إذا سيارتك خربت عادي بتوديها على الصيانة اللي عندهم، في ناس مختصين بأمور هاي الصيانة، 8 سنين ضمان على البطارية، 5 سنين ضمان على السيارة. يعني سيارتك خربت بأي وقت ما في داعي إنك تصفها على باب البيت وحدا يجي ياخد لك إياها، عشان أنت ما بتعرف ممكن توديها على ناس مش مختصين يخربوا لك السيارة. لا بتاخدها أنت على ذيكر، في ناس مختصين بضبطوا السيارة. فيعني هذا السؤال مش للي عندهم سيارات ذيكر وبتخرب سيارتهم.
1: مليون بالمية رندا، عن جد هاي الشغلة اللي كمان حكتيها كتير مهمة، إنه هاي مش للسيارات اللي سوري للأماكن بتخرب سيارتك أو خصوصا يا بدي أحكيك كمان شغلة رندا، إذا إحنا بتتذكري حكينا كمان قبل إنه ذيكر كمان عندهم تأمين وعندهم ضمان، فهاي التفاصيل كمان لازم نركز عليها. بس قبل كل هذا الحكي أنا صراحة حابة أسمع من المستمعين اليوم، مين أول حدا بتحبوا إنكم تشكوله أو تحكوله لما يصير معكم مش منيح أو إشي مش منيح بعيد الشر، على 0784-6-3-1. وبلشت توصل مسجات صباح الخير من الناس. أوكي هدول تأهلوا معنا لا المرحلة القادمة. انتوا صراحة الباقيين ما تأهلتوا،
0: يعني حسام أبو غوش دايما متأهل معنا يا لين. لشو بعتلنا يسعد صباحكم أجمل مذيعات متألقات، ممكن اقتراح للمستمعين مين الشخص اللي بيستحق تقول له شكرا؟
1: مين الشخص اللي بيستحق تقول له شكرا بعد أهلي؟ يعني هاي الإذاعة المميزة طبعا. في كمان مسج وصلنا، خلونا ننشر طاقة إيجابية، كل واحد يتصل ويحكي عن شخص ساعده أو وقف معه بموقف يوجه له كلمة شكر على الهواء، يمكن هالكلمة تفرح قلبه أكتر مما بنتخيل.
0: يعني حسام اليوم متألق.
1: حسام تعرف أنه هاي الفكرة أنا بوعدك نطبقها بالبرنامج ليوم، شفتي ما أحلى الفكرة؟
0: كتير حلوة
1: أنه أي حد ساعدك تحكي اسمه وتتشكره على الهواء مباشرة. بدنا نبلش فيها من اليوم كمان، هاي شغلة من حسام. حسام طب ليه ما أنت ترن أول واحد؟ يعني دائما أنت بتشارك مسجات بس ما بترن، فسمعنا صوتك لليوم كنا الموقف.
0: بعدين بعد أول شخص لازم تلجأ له هو رب العالمين، وبعدها الإنسان اللي بيطمن قلبك ويخاف على مصلحتك أكثر من أي شيء.
1: صح
0: فعليا، يعني الواحد بلجأ للأشخاص الصح، يعني مش أي حدا بقدر يحكي معه إذا كان صار لمشكلة. في ناس كتير قريبة عليك ومن دائرتك وكتير قريبة عليك بس ما بتقدر تحكي لها مشاكلك، في ناس بتحسيها مش كتير قريبة عليك بس تلجأ لها بالمشكلة.
1: صحيح
0: هاي الأشياء الناس بتختلف. صح؟
1: مليون بالمية مليون بالمية.
0: يعني لين بس تتأخر كل يوم تري علي أنا فبتلجأ لي بالمشكلة.
1: خلاص تتسمع حكي. والله اليوم يا ردة بتعرفي جد كنت تعبانة. حطي حالك مكاني. شو هالعراس اللي بتخلص الساعة 2:30 كمان إيش يوم لا فعلا كمان بما أنه إحنا حكينا عن هذا الموضوع اليوم مين الأشخاص اللي بتلجأ له. مبارح بس تروحي على عرس حدا رندا أو هيك بتشوفي في تفاصيل معينة انسي كل الأشياء اللي ممكن نحكي عنها جانبية بس في تفاصيل ما بتشوفيها غير بالعرس. يعني دائما بتحسي إنه الأب طبيعته شخص حنون بس بنفس الوقت هيك بعطيك المظهر القاسي إنه أنا أب فإله هيبة الأب. بتحسي بالعرس الأب خلص بتحول بشكل كامل بصير حدا كتير حنون بصير حدا كتير عاطفي بصير زي كأنه بودع بنته إنه هي خلص رح تختفي بعد اليوم. وأغلب يعني نقدر نحكي الآباء خصوصا بأيام العرس أو بيوم العرس بتلاقيهم بصيروا يبكوا ومشاعرهم زيادة. حتى الإخوان حتى الإخوات يعني أي حدا في العالم شو ما كان قلبه مثلا نقدر نحكي جامد شو ما كان حدا متبلد هو مش فكرة متبلد بس لكن دمعة الرجل مختلفة عن دمعة الأنثى.
0: طبعا
1: أوكي بهذا اليوم خصوصا بتحسي كل إشي اختلف. فبحس إنه في ناس يعني أنا قعدت مع واحدة من صحباتي بتحكي لي أنا مثلاً ما بدي أتزوج لأنه أنا أبوي جداً متعلق فيه لدرجة إنه أنا ممكن يصير فيه إشي فعلاً إذا تزوجت يعني جد بتعب. قلت لك تتزوج ومش مصدق ما تخلص منك بضحك عليكي مش مصدق ما تخلص منك. فجماعة الله يخلي لكم أبهاتكم الله يرحم ما فقدتم وهاي اللحظة بالعكس حلاوتها إنه نكون مع الناس اللي حوالينا والناس الموجودين والشغلة مش بكثرة العدد والشغلة مش بقديش بدي أعزم ناس ولا بوين بده يكون المكان ولا قديش بدي أدفع الشغلة بالناس اللي حوالي.
0: أكيد في كمان شغلة دائما كان يحكونا إياها بس ما كنا نستوعب شو هي. طلعت البنت من بيت أهلها صعبة
1: صح
0: وتقيلة على الأهل يعني شو ما كنت يعني لو أنت مثلا بتحس إن هم أمك بتحب تزوجك متى بدأ أفرح فيك ومتى كذا بس تطلعي طلعتها صعبة خصوصا البنت الوحيدة. فالله يعينك يا خالته صراحة بس تطلع لين
1: خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح مسك العنبر.
1: يا اهلا وسهلا حسام. علي علي
0: علي
2: اكلنا
0: لا يا ريم يعني ما بتعرف
1: صوت علي ما بلش سلام الله عليكم بلش صباح المسك العنبر.
2: شلونك شو اخبارك؟
0: تمام الحمد لله. انت كيفك يا علي؟
2: الله يحفظك استاذ ام سند ويحفظك استاذ لين ويحفظك استاذ ضياء وكل المستمعين والمستمعات.
1: الله يسعدك.
0: يسعدك يا علي. علي كان سؤالنا اليوم الحلقة مين اول شخص بتلجأ له بتصير عندك مشكلة او اشي بفرح؟
2: والله انا على جميع الجهات كنت اشكي او افرح والدتي الله يرحمها.
0: الله يرحمها. وهلا
2: امي بعدين هسه في لي اخت بالبيت برضه هي
0: الله يخليك.
1: بس ما بتحكي لزوجتك؟
2: زوجتي يعني نص نص.
0: ليه زوجتك نص نص؟ زوجتك اكيد الاشياء بتفرح.
2: ايوه الاشياء بتفرح. اما الاشي اللي محزن او اشي زي هيك بضلنا بعيد بحل مشاكل لحالي ببالي.
1: الله لا يجيب حزن يا رب يا علي ان شاء الله
0: دائما كلش عارف
2: بحل مشاكل لحالي ببالي. وشكرا لبرنامجك الطيب الراقي.
1: يا اهلا
2: وسهلا. تحياتي للاستاذ جود وتحياتي للاستاذ اسامه الجيتاوي وشكرا جميعا للمستمعين.
1: يا هلا يا
0: هلا صباحك يا علي. سعد صباحك. يعني شفتي علي بقول لك الاشياء بتفرح بحكيها لزوجتي يعني الله يكتر أمثالك يعني بحس هالأيام أول ما يصير مشكلة أو نكد على طول يعني
1: مليون بالمية رضا. يعني بتحسي إنه بس شوفي في ناس أصلاً قد ما هم نكديين بحبوا يحكوا بس الأخبار السيئة يعني حتى لو عندهم خبر سيء بتحسيهم طاقة سلبية بحياتك.
0: ما بعرف يحكوا الخبر الحلو. يعني ببلش بالخبر الحلو.
1: ما عندك اليوم خبر سيء أو خبر حلو أو خبر جديد هيك بدك تحكي لنا؟
0: هيك
1: حدا طلع تسلسل. حدا يعني تزوج
0: ما
1: حدا
0: بحب أنكد عليهم
1: زرافة ماتت
0: مثلا. ما بحب أنكد عليهم هلا أخليها نص الحلقة.
1: طب أحكي لك شغلة رندا. امبارح وأنا عم بقرأ على يعني على الإنترنت شفت واحد قاعد عم يشكي
0: على الانترنت.
1: يا الله على الانستغرام كنت عم بقرا على الانستغرام. فانا لما شفت هيك حدا منزل شغله بحكي انه انا رحت تقدمت لها واهلها طلبوا 6 مقدم و6 مؤخر. طب هل يعقل انه وهو لغى الموضوع شو ما كان وضعه المادي، هلا احنا ما بنقدر نعتبر 6 مبلغ قليل، ولكن 6 يعتبر مبلغ متوسط، صحيح ولا لا؟
0: طبعا،
1: خصوصا بالزمن الحالي. لما بدنا نناقش بشكل عادي وبشكل منطقي يا جماعه، انا كثير عم بشوف شكاوي على هذا الموضوع. احنا او بشوف كومنتات بيحكوا عشان هيك البنات بدهم يضلوا قاعدين عند اهلهم، عشان هيك زادت العنوسه، عشان هيك عشان هيك عشان هيك. يعني انا بالنسبه لي مثلا بشوف، او بالنسبه لاي بنت، 6 هو مبلغ مناسب منيح، ممكن تقدر تسوي فيها كل اشيائها. وهذا ممكن يكون من حق الاب كمان بالاخر. يعني هلا الاب لما يطلب إشي مبالغ فيه ممكن نحس الموضوع مش طبيعي، يطلب 10 15 20 30، اوكي. ولكن يعني خصوصا هذا الرقم، بحس انه 20 سنه تقريبا او 15 سنه على هذا
0: يعني
1: الرقم،
0: بحس
1: يعني
0: متوسط، يعني متوسط مش مبالغ.
1: بالضبط.
0: بعدين يعني قديم يعني، بس الاب يطلب هيك مبلغ متوسط، انا ما بحس انه هو كتير رفع سقف توقعاته بالعريس. يعني هذا إشي طبيعي موجود. بعدين اي شاب بده يخطو يعني يتقدم لهاي الخطوه، بده يكون قدها، بده يكون مأمن حاله كمان. يعني
1: انت مجهز لا تيجي،
0: لا تيجي. وفي بنات يعني انت ما بتعرف الواحد شو بصير معه. يعني الاب بكون دائم حاسب حساب لإشي يصير مع بنته،
1: صح؟
0: فطبيعي يحط هذا المبلغ، وانا بشوف كتير منطقي. لهيك في خبر عندنا لين انك بلشت فيه، بقول لك في 200,000 شاب اردني تجاوزوا ال40 وما تجوزوا لهلا. شو السبب؟
1: 200,000 شاب
0: 200,000 اردني 200,000 شاب اردني.
1: يعني الخبر اللي حكيتي لي اياه هذا صراحه انا عندي لي سبب خطير.
0: يعني تخيلي انهم وصلوا تجاوزوا ال40 ولهلا ما تجوزوا. شو السبب رايكم؟
1: احكي
0: لما لك السؤال ده
1: يعني بقى اعطيتيني رقم 200,000. فاذا 200,000 شاب اردني لهلا ما تزوج، معناته بيكون في 4 اسباب. يا مراهقة متأخرة. هو الشاب اللي لسه بده يعيش حياته، مفكر حاله عمره 21 22 سنة، أوكي. وبده يسافر، بده يروح، بده يجي. يا إنه هذا الشخص بلش يجيب مصاري بعد عمر 30، فهذا بده يستمتع فيهم. يا إنه هذا الشخص مرق بي يعني نقدر نحكي بظرف معين، أو يعني حب حدا معين، أو صار معيش معين، نكسة نقدر نحكي نكسة. وخلص انتهى الموضوع. أما السبب الرابع هو بني آدم اختار راحة باله وقرر إنه ما يتزوج. لا، ما في بعد الموضوع، بس بحكي لكم. بس أخطر نوع هو أول نوع.
0: أو إنه كمان انتسيتي نوع معين هو أهم نوع. إنه هلأ إحنا بمجتمعنا إنه الشباب مش قادرين يتجوزوا لأنه الأهالي بطلبوا مبالغ كتير عالية، والبنت بتفكر حالها تقارن حالها بتبعون السوشيال ميديا أو مغنيين وكذا، بدها عرس الأحلام، عرس يومي بكامل تفاصيله، والشاب هو أصلا راتبه 400 دينار.
1: صح.
0: فهذا يعني السبب المنطقي يعني أكتر إشي والله يلين.
1: صح، أكيد. وكمان الوضع يعني بذكرتين بهالشغل، الوضع الاقتصادي، صح. هاي راحت عن بالي صراحة.
0: أنا ما عليك الاقتصاد عندي. ناخد اتصال.
3: صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
3: أهلا أهلا،
0: كيفك يا دينا؟
3: الله يسعدكم يا رب، تسعدونا والله.
0: كيف الأمور؟
1: قلبي حلو،
0: حبيتي؟
3: عم بسمعكم على العزوف الشباب عن الزواج.
0: احنا كنا دخلنا بموضوع وجرينا بموضوع تاني. كان اليوم موضوع حلقتنا انه مين اول شخص بتلجئي له بس يصير عندك مشكلة. الله يبعد عنك المشاكل طبعا.
3: امين رب العالمين. تحياتي لحضرتكم، لجود لكل المستمعين، كل عاملين بزاعة عين. بدي احكي لكم يعني ما بصدقوا اكيد اني ما ببالغ والله. انا حبايبي كتار كتار كتار، صحباتي، جراتي، صديقاتي، جروباتي الموجودة بالموبايل، يعني بلجأ لكل أكتر إشي بحسهم بحبوني، وبحب الناس الإيجابيين وبكره الناس السلبيين اللي دائما معصبين ودائما عندهم مشاكل وزعل. فأنا بحب أتعامل معهم اللي بعطوك طاقة.
1: واضح هذا،
0: بين صوتك والله يا دينا إنك عندك طاقة حلوة
3: والله.
1: طب دينا ماذا ناوي تحكي لنا القصة الحقيقية يعني للموضوع؟
3: بالنسبة للموضوع يعني إني لمين بلجأ؟ في صاحبتي تي ام عصام، هاي صاحبتي الروح بالروح، يعني كثير كثير
0: تحيي لعصام يا
3: جماعه، يعني والفرح يعني دائما اشياء بتفرح. يعني
1: ام عصام صحيح. هلا
3: في جارتنا برضو
1: دينا.
3: نعم
1: ام عصام بتكون صحيه هلا؟
3: بس
1: لا، كنت حابه تسمع عن جد شو ممكن صاحبتك تحكي عنها من وراها.
3: يعني
1: شغله حلوه صراحه،
0: طبعا
3: عازفين عن الزواج أولادها، ما بعرف عندها شباب 2 3، ما بعرف ليه ما بدهم يتزوجوا.
1: خليهم مبسوطين.
3: لا ما بعرف.
0: الله يكتر حبايبك يا دينا، وإن شاء الله دائما تكون طاقتك حلوة هيك. يسعد صباحك.
1: صباح الخير. ناخد كمان اتصال. صباح الخير.
4: صباح الفل.
1: يا أهلا وسهلا، كيفك؟ شو الأخبار؟
4: والله تمام الحمد لله، الله يسلمك.
1: ما رح اسمح لك تحكي عن عزوف عن الشباب عن الزواج، ولا رح اخليك تحكي عن الاعراس. عشان رح تعجب عليهم. فرح فرح سؤالي لك, مين أول شخص ممكن تلجأ له؟ لا لا الله يسامحك يا محمد, بالعكس احنا بنحب أجوبتك لأنها صريحة.
4: والله الحمد لله.
1: احكي لنا طيب سؤالي اليوم لك, مين أول شخص بتلجأ له لما يصير معك أي إشي بالحياة؟
4: أول شغلة داخل العيلة أخوي.
1: نخلي لك يا
4: الله يسلمك. وخارج العيلة لا شخص اسمه حامد السلوادي, يعني هذا شخص إذا إذا إذا تغير نبرة صوتي بيعرف إنه أنا زعلان.
1: حامد
4: أو حامد السلوادي اسمه.
1: أوكي, تحية كبيرة لحامد السلوادي, ونياله بصراحة بهيك صديق كمان إنه هو متذكره لهلأ. صح. بحكي إنه حتى أنا إذا بتغير صوتي بيعرفني, هذا أول إشي. وتحية كبيرة كمان لأخوك, يعني مما عم بسمعنا مما عم بتابعنا. يسعد صباحك يا محمد. أتوقع إنه أغنية الفاصل هي أصلاً بتفصل ال
0: نطلع فاصل ونكملي معكم.
1: ماشي.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي, وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو, بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية, الخيار الأول لطلاب التوجيه.
6: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
7: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار, أداء, قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب, الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.
6: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعرا في الأردن. أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجانا. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايما سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا أهلا
1: يا سهلين.
0: يسعد صباحكم جميعا. كده سمكملين معكم. خلينا نقرأ مع بعض المسجات اللي وصلتنا على الواتساب. مين أول شخص ممكن تلجأ له بس تزعل أو بس تضايق أو بس تكون مبسوط شو ما كانت مشاعرك؟ وصلنا مسج هون من دينا بتحكي يسعد صباحكم جميعا. أول شخص بلجأ له بالعالم هو أمي لأنها الوحيدة اللي بتفهمني، بس بندم بعدين لأنه أخطر إشي قاعدة المطبخ. وهي فعلا أخطر إشي قاعدة المطبخ.
1: صح
0: عمرك جربتيها؟
1: طبعا.
0: هاي بتكون امك مثلا عم بتغسل اشي، بتقطع ملوخيه، بتنظف الدجاجه. شو في اخبار جديده؟ احكي لي شو في
1: شو صاير معك،
0: شو صاير؟ عاد احكي لي، نتحدث شوي.
1: انا صاحبتك يعني. مش
0: أنا
1: امك.
0: انا صاحبتك مش امك. ليه ما بتحكي لي يا ماما كل اشي؟ احكي اللي عندك ما بضرك. بالضبط. فجاه بتنصدم انه اول مشكله ومطب بينك وبين الوالده كل بطنها، حتى الحارس،
1: حتى فعليا
0: الحارس بيعرف، العيله بتعرف، تعمل جندر ريفيل، سيكريت ريفيل. فالفكرة يا جماعة انه احلى ايش الحكي للأم، وفعلا اكتر حد بسمعنا الأم واكتر حد بتحسس معنا الأم. ممكن يصير معي موقف انا بالنسبة لي كتير كبير، الناس شوفوه كتير صغير، امي بتشوفه زي ما انا بشوفه بالضبط، بس مشكلتها بترجع بتتذكره بعدين. ما عندكش خاصية انه انت تنسي. يعني انا صحباتي بحكي لهم بينسوا، بحكي ايش في مصايب جديدة، انت بضلك معلقة نفس المصيبة وبضلك تعيدي وتزيدي فيها.
1: بس لا، بدنا انك ما نحكي شغلة انه خليني على الام وما تنسى ولا الصحبات.
0: والله والله معك. هلا امي سمعتك زقفت لك اكيد.
1: يعني خالته انا يعني بحبك من دون ما اشوفك. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير. صباح الخير.
2: ألو.
1: يا اهلا.
2: يا صباح المسك والعنبر. تمام. حسام ابو غوش معك.
0: حسام ابو غوش، واخيرا رنت علينا.
1: يا اهلين.
0: بس مسجات.
1: حسام صوتك بيشبه شرطة الأطفال، تعرفها؟
2: أيوة.
0: أنا ما بدي أخوف الصغار عن جد.
1: أنا خفت بس حكيت معي.
0: والله معك حق يا ضياء. لا صوته هيك جهوري، فاهم كيف؟ إنه بزبط قرنا على خلاص. حسام ده ناخد رقمك عشان أي حد بالعيلة بيغلبنا نحكي معه.
2: شوفوا لي شغلك خفيف
0: لطيف. طب حسام احكي لنا، مين أول شخص بتلجأ له هيك بس تكون متضايق؟
2: شوفي، أول شيء صراحة أنا يعني أول شيء واحد برجع لرب العالمين يعني. صحيح. طبعا الصراحة بداية. ثاني شغلة بلجأ للناس اللي أكثر ناس بيخافوا عليه واللي بكون وجوده بريح القلب قبل الكلام الصراحة يعني.
0: مليون بالمية.
2: يعني مثلا أم أخته الكبيرة، أم أي حدا يعني إنسان يكون قريب كتير من القلب يعني.
0: الله يخلي لك ياهم. شقيقتك الكبيرة أنت، عفوا قد عمرك حسام؟
2: أنا العمر عندي 49.
1: العمر كله يا
0: رب. الله يسعدك يا حسام. حسيت إنه حسيت صوتك لأنه حكيت إنه مبين على صوتك هيك 32 30. أنا صرت من الصوت أعرف الأمر.
2: الله يحفظ خاطرك. الله
0: يحفظك. إذا صباحك يا حسام.
1: بدنا نسمع دائما صوتك يا حسام.
0: أهلا وسهلا.
2: إن شاء الله. بدي أعلق كمان على شغلة كمان الصراحة.
1: تفضل.
2: يعني هلا بالنسبة لموضوع العزوف عن الزواج، أنا أنصح كل أب يعني الصراحة إنه يختار الأخلاق أول شيء، بعدين تحمل المسؤولية، وبعدها الإمكانيات المادية، لأنه المال يكتسب، وبالنسبة للأخلاق والتربية هم رأس مال الحقيقي الصراحة.
1: صحيح. صح.
2: هذا رسالتي يعني إن شاء الله اليوم.
1: معك حق. إن شاء الله. صباحك يا حسام. ناخذ اتصال تاني. صباح الخير.
3: صباح الخير، كيف حالكم؟
1: تمام، أنت كيفك؟
3: الحمد لله. كيف شو اخبارك انتولين؟
0: والله الحمد لله. قديش رندا بتنبسط لما ترني
1: عن جد.
0: دائما بتحكي انه هاي صديقه البرنامج.
1: عن جد والله من يعني بنبسط اسمع صوتك.
3: الله يبسطك يا رب، يعطيك ايام حلوه انتولين.
1: يسعدك. سؤال الحلقه اليوم كان يعني مين الشخص اللي بتلجئي له بس يصير عندك مشكله؟
3: يعني امي وخواتي، اختي الصغيره وصديقتهم عصام.
1: انتوا نفس الصديقه تبعت ام عصام تبعت دينا؟ لا هي ام عصام والله بدنا تحكي معنا.
0: ام عصام وين؟ ام عصام صحوا لي اياها الان. صحوا لي اياها ام عصام. بس سمعت انه عصام لهلا مش راضي يتزوج. ليش؟
1: بندور له عروس.
0: ليش عصام ما تزوج؟
3: بقول لك اختي وامي.
0: انا بسال سؤال.
1: الله يخليك. الله يخلي لك اياهم ان شاء الله، ويبعد عنك المشاكل. يسعد صباحك.
0: انا نفسي اعرف ام عصام ليش لهلا عصام ما تزوج. هي ما سمعتني.
1: انا اول ما حكوا ام عصام راح مخيلتي
0: على باب الحاره. اسم عصام دائما بيكون، اذا بتلاقي حد اسمه عصام بتحسيه هيك مؤدب، اسمهم عصام خلوقين بيكونوا هيك رايقين. اسمهم احمد اتوقع انه كلهم
1: نسوانجيه.
0: اسمه محمد هم أخطر نوع في العالم، لأنه أنت ما بتفهم راسه مرق شو هو، شو شخصيته يعني، كيف تعمل معهم.
1: هذا أحمد بتعرف. واقع يعني لا تطلع.
0: عمر مثلا كمان هذا اسم خطير،
1: صاحبك واقف هون. أحمد
0: أحمد واقف هون
1: ترونة.
0: يا عيني بتلاقي فجأة يعني بيطلع لك مصيبة من تحت الأرض فجأة بشكي عنك من تحت الأرض، يعني ما بتعرفي من وين. أما بنضل نحكي من أجمل هيك الأسماء اللي بيكونوا رايقين وكتاكيت، أمير، كرم، ياسر، هدول هيك بتحسيهم
1: سند
0: مؤدبين. سند عشان سند طبعا، سند أول إشي on the top. سند
1: بعد مليو
0: وعامر وعامر عامر أول حدا عامر
1: بعدين باي أول حدا
0: لا وش محمد أبوي يعني بعدين المشكلة كمان رندا إنه هلأ من جديد، مش من جديد، من زمان دائما بيحكوا إنه لازم
1: كل شيء منيح تمام.
0: أحكي لكم قصة. طيب القصة إنه هلأ الأبهات بيصيروا بيحكوا إنه بيكونوا حابين إنه ابنهم الأول حدا بتزوج يسمي على الاسم على اسم أبوه. ولكن مشكلة يا جماعة، هذا بالعكس هذا شيء كتير حلو، مشكلة بثقافة الأسماء قديما. يعني مثلا بحس اسم تراد وعقال
1: بس إيه لهم وزن
0: وترغام، أسماء تقيلة
1: حلوة فعلا. إن رجعت زمان كانت تقيلة بس هلأ رجعت.
0: رجعت فكرة
1: رجعت
0: أبو حسام بن والله أسفين مش قصدنا نحكي ولا إيش. أنا ناخد اتصال. صباح الخير.
4: صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا، كيفك؟
4: نحمد الله، كيف كنتم جميعا؟
0: الحمد لله بخير الحمد لله. عفوا اسمك أبو عصام؟
4: نعم أنا ريحتكم من أم عصام.
0: يا رب
4: تكون أبو عصام.
0: أنت جوز أم عصام ولا أبو، يعني قصدي أم عصام بنحكي عنها ولا لا؟
4: جوز أم عصام. لا كيف؟
0: يا أهلا وسهلا فيك.
4: مش أم عصام اللي أنت عارفة،
0: مش إحنا بنحكي عنها.
1: واحدة ثانية. أوكي
0: خلاص. فكرت يعني لو كنت أسألك عصام ليش ما تجوز لهلا؟
4: إحنا بنصبح على أم عصام.
1: سعد صباحك.
4: الله يسعد صباحك.
0: الله يخلي لك ياها يا رب. الله يخلي لك ياها.
4: يرضى عني إن شاء الله تكون معنا. أنا برا البيت.
0: الله يخلي لك ياها يا رب. طب بما انك حكيت لنا عن ام عصام، مين اول شخص بتلجأ له هيك بس تحس حالك جعبالك تفضفض او تحكي؟
4: والله هو بعد الله عز وجل. يعني الواحد بيلجأ دائما للاقربون.
0: صحيح.
4: الاشي اللي بفرح بحكي مع والدتي ومع زوجتي.
1: الله يخليك ياهم.
4: المحزن ابعد عن والدتي.
0: بس ممكن تحكي لزوجتك؟
4: اكيد.
0: اوكي اوكي.
1: يعني ام عصام عايشه معها الحلو والمر يعني.
4: لا هي طبعًا. شريكه يعني عفوا يعني بالحزن وبالفرح هي شريكه. اكيد
1: طبعا.
4: وكل شيء ما بتخبى عليها نهائيا.
0: طب ابو عصام بدي اسالك شغله، بيحكوا انه الزلمه كتير اصعب انه يشكي اكثر من المراه، يعني دائما الرجل صعب انه يشكي ويحكي القصص اللي عنده، بينما المراه بتحس اي شيء بيصير معها بتحكي، فبتحس هذا الاشي بيضايقك احيانا؟
4: بيضايقني انا كرجل ولا بيضايقني هي كزوجة؟
0: لا اكيد هو بيضايقها كتير، انا بدون ما اسالك عارف انها بتتضايق، بس انا بسالك انت كرجل بيضايقك هذا الموضوع؟
4: بيضايقني انا ما جزء انك ما اشكي مثلا او ما احكي شغله.
0: بالضبط.
4: واكيد اي رجل في الدنيا بمعنى الرجل الذكور كثير، ولكن الرجال كرجل يخجل من نفسه انه يشكي او يحكي شغله محزنه او مثلا بشيء بضايقه مباشره فبيكتم.
0: صحيح صحيح.
4: مقابل شغله واحده اللي هو يعمل توازن الناس اللي حواليه.
0: صح.
4: بيته أكيد. اهله التوازن. صح. هذا ممكن انا زعلي من شخص معين في البيت او كذا ممكن يعمل كركبه زياده عن اللزوم في داعي لها. الام او الانثى بعض الاحيان هي دائما متاحه عشان نقول.
0: صحيح مليون بالمية. يعني أبو عصام
4: أنا بتحكي يعني يا هذا وضاك ويمين وشمال أكيد. ممكن يعني عادي
0: أكيد. أول أبو عصام الله يخلي لكم عصام، شكرا لهيك يا سماع صوتك لليوم، يسعد صباحك. أهلا وسهلا يا جماعة. هلأ إحنا لقينا أبو عصام ولقينا أم عصام،
1: بدنا أم عصام،
0: هلأ بدنا أم محمد وأبو محمد. أي حد اسمه أبو محمد أو أم محمد
1: ومعونا أبو عون
0: بدنا يشارك معنا، أما أي أسماء تانية ممنوع. هيني أنا بحكي لكم من الآن
1: أول ومعون وأبو عون كمان
0: وأبو عون وسند
1: سند وأبو سند
0: سند وأبو عون لعلكنك أستاذة. وأنا بحكم أن أنا بدي أسمي جواد فأم جواد كمان بتقدر تشارك معنا.

0: اول شخص بتلجئي له؟
1: صباحك يا رن.
2: صباح الورد يا زينب، كيف امورك
1: حبيبتي؟ الله يرضى عليك،
0: حبيبة قلبي، الله يسعدك،
1: كله نور ومقبول يا رب.
0: حبيبتي حبيبتي
2: يسعدك. زينب، مين اول شخص بتلجئي له بصير عندك مشكله او بتحبي تفضفضي؟
1: انا بحس عندي هموم وهذا، صحباتي تحت القران او صحبات بعرفهم.
0: لا تحكي لي كمان ام عصام.
2: ام عصام كمان؟
0: لا تحكي لي كمان ام عصام.
1: ام عصام بعرفهاش.
2: ما بتعرف؟
0: اها خلص بطمن. بس
1: بس ام عصام في واحد بعرفها انها من الشيخ، اذا كنت مش اتعرف عليها وحكيت ناس مره، بس قالوا لي تات وافد، هي ما بعرف اذا هي توافد من سوريا، يعني صديقاتها ست كبيره هي ما شاء الله عليها متكلمه كثير كثير، وكنت حابه اتعرف عليها وتحضر على اذاعات والله ما شاء الله عليها. يعني هي
2: يعني بتلجأ لصاحباتك بالاول؟
1: برجع لصاحباتي اذا كنت متضايقه كثير او مهموم او صار عندي مشكله، بنصحوني بيرشدوني للخير. الي قرابه كمان يعني صار معه موقف، كانت تقول لي بر الوالدين الام الاخو، يعني
0: مليون بالمية.
2: الله يبعد عنك المشاكل يا زينب.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. يسعد صباحك يا زينب وشكرا.
1: كانت تعبانه
0: الف سلامه.
2: الف سلامه عليها.
0: الو زينب.
1: الو.
0: بقولك ألف سلامة على الوالدة.
1: والله تعبانة وهسه هي بالدار، والله تعبانة.
0: ألف سلامة عليها. سعد صباحك يا زوزو. يا أهلا وسهلا.

0: يا اهلا يا سهلا معنا اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف حالك؟
0: تمام الحمد لله. كيفك يا ام محمد؟
1: الحمد لله
2: محمد.
0: تمام الحمد لله. ام محمد، مين اول شخص بتلجئي له بصير عندك مشكله؟
1: امي الله يرحمها وابوي الله يرحمها.
0: الله يرحمها. لخواتك. طب ما بتلجئ لابو محمد؟ ما بتحكي له المشاكل؟
1: الله يرحم
2: الوالدين توفي رحمه الله عليه. يا ام محمد
1: الله يسلمك.
2: محمد طب بدي اسالك سؤال.
1: تفضلي.
2: بما انه اسم ابنك الكبير محمد، ايش بتحسي دائما الاسم محمد ايش اول شغله مميزه فيهم بشخصيتهم؟
0: صفات حلوه هيك.
1: محمد كثير غلبه.
2: كثير غلبه. يا رب يكون سامع محمد بس.
1: لا نايم
0: الصبح. الله يخلي لك يا يا رب.
1: الله يسلمك يا رب.
2: يا اهلا
0: وسهلا. صباحك.
2: هاي ام محمد شارك.
0: هي اول صفه.
2: وابو عصام شارك.
0: ضايل امي اي ابو محمد وابو جواد.
2: لا هلا بدنا نغير الاسماء.
0: ليه؟
2: بدنا ندخل ام عمر كمان وابو عمر. لا عيونكم.
0: نطلع فاصل ونكمل معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
3: بلا أنت بلا بعص لهشم

0: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا يا صباح الخير ويا صباح النور
1: النور والنوار وراقي الشجر والطير.
0: والله سعد صباحكم جميعا من ما عم تسمعونا من ما عم بتتابعونا. اكيد لسه مكملين معكم. للاسف انا نسيت موبايلي على طاوله الفلافل والحمص, بس مش مشكله
1: والله ما هنونا بالفلافل
0: اليوم. اليوم بتعرفي بحكي لك اسوء شيء في العالم انك تاكلي بسرعه.
1: احنا كتير اكلنا بسرعه لا توصف.
0: هلا ضيع شو بحكينا, يلا هلا ما في نص ساعه حلقه عن الفلافل.
1: طب ما هو طبيعي انه في حلقه لازم نحكي ضياء عن جد بفطور الشركه يا جماعه.
0: لازم احكي عن اراده ضياء
1: بالشغل. دائما بتشوفي كل شيء زاكلين الاكل ما بتاكليه بالبيت, مستحيل تاكليه بالبيت.
0: زاكي صح
1: بالشغل بتشوفيه زاكي
0: صح مليون بالمية صح؟ مليون بالمية.
1: فاحنا بنشوف صحن الحمص بالشغل يعني لا يوصل.
0: بس شفتي اراده ضياء قد ايه حلوه؟ يعني لأنه ما بياكل
1: نكد.
0: زيت
1: مش
0: ده لا مش لا إرادة. ما بياكل زيت ما بياكل دهون.
1: نكد يعني صراحة خلص الأكل بيجيب سعادة. وضياء نكد يعني أكل ولا ما أكل بضله نكد.
0: مش سامع يا ضياء, أنا بحاول أدافع عنك.
1: أنا مش سامعك. لا ما بتقول عنك سمع.
0: نكد تقول عنك نكد, بس مش مشكلة يا ضياء. المهم يا جماعة, ضياء شخص عنده إرادة وأنا بحترم جد الشخص اللي عنده إرادة.
1: يعني ضياء
0: فعلا
1: ضياء حبيبتي.
0: أيوة.
1: لو يصير معي مليون مشكلة مستحيل أرن عليه
0: ده.
1: ما بجي بحكي له أوكي
0: ماكسيمم
1: حتى حبيبتي. يعني ما بقرأ المسج
0: بس أول واحد رح يكون موجود
1: بس بقول له اوكي.
0: بس بقول يعني اوكي خلص
1: اعطي.
0: هو زلمه شغل حكي سوري, هو زلمه شغل فعل مش حكي.
1: يلا انا شغل حكي
0: لا يا برهوم ذات صباحك.
1: طب مين ما سالتك مين اول شخص بتلجئي له؟
0: والله شوفي انا كان نفسي احكي لك اهلي, بس اهلي جدا حساسين وانا ما بحب ازعلهم.
1: خاف تضايقيهم؟
0: ما بحب ازعلهم فعلا, فما بحب كتير الجئ لهم بموضوع الزعل, بس بموضوع الفرح اكيد اهلي.
1: تحسي في قصص او مشاكل ما تنحكي للاهل؟ اكيد
0: طبعا اكيد.
1: صحباتك؟
0: اعوذ بالله هذا كان اكبر غلط عملته في حياتي طبعا. ممكن
1: اعوذ بالله
0: اي حد بسمعني ام عصام ولا ابو عصام ولا ام محمد. ما حدش يلجأ لصحباته نهائيا, لانه اكبر ندم ممكن يصير معكم اصحاب وصحبات. حتى ما بنقدر نعتبرهم اصحاب وصحبات, يعني الناس اللي حوالينا, لانه والله ما بتعرفوا نوايا الناس.
1: متعمدين على الكل ولا مش الكل؟
0: يعني نقدر نحكي 90% من الناس اللي حوالينا. يعني ممكن انت تكوني كتير منيحه معي رندا, بس مش منيحه مع واحده تانية عادي. انت ما بتحبيها ما بتستلطي فيها, فمو شرط اذا انت تعاملك معي بهاي الطريقه يكون تعاملك مع الناس تانية بطريقه تانية.
1: صح,
0: فهي بتعتمد حسب مين يا جماعه الخير. نسمع اغنيه هيك مع بعض.
1: يلا

0: الأطفال. صباح الخير.
1: مش أنا أخذته. مش ناقصة نكد.
0: ناخذ اتصال تاني.
2: الله يسعد صباحك يا صبايا.
0: صباح الورد.
2: يعطيك العافية.
1: يا أهلا وسهلا، كيفك؟ شو الأخبار؟
2: الله يحفظك يا رب. والله أنا سعيد إني أكون صديق للإذاعة جديد.
1: عرفنا باسمك.
2: والله أنا أبو مصعب من الزرقة بحكي.
1: أبو مصعب، يا أهلا وسهلا بأهل الزرقة جميعا.
2: لا أبو عصام ولا أم محمد.
1: أنا ما حكيت مصعب، ما خطر اسمي، يعني ما خطر البال على اسمي، بس خلص معنا اليوم كمان أبو مصعب.
2: الله يحفظك. صباحك يا رب. والله الموضوع شدني اليوم الصحيح.
1: أحكي.
2: وعندي إجابة بجوز أنتو أو المستمعين يتفاجئوا. لمين بلجأ صحيح؟ والله أنا بلجأ لزوجتي للأمانة. والله غالي على قلبي وأنا بموت عليها وبعشقها.
1: الله يخلي لك ياها.
0: الله يخليكم لبعض ويزيد المحبة بيناتكم.
1: طب شو سبب لجوءك لزوجتك؟
2: والله يعني صديقة عمري هي. والله حياتي للأمانة ما ببالغ. وكانت تتوقف معي بشد بأصعب اللحظات، كانت تتوقف معي وما تنساني ولا تتركني.
0: قديش صرتوا متزوجين؟
2: لا بمرضي ولا بأزمتي ولا بأي شيء، ما كانت تتخلى عني نهائيا. ومع العلم أنا مقصر بحقها كمان، ويا ريت بتمنى أنها تكون تسمعني، بتمنى للأمانة.
1: الله يخليك. يعني أنتوا هلأ زعلانين من بعض ولا مش زعلانين من بعض؟
2: نص عمري زوجتي، نص عمري.
0: طيب أبو مصعب،
2: يعني أنا دمعتي قريبة ترى، أنا بعشقها لزوجتي للأمانة.
1: ما سمعت أبو مصعب.
2: نعم.
1: عم تسألك رندا، صاركم قديش متزوجين؟
2: اللي هو أحكي لك تصدق
0: كم؟
1: بصدق طبعا
2: 31 سنة.
1: الله يخلي لك ياها يا رب. الله يخلي لك ياها،
2: خلفت لي أحلى ثلاث شباب بعمري.
1: خلي لك ياهم يا رب جميعا.
2: ما عندي بنات، أنا كنت حاب يكون عندي بنات، بس عندي ثلاث شباب خلصتهم جامعات، وهسه عايشين أنا وياها. وين ما بدها بوديها عمالي، كل جمعة بوديها على محل.
1: أولادك
2: المحافظات كلها بوديها رحلات تمات هوا.
1: الله يخليلك يا رب.
2: المستمعين صلوا على النبي.
1: ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه، شو صلوا على النبي، هذا الغزل وهذا كلام الحلو شو متعودين عليه احنا صراحه. ابو مصعب بيسعد صباحك
2: روحي.
1: الله يخلي لك اياها يا رب، ويخلي لك اولادك جميعا.
2: ما قصرت معي بحياتي ولا بشيء، وبدا حتى يعني حاب خلص كنت بدي اتصلوا عليها، بس خلص لا، انا شغلها هلا مشغوله.
1: والله احنا صراحه ما بس احنا نتصل، ولكن اي وقت يعني اعتبر انه هاي الرساله ان شاء الله يا رب تكون سمعتها ووصلت لام مصعب. وهاي الاغنيه ايش هاي الاغنيه ضياء؟

0: حكيات حلوه. هاي الاغنيه من ابو مصعب لام مصعب
1: فزت 31 سنه بنفس النفس. بقول لك بعشقها بصراحه ما شاء الله. الله يخليكم لبعض. بس انا غيرت يا جماعه يعني. شو هذا؟
0: واضح المحبه. اه اسمعي انا متاكده انه كلهم بيحبوا بس في ناس بتعرف تعبر.
1: بس تعبير ابو مصعب قوي
0: جد. حكى هاي روحي وحياتي وعمري. ف اخ يا قلبي
1: خليني الله يبعث لك واحد زي ابو
0: لي انا مصعب. عايزه ابقى سنجل.
1: ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد.
1: كيفك؟
2: صباح الخيرات والليرات والصبايا الحلوات.
1: اهلا وسهلا. شو الحكي الحلو؟ عارفيني باسمك.
2: ايش اكي؟ شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
2: معك ام عون.
1: يا اهلا بام عون.
2: هلا هلا وغلا. هلا كنت صح.
0: كيفك يا ام عون؟
2: الحمد لله تمام. ابو عون حن علي ويجي اخذني من باب البيت عشان يوصلني على الدوام.
0: يا سلام
2: ابو عون.
1: الله يخليكم لبعض.
0: يعني هلا ابو عون جنبك؟
2: ايوه ابو عون.
0: تحيه لكم جميعا من داخل السياره. الله يسعدكم. احنا استنى يعني نتوي. يسعد صباحكم.
1: صباح الورد.
0: طبعا ام عون وابو عون احنا كنا لسه قاعدين عم نحكي هلا عندنا الاسماء اللي بيقدروا يرنوا علينا. ام عون وعمر واحمد ومحمد. يعني احنا خلص حطيناكم من ضمن القائمه المفضله.
1: طبعا
0: مش اي حد بيقدر يحكي.
1: طبعا صباحكم. طيب ام عون مين اول شخص تلجئي له بس يصير عندك مشكله والله يبعد عنك المشاكل؟
0: ابو عون جنبها مش هتقدر تحكي.
2: اسمعي والله احنا دائما يعني احنا بالبيت اي يعني يا عون يا ام عون يا ابو عون جنب بنتي بنقعد نتحاور مع بعض. طبعا عون بس نكون نحكي له ونفضفض له بعدها بشوي اذا زعل علينا بقلب علي يصير يقول لي الحق علي اللي كنت قاعد واسمع
0: له. طبعا قد ايه عمره؟
2: تقريبا 10 سنوات.
0: الله يخلي لك يا رب. الله يخلي لك يا رب. يسعدكم وضلكم هيك طول ما انتم رايحين على طريق الدوام نسمع صوتكم دائما.
1: طيب حلوه يا
0: سعد صباحكم. انا ما راح اطلع فاصل احذر لي لانه ليه؟ اول شيء راح اعمل اذا طلعت فاصل
1: راح اكل
0: راح اروح الف كمان سندويشة فلافل. بخلي نكمل يعني هطلع فاصل صغير نرجع لكم بعد الفاصل.
3: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه. الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11:00 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مفوضية اللاجئين في الأردن تقول للمملكة إنها تواجه عجزا تمويليا بأكثر من 72%، يتجاوز 200 مليون دولار. مفوضية اللاجئين تعلن عودة 208,000 لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى بلادهم. إدارة الترخيص تعلن اعتماد الرخص والوثائق الإلكترونية وإيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية. التعليم العالي تعلن عن آلية جديدة لتوزيع منح وقروض الطلبة تحقق عدالة أكبر بين الألوية. وزيرة خارجية أستراليا تقول إن الصراع في الشرق الأوسط قد يتفاقم أكثر من دون سابق إنذار. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن واشنطن منفتحة بشأن صراع الشرق الأوسط ومستعدة للحوار والتفاوض وتسوية الخلافات. 84 دينارا ونصف الدينار سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: مواكب للسياحة والسفر: السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مواكب عن جد
1: رحلات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا، يسعد صباحكم جميعا، وين ما عم بتشوفونا وين عم تسمعونا. يعني قد ايه طاقه حلوه هيك، طاقه ام عون، طاقه ابو محمد، طاقه ام عصام. كمان
1: هلا صرنا باسماء اللي احنا هلا صرنا اسماء الامهات، بطلنا ناخذ اسماء عاديه، صارت اسم الام. ها،
0: وغير هيك لين انا بحب كتير انه الواحد بس هيك يكبر اولاده ويكون هو ومرته هيك، بحس انه لازم يعيشوا طاقه حلوه مثل هيك، ولازم يكون بيناتهم هيك موده عن جد وحب. يعني اسمي بحس كل ما الواحد كبر ممكن اهتماماته او مسؤولياته تخف، فبصير اهتمامك هو بس شريكك. فبقول لك انا بدي اخذ واحد اكبر معه واشيب معه، يعني هذا فعليا الاشخاص اللي بتحبي تكبري معهم.
1: مليون بالمية. يعني رندا احكيك شغله، انا كثير بنبسط وبستمتع لما اكون عم بسمع حدا فعلا بظهر قديش المشاعر جواته وقديش حبه لعائلته وقديش هو هذا فعلا انه بيشتاق. ومثلا في احد المتصلين حكى انه انا مقصر معها، حتى انه ممكن قليل تلاقي حد فعلا هلا
0: بيحس بالذنب او بشعور التقصير فعليا.
1: صحيح، ومتى الواحد بشعر بشعور التقصير؟ لما يكون من الشخص اللي قباله فيه تقدير جدا عالي. يعني صعب خصوصا الرجل يحس بالتقصير غير لما يكون في كتير تقدير من الشخص اللي قباله. فهاي الفكره كتير حلوه. الله يخليكم لبعض جميعا ويهنيكم ويسعدكم وين ما كنتوا
0: عن جد، وان شاء الله الله يديم المحبه بيناتكم. انا كنا قلين عم نحكي عن موضوع هذا وبنحكي على الدال الواحد هيك علاقه تستمر بحب وموده. في قصة مطبولة فيها السوشيال ميديا، بقول لك في شخص موظف بيشتغل بشركة، طلع هو وزملاء أو زميلاته على مكان يتغدوا فيه.
1: أوكي.
0: تمام. فهذا الشخص ربح سلة ميك اب أو سلة إشي يعني بزبط للنساء ما بزبط للرجال. فهو بدل الإشي الطبيعي اللي إحنا بنعرفه إنه يأخذ هذا السلة، هو شخص متجوز يعني الطبيعي إنه يأخذ هاي السلة يعطيها لمرته في البيت، صح؟
1: أوكي.
0: هو ما عمل هيك، هو أعطى السلة لزميلته في العمل. هلا كل حدا عم بسمعنا بيحكي انه الموضوع عادي وانك انتم مثلا كبرتوا المواضيع، وشو يعني لو اعطى لزميلته بالعمل السله، وبلكي نحط بموقف انه هو اضطر يعطي زميلته بالعمل. هلا انا ما بحكي انه هو ممكن اضطر واعطاها او خجل وكذا، بس اذا هو جواته مسك هاي السله واعطاها لزميلته وما اعطاها لمرته، يعني هدول يعني الحياه مشاركه، كل شيء بدك يعني تشاركه مع شريكك، هذا اسمه شريكك، يعني بكل شيء بشاركك. انت اذا بتاكل إشي زاكي، إشي زاكي لين تقري قدي الموضوع. أوكي. بسيط. اذا فعليا كنت بتحب هذا الشخص بتتذكره، واذا فعليا بتحب انه هو يشاركك بكل يعني اسلوب حياتك بتحكي يا الله يا ريته معي اكل هذا الإشي الزاكي. ما بالك اذا كانت سله وللبنات، يعني لا باخذها بفرح فيها مرتي، صح ولا لا؟ ولا انت شو
1: يعني
0: رايك؟
1: شوف، اذا مضطر، اذا كثير اضطر،
0: هلا انا ما بحكي اذا الموضوع انحرج. هلا احنا بنشتغل صح وبنعيش مع زملائنا بالشغل اكثر ممكن من بيتنا فعليا. صحيح. ساعات الدوام. صحيح. بس يعني اذا هو من نفسه بقول لك اعطاها الشنطه وما اعطى لمرته، يعني مرته طلعت حكت الموضوع، فيعني اكيد هي متضايقه.
1: هي هلا مش قادره تنسى، معناته يعني ما عنده عذر. لو عنده عذر ما بتطلع بتحكي.
0: هلا دائما بنحكي زملاء العمل يعني لازم يكونوا مريحين عشان يوفروا هيك بيئة مريحة بالشغل. طول ما انت عارف اللي قدامك واللي قدامك عارفك تتعاملوا معه براحة، لين لانه خلص تحكي ما رح يعني ما رح يفكر فيه اشي تاني او ما رح يفكر فيه اشي غلط لانه هو عارفني. بس وصلت لمرحلة انه بقولك انه في دراسة بتقول انه في اشي اسمه انك انت بتعامل زميلتك بنفس اختك او نفس الجود بعثي للدراسة لاني نسيتها.
1: تعامل زميلتك نفس شقيقتك.
0: يعني اذا هو على هذا الموضوع انه هو عامل زميلته زي اخته واعطاها الباكج، اوكي. بس اذا هو بده يعني زميلته عمرته، هذا شيء ثاني.
1: بدي اغنيه حبيبي على نياته كل البنات اخواته، هاي مبدئيا
0: يعني مش كلهم نصهم.
1: مبدئيا هاي الشغله، شوفوا علاقه الزماله لازم تضلها علاقه زماله بالشغل. وانا يعني شوفي مش مع انه مثلا يكون في كتير بين مثلا الزماء بالعمل كتير طلعات برا وكتير روحات وكتير جهات، ممكن تصير طبعا وهذا الطبيعي انها تصير، ولكن مش دائما وما يصير هذا شغله موقف معتاد. مش مع انه انا زملائي بالعمل يرنوا لي بعد الدوام انا اصلا مثلا،
0: يعني اذا كان شغلك بتطلب هيك لين بحس الموضوع
1: اذا كان شغل انا بحكي في مجال اخر يرنوا يبرموا ويرنوا يفتحوا مواضيع يرنوا، لانه بالاخر يا جماعه خلص زماله العمل زماله والصحبه صحبه، هاي الشيء لازم تضلها رسميه
0: طبعا. وقفت ناخذ اتصال.
2: الو،
0: يا اهلا،
2: صباح الخير.
0: صباح الورد
2: والفل.
1: ختام؟
2: لا
1: لا لا. مين
2: اول حرف سين؟
1: أول حرف سين. سحر. سحر يا أهلا سهلا يا سحر.
2: أهلين أهلين فيكم، كيفكم أحلى صبايا؟
1: كيف أمورك؟ وين الغيبة يا سحر؟
2: والله هيك شوية ظروف ولا أنتم في البال. مع العلم أنا بحكي معكم وأنا في عند الدكتور.
1: ألف سلام عليك يا سحر. ألف سلام عليك يا حبيبتي.
2: الله كيف حالكم؟ كيف أنتم؟ والله اشتقت لكم.
1: الله يسعدك الله يسعدك.
2: وتحية لعايدة، عايدة وأم يزن وسمر، كلهم هذول اللي بيسألوا دايما.
1: وين عايدة وأم يزن؟
0: طب بس أنا بتعرفي
2: مصاري عايدة هلا هلا عايدة حكت معي ست مرات قلت لها بس أخلص العلاج أنا بعطوه برن للإذاعة.
1: أوه يا عيني.
2: طب يا تحية اللي ردت علي
1: جود
2: جود العسل.
1: أوه والله يا جود صايرين الناس كلاتهم يتغزلوا فيك أنا شايف.
2: كنت بحبها كنت بحبها جود ما شاء الله
1: مع إنه جود اللي عامل ستايل القبطان يا عينها بتوجعها يا حرام فحط رزع عينها بنحكي معها بعين واحدة هلا. شو مشكلة عادي بسيطة شفنا الأصعب يا سحر. طيب يا سحر سؤالي إليك لليوم، من أول شخص بتلجئي له لما تكوني مثلا جا عبالك تحكي؟
2: شوفي والله لما جا عبالي أحكي يمكن عايدة.
1: عايدة الله يخلي لك إياها يا رب.
2: عايدة أنا وياها مع بعض من 16 سنة والله
1: ما شاء الله.
2: آه والله صداقة إذاعة.
1: أوكي
2: ختيارات وقعدات مع بعض.
1: لا لا مش ختيارات لا
2: والله عظيم بنزور بعض ونروح لبعض وبتيجي. آه والله
1: والله
2: آه والعشتين بيعرفوا بعض كلهم يعني.
1: طب بتحسي إنه أي إشي بالعالم ممكن تحكي لعايدة عادي؟
2: شوفي الإنسان بقدرش يحكي كل شيء، في كل واحد عنده خصوصية فيها لنفسه، يمكن أقرب الناس ما بيقدر يحكيها، بس بيعمل حكي مع ذاته الإنسان. أنا من الناس اللي ما أكون مثلا في شغلة ضايقتني فرضا بقعد مع حالي بسكر الباب علي بحكي مع ذاتي بحكي مع نفسي باخد وبعطي بالكلام، يمكن أعلي الموجة شوية صغيرة نتفة يمكن أوطي الموجة بعدين سبحان الله بتلاقي الحديث مع النفس بعطيني راحة نفسية وبعطيني ثقة بالنفس بنفس الوقت. فيش أجمل من الحديث مع النفس.
1: مليون بالمية
2: مع النفس رائع جدا جدا. خدي راحتك وقعدي في الأوضة. بتعرف أنا زمان أخذت توصية من ستي الله يرحمها كنت أطلع أغادر البلاد للزواج اللي بتقول لي يا ستي بدي أحكي معاكي كلمة قلت لها تفضلي. اللي هي بتقول لي أنت رايحة على بلاد غربة إلا يصير زعل خلاف ديري بالك
1: صحيح
2: اقعدي مع نفسك ما تحكي لجارة من الجارات ولا تطلعي سيدك لبرا صوتي على أوضة فاضية واحكي مع حالك. والله إلي سنين طويلة
1: ناشي على نصيحة جدا
2: هذا الأسلوب اللي أحكي مع حالي
1: يعني هالنصيحة
2: يمكن يقول عني مجنونة تقولي لا يا ستي
0: تعمل تحكي مع حالك كتير ترتاح فعلا لين
1: صح إيه؟ يعني اسمع احنا كلياتنا رح نمشي على نصيحة جدتك كمان انا ورندا
0: فعليا
1: رح ابطل احكي ولا اشي لجاراتي مبدئيا
0: بحكي مع حالي.
1: سعد صباحك ويا اهلا وسهلا وبحب حكياتهم بحب نصائحهم
0: والله معها حق انه فعليا انت ضلك احكي مع حالك بتفرغي طاقة اذا كنت معصبة.
1: اسمع انا الاشخاص الكبار اذا بنصحوني نصيحة شو ما كانت النصيحة باخدها وبمشي فيها لأنه بتحسي عندهم خبرة بالحياة جدا مخيفة وبتحسي إن هم ما واكبوا هذا الجيل الجديد والشو أوف والمناظر
0: والجيل الـ AI
1: الجيل الـ AI مثلا لا هلا هم عادي خلص هم كانوا يتعاملوا مع الناس على نواياهم وعلى على داخلهم هلا إحنا نتعامل مع الناس على خارجهم يعني قدي
0: لا خارج ولا داخل ظابط مع الناس فعليا هذا الجيل.
1: بس أحكي لك شغلة رندا قديش بشوف ناس على السوشيال ميديا شخصيتهم بتجنن يعني بحكي شو هذا وجد بيأثروا فيي ولكن على الواقع لا يعني أحد الانفلونسرز محتواها أصلا على الانستغرام كيف بتعامل أهلها قديش هي منيحة مع أهلها وهيك لو تشوفيها على الحقيقة مع أهلها بتنصدمي
0: ما يعني هي المشكلة إن إحنا
1: كيف فيك كيف ظبطة معك
0: واقع افتراضي
1: صحيح
0: عالم افتراضي إحنا ما إنا دخل فيه ومنصدق ومن اسمع من قلدهم ومنجرب زيهم هذا الاشي طبيعي اللي
1: نكتشف انها ما بتزبط
0: عن جد.
1: ناخذ كمان اتصال يا صباح الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا كيفك؟
3: مين مع اذاعة حسنة؟
1: لا احنا مش اذاعة حسنة احنا اذاعة عين.
3: اذاعة عين حياكم الله.
1: يا اهلا وسهلا فيك.
3: بدي اذاعة حسنة.
1: اذاعة حسنة والله ما بعرف رقمهم بس اتوقع مش هذا الرقم. كيف بس 077 المهم يا جماعة نرجع بنحكي بالآخر الشكوى لغير الله مذلة وهاي الشغلة فعلا لازم نركز عليها، لأنه بس فعلا كثير ناس بتحكي لك أنا بحب أشكي، ولما نسمع كلمة الشكوى لغير الله مذلة فعلا بتكون صحيحة، لأنه قديش في ناس أنت شكيت لهم بحسن نية ولأنك متضايق ومخنوق، بتكتشف بعد فترة أنه هدول الناس أي إشي أنت شكيته أي إشي أنت حكيته صار بالجرايد وصار كل الناس تعرفه، وممكن أول ناس بيعاتبوك وبيعايروك بالأشياء اللي أنت بتعملها بالأشياء اللي أنت حكيتها، مع أنه خلال النقاش أو إذا بنحكي عما سبق قعدوا يطبطبوا عليك ولا تزعلوا أمورك تمام، ولكن انبسطوا أحيانا لأنه الله بيورجينا وجوه البشر الحقيقية. في ناس ما بصحلها تعرف الناس بتموت بتعيش وبتموت وهي مو عارف الناس اللي حواليها إذا هي بتكرهها ولا بتحبها، فالناس اللي فعلا الله بحبهم لو بعد مدة ببين لهم الناس اللي حواليهم إيش قلوبهم وإيش هم من جوا. يعني الواحد بيشكي لأهله بزعل إنه ما بقدر يشكي لأهله كل إشي بتحسسه، وبده يشكي للناس اللي حواليه بفضحوه،
0: خلص خلينا ناخد النصيحة،
1: بده يشكي لجيرانه بالضبط، بده يشكي لجيرانه مش عارف شو بده يعمل، فأنا رح أصير أشكي لك صراحة.
0: أشكي لي يعني أنا بنسى
1: ما إلي غيرك يا رندا، مش تفضحيني على الهواء.
0: يعني أنا شفتي أنا ما بفضحك ولا قدام أي حدا، بس بالبرنامج
1: بس بالبرنامج فطر الله خيرك يعني. سر كبير يعني
0: طبعا سرك الإذاعة. هاي بقول لك جود دانين لازم أحكي لك هاي الظاهرة الطالعة.
1: أيوة
0: جود بعتت لي إياها هلأ، أشكرك يا جود على سرعتك. بقول لك في ظاهرة اسمها بالعربي الزوج أو زوجة العمل.
1: أوكي
0: أوكي، اللي هي من كتر ما العلاقة بتكون بين الزملاء قريبة بسموها الأزواج اللي بالعمل، يعني بتكون كتير هي قريبة منه وهو كتير قريب منها، بيحكوا لبعض بفضفضوا لبعض، بيحكوا مشاكلهم بيحكوا فرحهم انبساطهم. فهاي الظاهرة اللي طلعت على الفيديو لين.
1: أوكي.
0: بقولك هي مرته هي ما زعلت من موضوع الهدية ولا زعلت إنه هو ما أعطاها الهدية، هو زعلت إنه كيف ومين خطر في بالك أول ما أعطوك الهدية، ليه زميلتك بالعمل. بس أنا هاي الظاهرة جود ما عمري سمعت فيها، اللي هي ظاهرة زوج أو الزوجة بالعمل، هاي غريبة صراحة.
1: يعني قصدها أنه من كتر الزوج بالعمل يعني أنه كيف بيكون بتصرف مع كيف بيكون بتصرف مع زملائه بالعمل أتوقع، فمن كتر ما بيكون في ارتباط بينهم بيصيروا فضفضوا لبعض.
0: بالضبط، فهم بسموه زوج أو زوجة العمل.
1: أنا الحمد لله ما عندي زوج في العمل لأنه أبداً؟ ولا واحد فيهم بتكون زوج في العمل، إذا بحكي لهم بفضحوني.
0: ولا خطيب؟
1: لا إلا ضياء ويزن
0: صديق العمل.
1: ضياء ويزن حواري طبعا وإبراهيم،
0: وفي كمان سيف.
1: وسيف
0: الشخص الجديد
1: سيف لا لسه ما بلشت أفضفض له صراحة، مع أنه أنا أسرع حد بالعالم بفضفض.
0: زيك الدور يا سيف،
1: حوجه لك راسك إن شاء الله.
0: إن شاء

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
5: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار، وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح. احنا معك
1: على طول. وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9,999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا. في هيك خبر لين لازم احكي لك اياه لاني حاب اسمع رايك فيه. في مقابله المذيع بيسال الضيفه مين اصعب، اول مليون ولا اول 10 مليون؟
1: اوكي،
0: فهي جاوبته انه لا، اول مليون هم الصعبين. فيعني اراء الناس بهذا الفيديو بقول لك اول 100 دينار سهله بعدين بتمشي الامور. واحدة كاتبة أنا عمري 37 سنة ما جمعت ولا مليون، الله لا يسامحكم. واحد كاتب بقول أنا كملت الفيديو لأني فكرت الفيديو إعلان لشركة بس طلع الفيديو حقيقي، كمان الله لا يسامحكم. طب أنا سؤال هلأ بزبط يعني أول 100 أو أول مليون سوري؟
1: أوكي
0: يعني حلوين يعني 100 دينار.
1: تحكي لك إنه المليون هو أسهل مليون صراحة. بعالم المصاري معروف انه المليون يعتبر الارنب، هيك اصلا اسمه لقبه والمصطلح المليون الارنب. ليش؟
0: ليه؟
1: لانه هذا المليون بنط. يعني انت مثلا لو معك دينار ممكن بهذا الدينار تشتري انت مثلا فستق وتبيع الفستق بدينارين، ومن الدينارين تشتري دينارين احرام وتبيعي باربع دنانير، فهمت كيف؟ فالمليون هو خط البدايه لاي مشروع انت بدك اياه بتبلشي فيه بشركه. ممكن
0: يعني
1: الشركه تصير 10 مليون. ليه 10 مليون صعبه؟ لانه من المليون للعشره كثير صعب، عشان هيك حكت موضوع المليون اسهل لانه هو اول رقم بتبلشي فيه.
0: يعني انت بدك تربحي وتسوي اشياء او تبيعي. بس انا بحكي لهم انه اذا لين علمت هذا المشروع طبعا ما تشتروا منها، ما لكم غير تنزلوا تطبيق اشيائي. ليه؟ لانه السعر نفس الحقيقه بالمحل، نفس الحقيقه لين نصابه بتنصب عليكم. يا رب. لا عندك خلاص، تعال نحكي لهم عن موضوع. هلا في كثير ناس ما عندنا نزل تطبيقات.
1: انت لسه ما بلش بالمشروع ونصحتيهم ما يبلشوا معي بالمشروع، بلشت معي باشيائي.
0: خلاص بدك ناخذ مكالمة معي. خذي
1: مكالمة. والله خليهم يشتروا مني.
0: ما تشتروا من لين، ما تشتروا مني. صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: يا اهلا. تمام، اهلا.
1: كيفك؟ شو الاخبار؟
2: هلا والله.
1: عارفني اسمك؟
2: هلا والله.
1: يا اهلا يا اهلا يا استاذ، شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله. شو اخبارك استاذ؟
1: الحمد لله.
2: مين هو؟
1: هيثم. هيثم وينك يا هيثم؟ وين الغيبه يا هيثم؟
2: والله اشغال، والله اشغال.
1: يعطيك الف عافيه.
2: رحت التوصيل والمكتب هندسه شغال ودنيا.
1: الف مبروك، الف مبروك يا هيثم. طب يا هيثم بحكي لك شغله. هلا كنت بحكي بدي افتح مشروع وابيع، صارت تحكي رندا لا تشتري من عندي،
0: لا تشتري من عندي.
1: شو رايك
0: تزيد الاسعار لين؟
2: لين؟ لين يا عمي، لين الطبقه البرجوازيه.
1: الله يسعدك.
0: بتشتري يا هيثم؟
2: اي شو
0: بتشتري؟ بتشتري فستق بدينار وتبيعه بدينارين؟
1: لا تبسطع بداية يعني. ما فيش اشي ببلش سهولة. هذا المشروع بتدعمني يا هيثم؟ تدخل معي شريك
0: دينار؟
2: والله بدعم كل شيء.
1: الله يسعدك.
2: والله أخت عزيزي.
1: الله يسعدك يا هيثم.
2: والله
1: الله يسعدك. الله يسعدك.
2: الله يبارك فيك.
1: يسعد صباحك ودائما بدنا نسمع صوتك. يا اهلا وسهلا.
0: خلص كان هي هاي
1: انا اعطيتك مثال على الفستق، مش انا بدي افتح مشروع بس
0: يا جماعه فستق.
1: استغفر الله العظيم. والله يا ماما احب شو اعمل، بحاول امسك اعصابي مش قادره.
0: هي بتقول لك امسك اعصابك؟
1: والله
0: ما لك خالت علي.
1: لا والله امي بتحبك يا رندا،
0: حبتك العافيه خالته، والله يخلي لك هالورد اللي عندك.
1: حسيت هيك الكلمة هيك فما حسيتك سبيتي علي، بس مش عارفة كيف، ما عندي دليل.
0: طب خلينا نحكي لهم لين عن تطبيق أشيائي. كتير في ناس لسه ما عم بوصوا من تطبيق أشيائي أو من أي تطبيق، لأنه بالعادة التطبيقات بتكون أغلى من المحلات العادية. ليه؟ لأنه إحنا متعارف عليه إذا بدك تشتري من تطبيق بدك تزيدي مبلغ معين. بس تطبيق صحيح. أشيائي للي هلأ ما بعرف، أنا حاب أحكي لكم من تطبيق أشيائي السعر الموجود عندهم نفس السعر بدك تشتري بالمحل. يعني بس أنت بتقلل الوقت، بتاخد أشياء مضمونة، أشياء جديدة، أشياء مرتبة من تطبيق أشيائي بنفس السعر. فأنا بدي أحكي لكم اللي فعليا لهلأ ما جرب تطبيق أشيائي، فوت وشوف الأسعار وقارنها بالمحل، رح تلاقي أنه نفس السعر ما في أي زيادة.
1: صح، لانه رندا السعر اللي انت بتشوفيه على التطبيق نفسه هو السعر اللي بيكون على الواقع، يعني ما في فرق، فانت ما بتدفع زياده، ما بيكون في رسوم، واكيد هاي الرسوم خصوصا بتكون مخفيه على المنتج نفسه غير موجوده. كمان اشياء عندهم السعر دائما حقيقي، يعني حقيقي وبس، هاي الشغله احنا فعلا بنركز عليها. واذا كنت انت مؤجل لانه انت فكرت انه مثلا ممكن يكون اشياء اغلى او ممكن يكون الموضوع مختلف، بحب احكي لك انه انت لازم تجرب وتشوف بعينك وتتاكد انه هذا الموضوع صحيح 100%. وبالاخر الواحد لازم يجرب كل شيء بالحياه،
0: طبعاً
1: لازم ما يكون بس بالسيف سايد. انا عندي تطبيق معين، عندي سياره معينه، عندي بيت معين، دائما في افكار جديده مبدعه، فاحنا لازم ندعم هاي الافكار.
0: معك حق، وصراحه لين فكره التطبيق هذا كثير يعني بيقلل وقت علينا،
1: صح
0: وفعليا
1: صح.
0: احنا كثير بنحتاجه، يعني هي موضوع انك تطلع بالسياره تروح تجيب اغراض، وقت مصفات ما بتلاقي صف، فعليا ازمه عند الكاش، فهذا الاشي كثير. وبعدين الاشي الحلو انه نفس السعر، يعني زي كانك مشتري من المحل،
1: مصفات لسيارات ثانيه، بس زيكر مش بحاجه لمصفات استاذه،
0: خلاص
1: زيكر يعني لو يشدوا حيلهم بيصير الموضوع اصطفاف ذاتي، يشدوا حيلهم اكثر من هيك اصلا صعب، يعني خلص اعطيهم الف عافيه. بس ذكر فعلا مبدعين بجميع تفاصيلهم، بجميع صراحة سياراتهم. وإذا بتلاحظي أنهم هم فعلا من الناس اللي عندهم الأفكار الإبداعية بالشغل، سواء كفنيين، سواء كضمان، سواء كتأمين، سواء زي ما بنحكي حالة السيارة،
0: كيف الأمان، موضوع الصيانة،
1: موضوع الصيانة كمان،
0: والبطارية، يعني والبطارية. احنا كتير يعني هيك بنوقف البيانات على البطارية، لأنه بنخاف نشتري سيارة كهرباء تخرب بطاريتها، بس هي مضمونة 8 سنين، شو بدنا أكثر من هيك؟
1: بالضبط، 100%. فا يسعد صباحكم، شكرا لكم، وشكرا أنكم عم تعطوا حلول فورية لأي مشكلة ممكن أي شخص يفكر فيها. وهي الشغلة اللي أي مواطن أردني أو غير أردني بالبلد برا البلد بيفكر إنه أنا فعلا بحاجة لشغلة تريحني، تريح بالي، ما بده حدا سيارة توجع راسه دائما صيانة صيانة صيانة. فا thank you زيكر.

0: جانية
1: ما بيخلينا حتى دقيقة ضياء
0: يعني طبعا يعني بحب يسمع صوتنا دائما
1: دائما دائما. كمان رح نحكي لهم كمان لين بعد الفاصل رح يكون معنا فارس الدباس, هو مؤسس مشروع ستات بيوت, يحكي لنا أكثر عن هذا المشروع. هو من اسمه أنا حبيت اسمه, هو مشروع أردني بلش فيه فارس الدباس, بدي يحكي لنا أكثر وبعد الفاصل رح يكون معنا ضيف.
0: قديش حلو هاي الأفكار هيك الإبداعية فعلاً. قديش حلو أنه لما يكون شخص هيك أردني عنده فكرة كانت ممكن في باله صغيرة بس كبرت مع الوقت وصار عنده مثلا شغلات زي ما هيك مشروع زي ما أنت عم تحكي لنا هلأ, مشروع فعلا بيخدم الستات.
1: واسمه اسمه كتير حلو صراحة, ستات بيوت.
0: ستات بيوت
1: يعني هو أكيد رح يشغل نسبة كتير عالية.
0: اختارت البنت يعني اللي اختارت الاسم بنت بحس مش الدباس. أكدي لي من هذا الموضوع.
1: خلص
0: اوكي سلامكم لكم هلا مع اغنيه وبعد الفاصل ان شاء الله بشوفكم بالثلث ساعه الاخيره مع ضيفنا المميز.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: ايه تعم بلش هيك.

0: شوي. يا صباح الورد، صباح الياسمين. وصلنا معكم لآخر ثلث ساعة بالبرنامجنا، بس معنا ضيف مميز فارس الدباس، وهو مؤسس مشروع ستات بيوت. يسعد صباحك.
1: صباح الخير،
0: كيف حالك؟
1: هلا والله، هلا بيك.
0: بدي أعرف أكثر عن المشروع.
1: يعني نبلش كيف طلعت
0: بلش الفكرة؟ بلش مما بدك.
1: كيف طلعت يلا. الفكرة؟ يعني هي صراحة طلعت الفكرة من رحم معاناة الستات بالبيوت، اللي هم بيحاولوا يعني يعملوا يعني دخل جديد للبيت يساعدوا. أحيانا في ستات بيكون ما عندها مصدر دخل غير زوجها أو ابنها، ما عندها إمكانيات تعمل اللي بدها إياه، فبتكون عندها إشي هواية أو موهبة والبنت يعني مش عارفة كيف تسوق هاي الهواية أو الموهبة.
0: انتو كيف تساعدوها بهاي الطريقة بهاي الحالة؟
1: يعني هو المشروع مشروع كبير، ببلش أول شيء احنا درسنا المشروع يعني اهتمينا كثير في البنت إيش المشكلة اللي عندها. يعني عرفنا مشكلة البنت إيش بالضبط، عرفنا إنه البنت بتكون أول شيء مش مدربة منيح على الإشي اللي بتنتجه، فمشينا بموضوع تدريب السيدات، بحكم انه احنا يعني عندنا كمان شركه، هي الشركه تعد الثالثه عالميا، واحنا معهم بشراكه، والشركه اسمها MSIS، هي شركه بتدرب سيدات المجتمع المحلي اللي بتطبخ، اللي عندها حرف يدويه، وبعدين تمنحهم شهادات، بتدربهم من دون ما يطلعوا من بيوتهم.
0: بدربوهم باختصاص يعني معين؟
1: نعم، باكثر من اختصاص، بحيث انه تكون هي محترفه في هوايتها او في شغلها او في مجالها او في عملها. الاحتراف اللي بنحكي عنه هو تدريب علمي بحت. يعني مثلا اذا عندنا بنت بتطبخ وعندها هوايه طبخ، وهي فاهمه موضوع الطبخ انه بس انا اطبخ ويطلع الطعم الاكل كثير زاكي،
0: وانبسط
1: جيران، ايوه الجيران والاهل دائما بيقولوا انه طبخه الام مثلا او البنت او الاخت مميزه،
0: او نفسها زاكي على الاكل.
1: ايوه نفسها زاكي على الاكل. يعني احنا اجينا

0: على إشي اسمه سلامة غذاء. دربنا البنت إنه الغذاء ممتاز إنه يكون يعني طعمه مميز، ولكن موضوع سلامة الغذاء هو موضوع
1: والجودة.
0: نعم، أول إشي سلامة الغذاء. يعني بنهتم أول إشي بموضوع سلامة الغذاء، وبعدين نهتم بموضوع جودة الغذاء، وبنوجه البنت كيف ممكن يعني تقلل التكاليف. يعني مثلا بدل ما تكون البنت بتجيب مثلا 10 كيلو رز مشان تعمل عزومة ل 25 شخص، نحكي لها انه 7 كيلو رز مثلا او 5 كيلو رز من المصدر الفلاني. واحنا بنهتم في موضوع كمان المادة الغذائية الأولية
1: طبعا،
0: من وين مصدرها، كيف ممكن تكون، يعني كيف ممكن تكون هاي المادة الغذائية بناء على دراساتنا هاي مادة غذائية آمنة وتصلح. يعني بكون عمرها الافتراضي أطول مثلا لو استخدمنا مواد جافة أو مواد مبردة أو مواد مجمدة مشان موضوع الطبيخ. وهذا أول جزء في التدريب اللي هو السيدات المجتمع اللي عندهم هواية طبخ أو نفسها زي ما حكيتي أنت يعني مرتب بالطبخ. وبعدين بنوجهها كيف عملية الطهي، كيف تطبخ بالضبط بناء على خبراء هم حاصلين على شهادات دكتوراه في مجال سلامة الغذاء.
1: حلو.
0: وبعدين في عنا ناس بدربوها هم شفات مميزين طبعا كمان حاصلين على شهادات. يعني احنا مش قاعدين ناخذ ناس ما عنده خبرة وما عنده شهادة وما عند، بنحاول نجمع الناس اللي عندهم علم واسع وعندهم خبرة واسعة. فهذولا بكونوا هم الموجهين للستات اللي بالبيوت.
1: حكيت لك أنه بنفس البيت ما بيطلعوا هم. نعم. ياخذوا تدريب برا خارجي.
0: نعم صحيح، هي بتكون بنفس بيتها ما بتطلع أبدا. إحنا حددنا كمان ساعات بحيث تكون تتناسب مع الأهل.
1: مناسبة.
0: نعم تتناسب مع الأهل، لأنه الصبايا بكونوا من الصبح يعني عندهم التزامات، عندهم ظروف، أحيانا بتكون في سيدة عاملة، أحيانا بتكون في عندها يعني مشاكل مع الوقت. يعني هي أكثر مشاكلها بكون مع الوقت، فما بتقدري تحكي لبنت بدك تلتزمي ببرنامج تدريبي مدة 18 ساعة بحيث أنه يطلع الطعام والشراب مثلا آمن وصحي وسليم. ما بتقدري،
1: لازم يكون عندها الوقت مناسب
0: 100%. حتى هاي عملنا لها دراسة، يعني عملنا دراسة إنه شفنا الأوقات اللي بيكونوا البنات مثلاً بتابعوا سوشيال ميديا أو إنه وقت فراغ
1: فراغهم.
0: فبعثنا لكل الناس اللي حالياً، وإحنا عقدنا دورات لستات البيوت، عقدنا دورات وكان الأنسب بالنسبة لستات البيوت هو مساءً الساعة 8 مثلاً بيكون مناسب،
1: خلصت كل التزاماتها وكل أمورها.
0: نعم، وبتقعد على على يعني على كنباي او على كرسي او حتى بغرفتها، وبتلاقيها مندمجة تماما بالمعلومات اللي هي قاعدة تاخذها لاول مره بحياتها. انه معقول انا كنت مثلا احط صينية البطاطا بالفرن لمدة مثلا 45 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة ويطلع معايا شوية فيها ناشفة البطاطا والمية تبعتها كذا
1: 100%.
0: فإحنا بنعطيهم هاي المعلومات.
1: والناس اللي عندها شغف بالطبخ بتحب إن هي تطور حالها بالطبيخ.
0: صح.
1: يعني بحب بتكون تتعلم.
0: حبينا هاي الفكرة لأنه الناس كانت لما تسمع المحاضرات، كمان بدي أحكي لك إنه نهاية هاي المحاضرات هي في
1: شهادة.
0: اختبار بسيط. وراعينا فيه كمان
1: الفروقات.
0: نعم، في ستات بكون يعني ما مش مثقفة، مش دارسة. في ناس بكونوا مثقفين. في عنا ناس اشتركوا بالدورة الأخيرة طبيبة دكتور،
1: بس عندها شغف بالطبيب،
0: بتحب يعني بتقول لك أنا بحب إني بدي أفهم، بس يعني أنا
1: يعني
0: بطبخ.
1: بس خلصوا الورشة التدريبية بياخدوا اختبار وبعدين بياخدوا شهادة، بعدين شو بصير؟
0: هو الاختبار مش إشي معقد، هو الاختبار
1: اللي يعني أخدوا تطبيق للأخدوا.
0: بعدين بنسلمهم شهادة بتخص موضوع الطعام، بتخص موضوع التصنيع الغذائي، بتخص موضوع إنه البنت يعني قادرة على الإنتاج بحيث يكون سليم وآمن ولا لا.
1: يعني هلا بس تاخذ الورشه وتخلص كل امور التدريب بتشتغل معكم ولا بتفتح مشروعها خاص؟
0: لا،
1: ولا هي بتختار؟
0: هي الفكره احنا يعني احنا كانك ان الفكره من انه ما بدنا نطلع الستات من بيوتهم، بدنا نخليهم في بيتهم.
1: أوكي.
0: وينتجوا هم في بيتهم.
1: هاي فكره المشروع.
0: هاي فكره المشروع هي اول جزئيه بسيطه من المشروع.
1: أوكي.
0: ستات بيوت هو مش طبخ، ستات بيوت هو مش إشي فقط مختص بالطبيخ وبشيء يعني له علاقة بالغذاء. لا هو الجزئية البسيطة اللي حكينا عنها اللي هي 9% تشكل من المشروع بالطبخ، وباقي الأشياء لها علاقة بأشياء أخرى رح أتناقش أنا وإنت فيها. يعني كل حد بيقدر ينتج من بيته بيقدر ينتج، ولكن موضوع الطبيخ موضوع حساس جدا. يعني أحكي لك معلومة، المعلومة بتحكي أنه 90% من حالات التسمم سببها ستات بيوت.
1: أوف.
0: 90%.
1: ليه؟
0: لأنه يعني هي أحيانا الست يعني مش زي مثلا المطاعم المحترفة في هذا المجال، وعندها مناطق للتخزين وعندها وعارفة قديش بدها مثلا درجات حرارة باردة، أو تكون المادة الغذائية مثلا مجمدة، أو أنه تكون محفوظة من 2 إلى 5.
1: دائما أكل البيت أنظف.
0: هو أنظف، ولكن يعني أعطيك مثال
1: سلامة بصير. مش كتير.
0: نعم سلامة مش كتير، لأنه مثلا إحنا عنا أولاد، الأولاد بيكونوا بروح مثلا الأول على الساعة 2، فإحنا بنكون مثلا طبخين طبخة رز لحال،
1: بتسخنها أول مرة
0: وثاني مرة وثالث مرة.
1: هذا الشيء كتير غلط،
0: وهذا كلام يعني هذا كلام من ناحية علمية، إحنا بنحكي من ناحية علمية هذا كلام.
1: طبعا تبريد وتسخين أكثر من مرة لنفس الطبخة بتخرب الطبخة.
0: معظم أنواع الطعام نفس المشكلة راح تلاقي فيها، إنه موضوع التسخين وموضوع التبريد يعني بشكل خطر على سلامة أفراد.
1: يعني مش التطبيق إنه بصير يطبخوا ستات في البيوت وبتطلبوا عن طريق تطبيق الأكل ستات.
0: هو
1: في جزئية فيه هيك؟
0: نعم في جزئية، بس جزئية بسيطة ولها شروط. يعني الشروط أول إشي إنه تكون الست ملتزمة بالدورات التدريبية الخاصة في هذا عندكم. الشيء الحساس. نعم أوكي. ملتزمة، كونه إحنا يعني جهة مانحة لهاي الشهادات.
1: أنا شفت أن مشروعكم حاصل على شهادة آيزو.
0: صحيح، إحنا عنا شهادة آيزو، شهادة آيزو في إدارة هذا المشروع. يعني إحنا ماخذين 9001 في إدارة هذا المشروع، ونعد الحمد لله الشركة الأردنية الوحيدة اللي حاصلة على شهادة آيزو 9001 في إدارة المشاريع.
1: وشفت كمان عندكم على التطبيق إشي اسمه إدارة المعارض الافتراضية.
0: هاي الإشي الثاني اللي كنت أحكي لك عنه، هو 4 أشياء مختلفة تماماً. كلها الإدارة يعني هو مش فقط تطبيق. هو عندنا إحنا ويب سايت وعندنا تطبيق. الويب سايت أطلقنا وبلشنا نفهم الناس ونورجي الناس إنه في إشي اسمه ستات بيوت، هو مشروع وطني بامتياز، مشروع وطني بامتياز مستهدف يعني بالدرجة الأولى سيدات المجتمع، مستهدفهم بإنه يعملوا دخل. الويب سايت اللي أطلقناه إحنا تطبيقنا جاهز الحمد لله، ولكن بالوقت المناسب بعد ما نطلع معاكم مع الناس اللي بدعمونا ووقفوا معانا بدنا ننزل تطبيق مع الدعاية مع كل ما يتعلق في هذا الأمر. في عنا إشي ثاني اسمه أسواق افتراضية، وفي عنا إشي بخص البزارات، وفي عنا كمان إشي بخص الكيترينج اللي هي الحفلات والمناسبات. تعودت الناس، نيجي من الأخير اللي هي نبلش بموضوع الحفلات، تعودت الناس أنه بالحفلات وخصوصا الحفلات اللي هي الزواج الخطوبة النجاح الحفلات الخاصة المؤتمرات، تعودت بأنه يكون في أنواع طعام بوفيه
1: موجودة. صح،
0: احنا حاولنا أن تكون هاي البوفيه من سيدات، نعم من السيدات اللي ببيوتهم، ولكن بالشروط يعني ما يخص الطعام. فبالتالي موضوع الكيترينج اللي هو بخص الحفلات، اليوم احنا بنعمل بإشي جديد بالبلد، بنعمل بإشي جديد لأنه احنا عملنا قبل أسبوع، رح نبعث لكم إن شاء الله إشي هيك مميز عرس. عملنا أنه بمطابخ مرخصة منزلية مرخصة ومطابخ إنتاجية مرخصة، وهي كثير منا نركز عليها، لازم تكون مرخصة ولازم تكون مدربة تماما وحاصلة على شهادات وماشي على المعايير، سواء كانت المحلية المتوافقة مع الجهات المعنية، سواء كانت أمانة عمان أو المؤسسة العامة للغذاء والدواء، يجب أن تكون متوافقة. يضاف إلى ذلك اللي هو الدورات التدريبية للاحترافية، يعني البنت اللي بدها تشتغل ما أخذت بالمعلومات
1: دورة ما بزبط معكم.
0: لا احنا ما
1: طب هلا انا بدي هيك انضم لفريقكم ستات بيوت مشروع ست، شو أول إشي ممكن أعمله؟ شو الخطوات اللي ممكن أعملها عشان أنضم لتطبيقكم؟
0: صحيح، في إشي اسمه التسجيل المسبق متاح حاليا. إذا دخلتي على الويب سايت أو تواصلتي مع أرقام الشركة راح تلاقي إنه ممكن أنت تنتسبي للشركة مسبق تسجيل مسبق. عدة شروط، أولها إنه تكوني من يعني من الناس اللي سيدات المجتمع المحلي الأردنيات، هاي أولها،
1: هذا أول شيء،
0: هاي أول شيء.
1: أوكي.
0: وثانيا إحنا موضوع العمر لا يعنينا، يعنينا إنه البنت ما لا يعنينا
1: يعني كل ما كبر العمر كل ما كان الأكل أسكى،
0: لا يعنينا على العكس إحنا بنحكي إنه أنا شخصيا بحكي إنه الستات اللي أعمارهم بالسبعين بحكي يعني ما بحب إنه أحكي إنه لا سبعين، على العكس هي أنا بعتبرها زيها زي أي حد عمره 25
1: خبرة
0: خبرة صح. خبرة. هاي الشروط الأولى هي مش شروط ولا ولكن هي لأن أنا مشروعي إنه أنا أدعم سيدات مجتمع. فزي قلت زي ما قلت لك إحنا باشرنا كلامنا بإنه إحنا من وجع الناس
1: طبعًا
0: بلشنا
1: طبعًا.
0: مشروعنا
1: فعلًا مشروع كتير حلو، بدي أحكي لكم الله يعطيكم ألف عافية، وفعلًا اسم المشروع هيك بيعطي طاقة حلوة وطاقة إيجابية، وأدي أنت شغلت يعني ستات بيوت قاعدة ببيتها، واللي حبيته في الموضوع إن هي بتشتغل بالبيت تأخذ التدريب في البيت، يعني مسهلين كل هاي التفاصيل على ستات البيوت.
0: صحيح.
1: بدي أشكر فارس الدباس مؤسس مشروع ستات البيوت على وجوده معنا اليوم، إن شاء الله كل حدا بسمعنا يستفيد من هذا اللقاء. يعطيك ألف عافية ويسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك بخير.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 في مناطق نائية خالية من السكان. مفوضية اللاجئين تعلن عودة 208,000 لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى بلادهم. إدارة الترخيص تعلن اعتماد الرخص والوثائق الإلكترونية وإيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية. وزارة التعليم العالي تعلن عن آلية جديدة لتوزيع منح وقروض الطلبة تحقق عدالة أكبر بين الألوية. الحكومة الفلسطينية تحذر من خطورة منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام الأقصى. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن واشنطن منفتحة بشأن صراع الشرق الأوسط ومستعدة للحوار والتفاوض وتسوية الخلافات. 84 دينارا ونصف دينار سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو واليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء، الساعة 3 عصرا، مع سامع نزات.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت، القصة وما فيها.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: تميزي هالسنة وفرعة تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف،
1: الآن بلا، لهشم، اللعب، تطبيق يوولت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية، سريعة وسلسة، يوولت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك، حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن. من أرض

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. سلاح الجو يعترض ويسقط 4 مسيرات قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. القوات المسلحة تعلن اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 في مناطق نائية خالية من السكان. القوات المسلحة تؤكد أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. القوات المسلحة تؤكد محافظتها على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. إدارة الترخيص تعلن اعتماد الرخص والوثائق الإلكترونية وإيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية. الحكومة الفلسطينية تحذر من خطورة منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام الأقصى. 84 دينارا ونصف الدينار سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين، الذي كان من أسمائه البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار ممر واعتبار، وجعل الآخرة دار قرار ومثوبة. فقال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، أي تقدس وتنزه، الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رحلة الإنسان في هاي الدنيا هي ليست إلا محطة قصيرة وممر. في يوم من الأيام الصحابة شافوا أثر الحصير في وجه النبي عليه الصلاة والسلام وفي جنبه، فالصحابة أشفقوا على رسول الله: النبي ينام على الحصير حتى يؤثر في وجهه. فقالوا له: يا رسول الله، خلينا نتخذ لك شغلة كويسة تنام عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: مالي وللدنيا، أنا مالي وللدنيا، إنما مثلي في الدنيا كراكب ماشي في طريق، استظل تحت شجرة ثم تركها وراح. النبي بيقول لهم هاي الدنيا عبارة عن امتحان قصير. قال سبحانه: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان يعني هي الحياة الكاملة الدائمة. عشان هيك الإنسان يوم القيامة شو بيقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي. طيب هي وين حياتك؟ لا هو بيعرف بالآخرة إنه حياته ليست التي عاشها هاي الفترة القصيرة، ولكن حياته هي التي سوف يقبل عليها من كونه إما إلى جنة وإما إلى النار. فالعاقل اللي ما بكيف على ظل هالشجرة هاي اللي النبي حكى عنها وبيقعد عندها وبتنعم بنعيمها، العاقل بيعرف إنه إله مقصد وإله طريق ورحلة بده يوصل لنهايته. فكلنا لازم يعرف إنه رح نوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويكون المآل إما إلى نار وإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. بعد ما تكلمنا عن رحلة الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام رأى من آيات ربه الكبرى، ومر على أهل الجنة وشافهم كيف عايشين، ومر على أهل النار وشافهم كيف بيتعذبوا. ولذلك النبي يوم القيامة لن يصيبه الفزع الذي يصيب العالمين، لأن الناس يوم القيامة بتيجي حتى إلى الأنبياء تفزع إلى الأنبياء، لأبونا آدم، لسيدنا إبراهيم، لسيدنا موسى وعيسى، كل الأنبياء يقولون: اللهم نفسي، إلا رسول الله شو بيقول؟ أنا لها أنا لها. والنبي يشفع للخلائق حتى يعجل المولى سبحانه وتعالى بالحساب. وروان النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج مشاهد عاينها لأهل الجنة ومشاهد رآها لأهل النار، عشان الأولى تكون مشوقة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويتشوقون بها إلى جنة عرضها السماوات والأرض ويجتهدوا في العمل الصالح، وحتى تكون الثانية زاجر ورادع عن الوقوع في المحارم. ولذلك من أجمل القصص اللي بتدل على رحمة الله سبحانه وتعالى، واللي بتفتح قلب الإنسان وبتخليه يتأمل عظيم رحمة الله، حديث رح أرويه بجملة الأحاديث التي رويت. الحديث الأصلي أو اللي فحوى القصة فيه هو الحديث اللي رواه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن قصة آخر رجل. الآن ركز معي، خلي تركيزك معي، آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. الآن أهل الجنة دخلوا الجنة، تمام، وأهل النار دخلوا النار، في من أهل النار من يخرج منها إلى الجنة. النبي بيحكي لنا عن آخر واحد من أهل النار ربنا سبحانه وتعالى يخرج من النار. يعني هذا إيش؟ أقل إنسان عمل في أمة سيدنا محمد على الإطلاق. هو إنسان موحد لكنه مسرف على نفسه من المعاصي، ما سجد لله سجدة، ما ذكر الله، قائم على الذنوب والمعاصي طول حياته. ولا تذكر ربه سبحانه وتعالى. فربنا دخلوا النار حتى يطهره، ثم أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى فدخل الجنة. فالصحابي سيدنا ابن مسعود بيقول: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم أهل إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: رجل يخرج من النار حبوا. اتأمل هذا المشهد الآن، رجل لما طلع من النار طلع يحبو، مش قادر يمشي لشدة ما أنهكه عذاب النار ولشدة ما ناله من العذاب والإعياء والتعب، طال مكثه في النار حتى لما خرج منها ما استطاع أن يخرج منها مشيا، بل خرج منها حبوا، حتى قال له ربنا سبحانه وتعالى: اذهب فادخل الجنة. شو قصة هذا الرجل؟ هذا الرجل قلنا أسرف على نفسه في الحياة الدنيا حتى كان استحقاقه دخول النار، فربنا سبحانه وتعالى وأثناء ما هذا الرجل في النار: الله يجيرنا وإياكم من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا وأجر أمة سيدنا محمد من النار، بنادي ربه وبيصرخ: يا رب يا رب يا إلهي يا مولاي يا الله، حتى يجيبه الله سبحانه وتعالى. ولاحظ إجابة المولى كيف ربنا رحيم، بيقول له: عبدي، تخيل عبدي ينسب إلى نفسه الشريفة وذاته الشريفة سبحانه وتعالى مع إنه هذا من أهل النار، بيقول له: عبدي ما بك، ليش بتنادي، ليش بتقول يا رب، مش أنا كلفتك في الدنيا وجعلتها لك دار اختبار وإنت ما بدك، ليش بتنادي؟ فبيقول له: يا رب أخرجني من النار، بس أنا بدي منك طلب، بس أجبني إلى هذا الطلب يا مولا يا إلهي، أرجوك إنك تخرجني من النار. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له: عبدي، أرأيت إن أخرجتك من النار أكنت تسألني شيئا غيره؟ عمرك بتسألني شيء ثاني لو أنا طلعتك من النار؟ بيقول له: يا رب وعزتك وجلالك، لئن أخرجتني من النار لا أسألك شيئا غيرها، بس مشان الله بدي أطلع من هالعذاب اللي أنا فيه. فتدركه رحمة الله وربنا سبحانه وتعالى يخرج من النار. لكن لما خرج من النار لساته متوجه تلقاء النار، لأنه مش من أهل الجنة، فوجهه متوجه تلقاء النار، فهذا أخذ العهود والمواثيق أن لا يسأل الله شيئا غيره، النظر إلى النار عذاب، فسكت ما شاء الله له أن يسكت. وبعد شوي ولنه بقول: يا رب يا رب يا مولاي يا إلهي أرجوك يا مولاي يا الله، بنادي ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بقول له: عبدي ما بك، ليش بتنادي؟ فقال له: يا رب أبعدني عن النار، فقد قشبني ريحها. تخيل الريح اللي خارج من النار والعياذ بالله، بيقشر الجلد وبيخنق الإنسان من نتانته، وأحرقني ذكاؤها، والشرار اللي بيطلع منها بيحرقني، يعني أنا لساتني في العذاب. فقال له ربنا سبحانه وتعالى: ويحك عبدي، أما أعطيتني العهود والمواثيق أني إن أخرجتك من النار لا تسألني شيئا غيره؟ فقال له: وعزتك وجلالك، لئن أبعدتني عن النار لا أسألك شيئا غيره. وأخذ على الله العهود والمواثيق إنه إذا ربنا سبحانه وتعالى بعده عن النار إنه ما يسأل شيئا غيره. فبيبعد ربنا سبحانه وتعالى عن النار ويصرف وجهه عن النار، وبيصير وجهه الآن إيش؟ مستقبل الجنة. إيه؟ أبعده عن النار والآن وجهه مستقبل للجنة. الجنة من يطيق الصبر عنها لمن رآها؟ ربنا سبحانه وتعالى في الحديث لما قال للملائكة: وهل رأوها؟ هذول اللي عبادي اللي قاعدين بيصلوا وبيقرأوا قرآن ويجلسون مجلسا يذكرون الله فيه، هل رأوها؟ قالوا: لا يا رب. قال: كيف لو رأوها؟ كيف لو شافوا الجنة شو بيعملوا؟ قالوا: لكانوا أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا، كان ما ترك شيء يقرب إلى الجنة إلا عمله، وما ترك شيء يبعد عن النار إلا اجتنبه. فلما اقترب هذا الرجل شاف الجنة وشاف بعض أشجارها وبعض ماءها وأنهارها، بتفرج من بعيد، فنادى الله سبحانه وتعالى قال له: يا رب يا رب يا رب يا رب. فالله سبحانه وتعالى يجيب عبده فيقول: عبدي ما بك؟ فقال له: يا رب قربني إلى الجنة فإن النظر إليها نعيم. بس النظر إلى الجنة نعيم، أنا ما بدي أدخل الجنة يا رب، أنا يعني أنت أعطيتني فوق ما أنا بستحق، لكن يا رب بس قربني للجنة، بس بدي أتفرج عليها، بس ما بدي أكثر من إني أتفرج على الجنة، فإن النظر إليها نعيم. الله يجعلنا من أهل الجنة. فبيقول له ربنا سبحانه وتعالى: ويحك عبدي، ألم تعطني العهود والمواثيق أني إن أبعدتك عن النار لا تسألني شيئا غيره؟ قال: يا رب هذه الشجرة، في شجرة شافة، أستظل بظلها وأشرب من مائها، أنا ما بدي أدخل الجنة، بس خليني على أبوابها بنظر وبتمعن في أهل الجنة. والله سبحانه وتعالى يعذره لأنه لا صبر لمن رأى الجنة. الله يجعلنا من أهلها ومن الذين يحشرون في مقعد صدق عند ملك مقتدر، لا لعمل بذلناه في الحياة الدنيا، ولكن لكرم ورحمة من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بقربه للشجرة ويشرب من مائها فيستعذب ويرى ما هو أجمل منها، شجرة ثانية أجمل وأحلى ونهر ماء أفضل وأكبر. فبيقول له: يا رب قربني، خلص أنت أعطيتني وطلعتني، قربني. فربنا سبحانه وتعالى يقربه ثم يقربه. الآن بلش يقرب، لما سمع أصوات أهل الجنة وحديثهم وسمع كيف بيتكلموا وشاف تنعمهم وحس بما هم فيه من النعيم، رفع يديه فقال: يا رب أدخلني الجنة. تخيل، هذا مين؟ هذا آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، بنادي بيقول: يا رب أدخلني الجنة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له: عبدي، ما الذي يقطع مسألتك ويرضيك؟ شو اللي بيرضيك؟ احكي لي شو اللي بيرضيك، مش بدك تدخل الجنة، احكي لي شو اللي بيرضيك. أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ شو رأيك أعطيك الدنيا ومثلها؟ فشو بيقول العبد؟ أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ بتهزأ فيا وأنت رب العالمين؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيش؟ كلا، ولكنني على ما أشاء أقدر، أنا بقدر أعطيك شو ما بدي، فأنا رب العالمين. فقال العبد: بلى يا رب. فقال الله: تمنى. وعلم ربنا شو يتمنى، وتمنى فأعطاه، وتمنى فأعطاه، وتمنى فأعطاه، حتى أعطاه الله سبحانه وتعالى الدنيا ومثل عشر أضعافها. هذا مين؟ هذا آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. فما بالكم بالأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين والمقبلين على الله، فما بالكم بأهل الفردوس الأعلى؟ الله يجعلني وإياكم من أهل الفردوس في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ويحرم أجسادنا وأجسادكم ومن نحب عن النار، اللهم آمين. فسيدنا عبد الله بن مسعود هو بيروي الحديث بيضحك، قالوا له: مما تضحك؟ قال: لقد سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله، شو اللي ضحكك؟ فقال: ضحك رب العالمين لما قال هذا العبد: أتهزأ به وأنت رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى أكرمه وأعطاه مثل أهل الجنة. وللحديث بقية وتكملة، مجموعة لعدة روايات، لما دخل هذا الرجل على الجنة وأدخله الله سبحانه وتعالى الجنة سجد، فقيل له: ويحك، لما سجد؟ قال: رأيت ربي أو تراءى لي ربي. فقال له اللي أمامه بتحدث معه: قال: إنما أنا خادم من خدامك، ترى أنا واحد من اللي بيخدموك، من الخدم والحشم، وتحتي 1000 مثلي، أنا معي 1000، كنا جايين نخدمك. ثم دخل إلى جنته، ودخل إلى أحد قصوره فأشرف ونظر في الجنة، وإذا أشرف يعني نظر في البستان، في الشرفة، من الشرفة، وإذا ببستان كبير. قال: لمن هذا؟ قال: لك ومسيرة 500 عام، هذا مثله، ولو مشيت 500 سنة هذا كله لك. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وارزقنا الفردوس الأعلى في صحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة ورأى من نعيمها الكثير. شو شاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ رح نحكي، لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-451-740.
5: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
6: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مراكب عن جد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وتسمع
3: ويترك أثر،
4: ويترك أثر
3: مع الدكتور محمد العبادي.
5: ويشوف النبي عليه الصلاة والسلام أحداث ومشاهد في الجنة صلى الله عليه وسلم، ويروي لنا بعضها عليه الصلاة والسلام مما يمكن أن نفهمه. وإلا لما روى النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر رجل يدخل من الجنة، يخرج من النار ويدخل في الجنة، قيل إنه سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه: يا رب، مين أعلى أهل الجنة منزلة ومكانة؟ فقال الله تعالى: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فأعددت لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالجنة هي سلعة الله الغالية، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وربنا سبحانه وتعالى لما جعلنا في هذه الدنيا جعل النار محفوفة بالشهوات، يعني لا زال الإنسان يلحق ورا شهواته، شهوة ورا شهوة، شهوة ورا شهوة، حتى يسقط في النار. والجنة محفوفة بالمكاره، الجنة حواليها شوية مكاره، بدك تتوضى بالشتاء، بدك تصوم بالصيف، وبدك تخرج من مالك، هاي أشياء كلها الإنسان ما بطيقها، التكليف فيه مشقة، لكن هاي المشقة إذا الإنسان أطلقها لله وأخلصها لله سبحانه وتعالى، حتى هاي اللي تسمى مكاره بتصير عند الإنسان لذة، يجد فيها لذة. ولذلك بيقول العلماء: لو يجد السلاطين ما نحن عليه من اللذة لقارعون عليها بالسيوف. شو يعني؟ يعني السلطان أو الملك عايش في لذة عظيمة، فهو الملك وهو اللي عنده المال وهو اللي أي شيء في الدنيا بده إياه بيصير له، تمام؟ يعني هاي نظرة الناس للملك. هذا العالم بيقول: شفت اللذة اللي فيها الملك هذا والسلطان؟ كل ما يجده من اللذة لا تساوي شيء أمام ما نجده نحن لما نوقف بين إيدين الله سبحانه وتعالى. ولو علم وذاق هاي اللذة لجالدنا عليها بالسيف، لكمان إيش اتمنى أنها تكون عنده، لو حتى بالقتال. فالجنة محفوفة بالمكاره، والنار محفوفة بالشهوات. ومن أراد الجنة فإن للجنة أبواب. وهاي الأبواب النبي عليه الصلاة والسلام رأى منها شيء وحدثنا عنها شيء. أنت يوم من الأيام سألت نفسك: مما تبنى الجنة؟ قصور الجنة من إيش تنبنى؟ هذا السؤال سألوا الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: يا رسول الله، الجنة ما بناؤها؟ من إيش مبنية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لبنة، يعني طوبة من ذهب، ولبنة من فضة، وطينها طينها يعني الشيء اللي بيربط هاي اللبنات المسك الأذفر، يعني مسك له رائحة طيبة جدا جدا. طيب إيش تفرش الجنة؟ يعني زمان الصحابة كانوا يفرشوها اللي هي السمسمية، احنا بنحكي لها الحجارة الناعمة، عشان يتخلصوا من التراب والغبرة. وقال عليه الصلاة والسلام: وحصباؤها اللؤلؤ والمرجان، أو قال: وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. شوف كيف. وترابها الزعفران. هاي الجنة النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف لأصحابه جمال وحلاوة الجنة. فتخيلوا مدينة كاملة بل قارات عوالم، هاي كلها مبنية بهذه الطريقة، طينة من الزعف من المسك، ولبنة من الذهب، ولبنة من الفضة. هذا بيتك في الجنة مما أعده الله تعالى لك، وأنا وإنت بنقدر يعني ها نتخيل شوي منه، وإلا فالجنة مهما تخيلنا فهي أسمى وأعلى. هاي الدار نعيم لا بؤس فيه، وخلود لا موت فيه، وثياب لا بلاء لها، وشباب لا فناء له. الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يصف أنهار الجنة، فبيحكي لأصحابه إنه أنهار الجنة ليس لها شقوق، يعني الجنة أنهارها تختلف عن أنهار الدنيا. أنهار الدنيا بتلاقي شق في الأرض وبيجري فيه الماء، وهذا الجريان بيتأثر بالتراب، بيتأثر في الرمل كذا، فبيسحبوا معه وبيتوسخ المي. لكن أنهار الجنة غير هيك. ربنا سبحانه وتعالى ذكر شيء من أوصافها فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، غير آس يعني ما بتغير لا طعمه ولا ريحته، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. شو يعني لذة للشاربين؟ يعني هذا الخمر لا يسكر العقل ويذهب به ولا بتوجع لك راسك، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. ومن أعظم أنهار الجنة النهر اللي كنا نتكلم عنه في بداية أو يوم الاثنين لما تكلمنا عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وما أعطاه الله تعالى إياه في الجنة، نهر الكوثر. نهر الكوثر حافتاه من قباب اللؤلؤ، عليه قباب لؤلؤ، وطينه المسك، طينة النهر هذا المسك. وفيه شجرة يقال لها طوبى، تخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة، ويسير الراكب المضمر يعني الجواد المجهز للسباق للمضمار مسيرة 100 عام في ظلها لا يقطعها، يعني لو مشى في الظل تبعها 100 سنة لا يقطعها، قطوفها دانية. والمؤمن لا يحتاج أن يتسلق الشجرة عشان يقطف من ثمارها، لا، وين مكان واقف بتنزله، جالس بتنزله، نايم بتنزله، تتهيأ له. وقال تعالى في سورة الإنسان: وذللت قطوفها تذليلا. القطف بيجيك زي ما أنت بدك وكما تحب، لا تتعنى تطلع على شجرة ولا تمسك بغصن ولا شيء، كل شيء بيجيك لعندك. وصف الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم خيام الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. لؤلؤة كبيرة، هاي خيمتك، مش خيش وقماش مش عارف ايش، طولها في السماء 60 ميلا. للمؤمن فيها أهلون، يعني من أهله وأصحابه، يطوف عليهم المؤمنون لا يرى بعضهم بعضا، يعني إذا جاء المؤمنون في هذا المكان أو مروا من هذا المكان ما بيشوفوا أهل الخيمة ولا بيشوفوا ما يصنعون فيها. فتخيل الخيمة الواحدة لأهل الجنة من لؤلؤ طولها في السماء 60 ميل، فكيف بالقصور العظيمة اللي هي غرف مبنية فوقها غرف تجري من تحتها الأنهار، غرف يرى ظاهرها من باطنها، لكن مين بيشوفها؟ بيشوفها أهل الخاص بها، أهلها أصحابها، لكن لا يراها غيرهم. وهذا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى للذين أطابوا الكلام وأطعموا الطعام وأداموا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام. والمؤمنين إذا دخلوا الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا إنه تتبدل أجسادهم وأوصافهم ليتناسبوا مع المكان اللي هم فيه. فلو واحد كان مؤمن لكن شوي لسانه صليط بتبدل لسانه، لو واحد كان مؤمن ودخل الجنة لكنه بطء يبطش بيتبدل حاله، لو واحد في جسده عيب مثلا عين من أعينه كريمة، في عنده إصبع مثلا مقطوع، إيده مقطوعة، رجله بيمشيش فيها، لا، هذا كله يتبدل، بيصير على أحسن هيئة، ويصبح الإنسان على صورة سيدنا آدم عليه السلام. طوله 60 ذراع في السماء، وهم جرد مرد. شو يعني جرد مرد؟ يعني ما في على أجسادهم ولا على وجوههم شعر غير مرغوب فيه، تمام، كأنه في ريعان شبابه، مكحلون، أبناء 33 سنة، يعني سن الكمال والجمال والقوة عند الإنسان. لا يهرمون أبدا، لا يعجزون أبدا، لا يمرضون، لا يتفلون، لا يتمخطون، لا يتغوطون. طعامهم وشرابهم يتحول في أجسادهم إلى ريح المسك. هذا تحول الطعام، مش زي تحول اليوم. مباخرهم من الألوة، يعني العود الطيب. أخلاقهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. ومما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة، وخبرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه أهل الجنة إلهم مكان بيلتقوا فيه. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة. مين بيجيها؟ بيجيها أهل الجنة. فتهب عليهم ريح، فبيجي على وجوههم من آثار هاي الريح، فيزدادون حسنا وجمالا، بيزداد جمال مما أصاب وجهه في هذا السوق، فيرجعون إلى أهلهم، يعني بيرجع إلى بيته وقصره في الجنة ومكانه في الجنة، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فشي بقول هذا؟ وأنتم كمان أهله اللي في البيت: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. لما تتلاقى الأرواح المتحابة في الله، ويتلاقى الأنبياء بالصديقين، ويتلاقى الآباء بالأبناء، وبتلاقى الأصدقاء بالأصدقاء، ومجلس تحفه الملائكة، يا سلام، الله يجعلنا من أهل الجنة. كل ما ذكرناه من نعيم أهل الجنة، من قصور وأنهار وأشجار وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، هذا كل نعيم. لكن في أعظم منه في الجنة، اللي أعظم منه هو رؤية الله سبحانه وتعالى. غاية ما يريد الإنسان. فإذا دخل أهل الجنة الجنة، ربنا سبحانه وتعالى بيقولهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ بدكم أزيدكم إشي؟ فشو بيقولوا أهل الجنة؟ يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. يا رب، تكرمنا بلذة النظر إليك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: للذين أحسنوا في الدنيا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. الله يكرمنا بلذة النظر إلى وجهه، رب السماوات والأرض، الملك الجبار، الرؤوف الرحيم. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن ترزقنا والحاضرين والسامعين لذة النظر إلى وجهك الكريم، كما قلت: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم آمين. هذا بعض مما أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وفرجاء من نعيم أهل الجنة، وما يحوز عليه أهل الجنة، واللي ربنا سبحانه وتعالى يكرم في أهل الجنة. لكن هذا ليس كل شيء في الجنة، في أحاديث أخرى وفي آيات أخرى ذكرنا بعضها مما يتسع الوقت لذكره. الآن المطلوب مني إني أسعى لأن أكون من أهل الجنة، بدي أشمر، ألتزم بصلاتي، أطيع ربي سبحانه وتعالى، ولا أترك شيء يقرب من الجنة بقدر أفعله إلا وأحاول ما استطعت إني أقدم لربي سبحانه وتعالى. وكما أرى الله رسوله صلى الله عليه وسلم مشاهد من أهل الجنة ونقلها إلنا النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام أهل النار، وكيف يعذبون فيها، وبما يعذبون فيها. رح نتكلم عن أهل النار وما يصيبهم من العذاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من النار. لكن بعد الفاصل نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن أهل النار والأشياء اللي لازم نبتعد عنها حتى لا نكون من أهلها. اللهم آمين. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
3: ويترك أثر،
4: ويترك أثر
3: مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: ريف صحي وخفيف.
1: ملقان بلا بعص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، ونحن نتكلم عن سيرة النبي، ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من آيات ربه الكبرى، ورأى أهل الجنة ونعيمها، ورأى أهل النار وعذابهم. وكما أن الجنة حق ونعيم الجنة حق، فإن النار حق وعذاب النار حق. وكما أن الله سبحانه وتعالى نعم غفور رحيم، لكنه أيضا قال سبحانه وتعالى بأنه شديد العقاب. والمنهج القرآني والنبوي دائما ما يجمع بين شيء اسمه الترغيب يرغبك للجنة، وشيء اسمه الترهيب برهبك من النار والعذاب. فكما إنه إنسان أحيانا ابنك لما تيجي تربيه بتقول له إذا بتسوي هيك بعمل لك هيك، بجيب لك بلايستيشن، بشتري لك شغلة، بشتري لك بسكليت، فبتلاقي الابن تشجع. في منهم لا، ما بيجي إلا إذا خوفته، بتقول له إذا ما بتعمل هيك بدي أشيل عنك البلايستيشن، وبدي أشيل عنك كذا وكذا، وبدي أمنعك من النادي الفلاني. فبتلاقيه مباشرة الولد تغير. ففي ناس سبحان الله يلائمهم منهج الترغيب، وفي ناس لا يلائمهم إلا منهج الترهيب. والإنسان لازم يعيش في حياته ومع ربه سبحانه وتعالى بين الرجاء والخوف، الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله، من مكر الله سبحانه وتعالى، من إنه ربنا سبحانه وتعالى يغضب على الإنسان أو يسخط عليه، وبين الرجاء بأنه ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم ويقبل من تاب من عباده ويعفو عنهم ويكرمهم كرامات في الدنيا والآخرة. فالإنسان سبحان الله كأنه مثل الطائر اللي بيطير بجناحين، والرجاء والخوف كلاهما مهم. يعني الإنسان ما يتعلق في الرجاء وينسى الخوف، أو يخاف وينسى الرجاء، لا، هذا كلاهما مذموم. لكن الإنسان كالطائر يطير إلى الله سبحانه وتعالى بجناح الرغبة، بجناح الشوق إلى الجنة، بجناح الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وجناح يطير به إلى الله سبحانه وتعالى خوفا وهربا من النار. وربنا سبحانه وتعالى كما خلق الجنة دار للطائعين، خلق النار وجعلها دار بوار لمن كفر وعصى، كما قال سبحانه وتعالى: نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، دركاتها عميقة وحرها شديد، وطعام أهلها الزقوم، وشرابهم الحميم والصديد. حرارة النار اللي بنشوفها اليوم في الدنيا هي ليست إلا جزءا واحد من 70 جزء من نار جهنم. أعطيني أشد نار حرارة في الأرض، في كوكب الأرض، هي ليست إلا جزءا واحدا من 70 جزء من النار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يكفر به. أسأل الله جل وعلا إنه يحرم أجسادنا على النار. اللهم إنا سألناك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تحرم أجسادنا وأجساد آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق والواجبات علينا وأمة سيدنا محمد من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا مرارا وتكرارا، وفي رحلة الإسراء والمعراج اللي أسري بها بنبينا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به مولاه سبحانه وتعالى إلى السماوات العلى، ربنا أطلع على مشاهد حية وحقيقية لأقوام يعذبون في النار. عشان هاي المشاهد تكون رسالة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام من بعده. فشو شاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي رأى صلى الله عليه وسلم عدة مشاهد، نذكر بعضها. يعني من الأعمال اللي تلبست فيها الناس اليوم وتساهلت فيها وبتتحاذق فيها وعاملة إنها شيء عادي ولا ما عليك، موضوع الربا. الربا يا إخوان حرب على الله سبحانه وتعالى ورسوله.

0: وما واحد دخل هاي المعاملة ولا باشرها ولا أكل ربا إلا وأذله الله في الدنيا قبل الآخرة. لكن الناس ما بتحكي، المرابي ما بيحكي لأنه بخاف الناس تشمت فيه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث، يعني من ضمن الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر، نهر دم، نهر دم في النار موجود، وفي سابح بيسبح، كلما أراد أن يخرج من هذا النهر، نهر الدم، كان في واحد على الشط فألقمه حجر. ليش بيسبح بنهر الدم؟ لأنه مص دم الناس في الدنيا ونشف رياقهم وأعطاهم المال ثم أخذ منهم أضعافا مضاعفة. هاي المعاملة ربنا سبحانه وتعالى حرمها يا إخوان. كيف في عنا لحم مثلا الخروف أو البقرة، هذا حلال، لحم الخنزير حرام، هذا لو تربى في مكان مش كثير مناسب بظل لحمه حلال، لو جبت خنزير وربيته أحسن تربية وفي أفضل مكان ربنا سبحانه وتعالى حرمه. أنا ما إلي علاقة الآن أدخل في فقهيات واقتصاديات وأقول لا ما هو البنك الفلاني مثل البنك الفلاني، الله حرم الربا انتهى. مش شرط أنا أعرف ليش الله حرمه، ولا شرط أعرف إنه هذا شو بيعمل وهذا شو بيعمل، أو هاي أخت هاي أو هاي ذاني وهاي ذاني، ما إلي علاقة. أنا إلي علاقة إنه هذا حرام وهذا حلال، فأمتنع عن الحرام، فأمتنع عن الحرام. سيدنا جبريل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنه هذا آكل الربا، كلما أراد أن يخرج من بحر الدم ونهر الدم ألقم حجرا حتى عاد إلى مكانه، وبيظل يتكرر عذابه. فيا إخوان، فإن لم ينتهوا فأذنوا بحرب من الله. المرابي أعلن الحرب على الله، مين بيقدر يوقف قبال الله؟ مين بيقدر يكون ربنا سبحانه وتعالى في جهة وهو في جهة؟ ما حدا بيقدر على معاداة الله سبحانه وتعالى. فنترك الربا ونحاول إذا قدرنا، يعني إذا كان للضرورة. للأسف اليوم الناس تأخذ الربا، ليش بتأخذ الربا؟ لأمور كمالية، بده يحسن يطور سيارته، بده يجدد أثاث بيته، يعني أمور لا تستحق أن تشتري النار بها. فالإنسان حري به إنه أصلا ما يقرب شيء في شبهة إلا إذا كان مضطر، والضرورة لها أعذار، وإذا كان العذر بيخرج بمخرج شرعي. واحد مفتي علماء الدين قالوا عنه حلال عشان لما يلاقي ربنا سبحانه وتعالى شو يقول له؟ يقول له: يا رب أنا هذول العلماء وإنت قلت فاسألوا أهل الذكر وأنا سألتهم وقالوا لي هذه المعاملة جائزة فأنا أخذت بها. أما لا تروح للربا برجليك وتعمل حالك شاطر وأنا لا، ما هذا نفس هذا والبنك هذا نفس البنك هاي، المعاملة نفس المعاملة هاي، لا لا لا، هذا مش شغلي ولا شغلك، هذا شغل العلماء. ربنا سبحانه وتعالى قال: أحل الله البيع وحرم الربا، فنلتزم بمراد الله سبحانه وتعالى. هذا مشهد من المشاهد اللي شافها النبي عليه الصلاة والسلام في النار. من المشاهد الأخرى واللي بتتعلق بآفات اللسان واللي بتمثل خطر الغيبة والنميمة والدخول في أعراض الناس، هاي اللي بيعتبروها الناس فاكهة المجالس. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، يعني يمزقون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، يعني بيغتابوهم، يمزقون وجوههم وصدورهم. ليش يمزقون وجوههم؟ لأن المغتاب أكثر من وجه، الوجهين صاحب أكثر من وجه المغتاب. ما قدام هذا بيحكي شيء وبيغتاب فلان، ولما يروح عند فلان اللي اغتابه قبل شوي بيتكلم بصورة مختلفة، ويخمش بها صدوره حتى يخرج ما في صدره من الغل والحقد والحسد اللي حمله على التكلم في أعراض الناس والخوض فيها. النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لهم عن خطر الغيبة، قالوا: يا رسول الله، أرأيت لو احنا حكينا الشيء اللي فيه، حكينا احنا الشيء فيه، ما اتهمنا بشيء باطل؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهدته، يعني غيبة مع كذب. فيا إخوان، الغيبة اللي بيعتبروها الناس فاكهة المجلس اليوم هي من أعظم الكبائر اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها. قال عليه الصلاة والسلام: ويحك، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الله يطهر ألسنتنا من الخوض في كل ما لا يرضي المولى سبحانه وتعالى. ومن المشاهد الأخرى اللي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في النار. قال عليه الصلاة والسلام: فأتينا على رجل مضطجع نايم، وإذا آخر في فوقي واحد قائم عليه بصخرة، وإذ يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه. يعني إيش؟ يعني بيحطم رأسه وبيضرب رأسه فيتدهدهه الحجر، بيضرب رأسه والحجر بيمشي، فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. بيرجع هذا اللي ضرب رأس الميت المضطجع، بيرجع بيجيب الحجر، واللي رجع رأسه هذا سليم زي ما هو بيرجع بيضربه كمان ضربة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فزع من هذا المشهد، فقال: يا جبريل، من هذا؟ فقال: إنه الرجل يأخذ القرآن، واحد بذكره بالقرآن وبالله، بقول له ترى هذا حرام ودير بالك، والله حرم الربا والله حرم الخمر، ولكنه لا يعمل به، وينام عن الصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة اللي هي الفريضة اللي الله سبحانه وتعالى افترضها. بعض العلماء قالوا هاي كناية عن الغفلة عن الصلاة اللي ما بيصلي، وبعض الناس قالوا كناية عن صلاة الفجر. في ناس عمرها ما صلت الفجر مع انها ملتزمة بالصلاة، لكن صلاة الفجر بينها وبينه جفاء، ما بيصليها الا اذا صحي، اذا تأخر على الدوام بنزعج، لكن اذا تأخر عن الله عادي، يلا ما هو الظهر بأذن 12:30 عادي بصليها 12، لا فات وقتها، فات وقتها. صلاة الفجر إلها وقت ينتهي بطلوع الشمس، إذا طلعت الشمس بدك تصليها الآن قضاء. فيا إخوان، هذا يعني مؤذن بشيء عظيم. إذا كان كما قال العلماء هذا متعلق بصلاة الفجر للي بينام عن الصلاة المكتوبة، فما بالك باللي بيضيع الصلوات كلها، وما بالك باللي ما بيصلي أصلا لله سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث: حشره الله مع فرعون وهامان وأمية بن خلف. فندير بالنا يا إخوان من تضييع الصلاة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى من ما رأى في النار، شاف رجال ونساء يعذبون. شو عذابهم؟ من عذابهم إنه عنده لحمة مستوية وشهية وطرية ولذيذة، ولكنه يتركها ويأكل النية الخبيثة الممتلئة بالدم والزفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأله لجبريل، بقول: من هؤلاء؟ فقال: هذا الرجل من أمتك، تكون عنده المرأة الحلال الطيب، فيأتي المرأة الخبيثة فيبات عندها حتى يصبح. طيب، والمرأة تكون عند الرجل الحلال الطيب، فتأتي الرجل الخبيث فتبات عنده حتى تصبح. فربنا رزقه رزق حلال طيب اللي هي زوجته، لكنه أبى إلا أن يأكل الخبيث ويتعامل بالحرام. هذا لأصحاب النفوس المريضة الدنيئة اللي ترك ما أحله الله سبحانه وتعالى له وأكل الحرام، فكما فعل ذلك في الدنيا يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يجعل أكله في الآخرة من الني، من اللي كله دم، من اللي مش مستوي، من الخبيث النتن، عشان تكون صورة مطابقة لفعله في الحياة الدنيا. الزنا دين. قال: زني ولو بجدار بيته. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا وعلى أمة سيدنا محمد، وأن تجعلنا ممن يبتعد عن كل ما نهيت عنه. الزنا خراب للبيوت، الزنا ظلمة في الوجه، الزنا عذاب أليم في الآخرة إذا ما تاب العبد منه توبة نصوح. وجهنم والعياذ بالله قعرها بعيد، لو أن حجرا ألقي من شفيرها من حفتها لظل يهوي 70 خريفا 70 سنة حتى يصل إلى قعرها. وأهون أهل النار عذاب رجل توضع في أخمص قدميه، تحت قدميه جمرتين يغلي منهما دماغه، زي ما بيغلي القدر المغلي والعياذ بالله. فما بالك بأشد الناس عذابا، وما بالك بمن فعل ما يوجب سخط الله سبحانه وتعالى عليه وعقوبته في الآخرة. كيف بمن طعامهم الزقوم لو قطرت قطرة منه على كل مياه الأرض ومحيطاتها لأفسدته. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من ذلك كله. شو هذا البشائر هاي والنذائر اللي اجت من النبي عليه الصلاة والسلام هاي كلها تحتاج منا الى ايش؟ الى اقبال على الله. احنا قلنا انه النبي كان يرهب عشان انسان يبتعد ويرغب عشان انسان يقترب. فهاي القصص اللي رواها النبي عليه الصلاة والسلام مش مجرد السرد القصصي او اثارة العواطف، لا، هاي حتى تكون انذار حقيقي لكل انسان انه هاي الدار دار عمل، وهاي الدار دار الفرصة المتاحة. كل ما نفسك يتردد اذا انت يعني في باب مفتوح للتوبة والعودة الى الله سبحانه وتعالى، الذي قال: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. واللي بيشوف ربنا كيف تاب على عبده وادخله الجنة بعد كل ما عاناه في النار بيستحي من ربه سبحانه وتعالى انه يكون من هذا، انه يكون من هذا اللي بيدخل النار ويتعذب فيها ولا زال يسأل الله سبحانه وتعالى حتى يدخله الجنة. الجنة هي ثمرة ايش؟ صحيح انها غالية لكنها مش صعبة. الجنة هي ثمرة ايمان بالله سبحانه وتعالى، ثمرة عمل صالح، ثمرة محافظة على الصلاة اللي هي طهارة في الجسد والبدن ونشاط في الجسم. الجنة ثمرة بر الوالدين وحفظ اللسان عن الغيبة والنميمة وما حرم الله سبحانه وتعالى من الربا وغيره. نسأل الله سبحانه وتعالى تكون هاي اللحظات نقطة تحول إلنا وإقبال، نعاهد الله سبحانه وتعالى عهدا صادقا على ترك المعاصي ما استطعنا والإقبال على الطاعات ما استطعنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي، الثانية عصرا بتوقيت عين أف أم، برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. سلاح الجو يعترض ويسقط 4 مسيرات قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. القوات المسلحة تؤكد أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. القوات المسلحة تؤكد محافظتها على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. إدارة الترخيص تعلن اعتماد الرخص والوثائق الإلكترونية واستمرار إصدار النسخ البلاستيكية لرخص القيادة لاستخدامها خارج الأردن. وزارة المياه تعلن عن ضبط 3 اعتداءات جديدة على خطوط المياه في العقبة وإحالة المتورطين إلى القضاء. الحكومة الفلسطينية تحذر من خطورة منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام الأقصى. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-4531-740.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45 مراكب.

0: الثالثة عشرة بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. سلاح الجو يعترض ويسقط 4 مسيرات قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. القوات المسلحة تؤكد أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. القوات المسلحة تؤكد محافظتها على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. إدارة الترخيص تعلن اعتماد الرخص والوثائق الإلكترونية واستمرار إصدار النسخ البلاستيكية لرخص القيادة لاستخدامها خارج الأردن. الطيران المدني يؤكد أن حركة العبور الجوي عبر الأجواء الأردنية تسير بشكل طبيعي. وزارة المياه تعلن عن ضبط 3 اعتداءات جديدة على خطوط المياه في العقبة وإحالة المتورطين إلى القضاء. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريط.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: مرحبا، كيف الحال؟ رجعنا لكم بحلقة جديدة. اليوم ما عندنا مقدمات، اليوم معنا محمود ملحم، صاحب أخطر أو واحدة من أخطر وظائف بالعالم. محمود، بالبداية كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: بحب أسألك أول سؤال، إذا قلت لك اليوم هي آخر طلعة لإلك، شو بتحس؟ مين الشخص اللي بتفكر فيه؟
1: آخر طلعة لإلي؟ يعني عائلتي أكيد.
0: طيب محمود، إذا بدنا نحكي أكثر، قديش مرة طلعت على برج وأنت مش متأكد أنك راح تنزل؟
1: أنا كل مرة بطلع فيها على البرج بكون متأكد أني ممكن أنزل وممكن لا، يعني مش دائما. أنا كل برج رحت عليه أنا ممكن أني أنزل عنه وممكن ما أنزل.
0: طب خلينا نوضح حل للناس عن وظيفتك أكثر. إيش هي وظيفتك؟
1: أنا وظيفتي، أنا فني هندسي ميداني. إحنا بنتعامل مع أبراج الرصد الجوي. الأبراج اللي إحنا بنتعامل معها هي طولها لا يقل عن 120 متر وأكثر، 120-150 متر وأكثر. فهاي الأبراج اللي هي ما قبل مزارع الرياح، هاي الأبراج بتركب فقط بمناطق نائية وبأعلى قمم الجبال، المناطق اللي بتواجد الرياح فيها نسبته كتير عالية. نبني هاي الأبراج لمدة سنتين، خلال السنتين إحنا اللي بنتابع صيانتها بشكل كامل وبنكون متابعين قراءات الهواء تبعها. فأنا الشخص اللي في حال صار فيها أي أعطال بأي دولة بالعالم أنا اللي بطلع وبصلحها.
0: طب ليه بتبنوها بمناطق نائية؟
1: لأنه مزارع الرياح هي لازم تكون بعيدة مسافات كثير كبيرة عن المدن أول إشي. ثاني إشي، المشاريع اللي هلا عم يعني نشتغل فيها هي لمدن لسه ما تأسست، مدن بدرسولها مستقبليا.
0: يعني انه هاي المدينة راح تصير
1: لقدام حتصير مدينة، فاحنا بنجهز فيها وبنتأكد مزارع الرياح وهاي الامور،
0: تستو كل اشي قبل.
1: نعم.
0: طب متى كانت اول مرة شفت الموت قدامك؟
1: اول مرة شفت الموت قدامي من فترة قصيرة، انا كنت بايسلند. طبعا ايسلند معروفة هي ارض البراكين وارض الثلج. خبروني انه هاي المنطقة انت ما راح تقدر تفوتها، لانه جبنا اكثر من شركة اجنبية وما حدا قدر يفوت المنطقة، لانه المنطقة هناك طبيعتها الجغرافية من كتر ما فيها مي ايسلند صارت المي تدخل هاي المنطقة، فبطل حدا يقدر يفوت. وحاولوا مع اكثر من شركة، بعدين لجأوا لنا، صحبت حالي وطلعت من الاردن. قلت لهم لا ان شاء الله انا بقدر، ودخلت المنطقة. وانا داخل المنطقة طبعا لما قربت صرت اشوف البرج بعيد عني تقريبا كيلو ونص، بتفاجأ نزلت فينا السيارة بالارض. احنا ما صار فينا اشي، كانت امورنا تمام، مع هيك ما رضيت اوقف. طبعا هي نزلت بسبب انه الارض تحتيها كلها مي. نزلت من السيارة، حملت عدتي على ظهري والشباب اللي معاي وكملنا، وصلنا البرج. لسه أنا عم بشوف البرج إيش المشكلة اللي فيه، وهذا الإشي أنا كنت موثقه حتى بفيديو. فتحت الأرض وسحبتني، نزلت سحبتني الأرض، نزلت بمكان وصلت فيه المي لهون تقريبا. حتى الشخص اللي معاي مبين بالفيديو هو بدور علي أنا وين اختفيت، من الخوف صار يرجع لورا.
0: يعني أنت كل جسمك كاملة
1: كامل نزل بالأرض. هي الأرض تحت كلها مي،
0: المي سحبت،
1: المي سحبتني لتحت. وهون أنا فعلا شفت الموت بعيوني. الشاب اللي معاي ساعدني وطلعت بفضل ربنا، بس خلص يعني أنا وأنا عم بنزل خلص أنا فكرت هذا آخر يوم إلي.
0: كم مرة قلت خلص هاي نهايتي؟
1: كم مرة ما بقدر أعطيك عدد، لأن كثير بتعرض لمواقف. زي ما حكيت لك أنا بشتغل بكثير بلاد. بعض أحيان وأنا على البرج بيجي عواصف كثير قوية، ممكن خلص أحس حالي أنا ما راح أقدر أكمل أنزل للأرض من كثر ما هي قوية، ما بقدر حتى أنقل إيدي من مكان لمكان من سرعة الرياح. فطبعا إحنا متدربين يعني، وما أخذ دورات أنا بهاي الأمور، بستنى على حالي شوي، ما بتحرك، بظلني ثابت مكاني لبين ما إنه أحس إن هالأمور صارت شوي يعني قادر اني اتحرك.
0: بالضبط، بضلك ثابت حتى رغم الرياح هاي، بضلك ثابت،
1: بضلني ثابت مكاني
0: لحد ما تروح العاصفة،
1: لبين ما تروح العاصفة. اذا قادر انزل يعني، اذا سرعة الهواء قادر نوعا ما اترك ايدي، لانه انت كل ما تطلع المسافه كل ما الهواء بحركك اكثر، فممكن انت ايدك لما تعمل فيها هيك ما تقدر تمسك البرج. عرفت؟ فانا بستنى شوي انه يعني تهدى الامور وببلش انزل.
0: اذا انتوا كم واحد تطلع على البرج؟
1: احنا عرب.
0: يعني لا قد ايه وانتوا طالعين تظبطوا برج كم شخص بكون؟
1: ماكسيموم 2.
0: طب اذا الشخص اللي بجنبك وقع، ايش اول شيء بتعمله؟
1: وقع. يعني الحمد لله لهلا انا ما حدا وقع معي. يمكن تعبوا اشخاص معي كنت احاول اني اساعدهم انقذهم، بس انه وقع يعني فضل ربنا لهسه ما شفته هذا الموقف.
0: طب لما حدا يتعب شو ايش الاشياء اللي بتعملها؟ ايش كيف بتساعده وانتوا فوق بالجو معلقين ارتفاع من 120 ل 150 متر؟ ايش كيف بتتعاملوا مع هاي الحالات؟
1: هلا الحالات اللي زي هاي احنا دائما الشنطه اللي بنطلع فيها على البرج مهيئه بكل إشي، من ناحيه شغلات بسيطه يقدر ياكلها، مي، عصير، نزل ضغطه، طلع ضغطه، يعني الشغلات البسيطه اللي ممكن اساعده فيها اني اشربه مي، اصحصحه اذا بده يعني سوري يستفرغ ممكن اساعده اضلني ماسكه، اذا حس حاله انه مش قادر يكمل يعني بنزله بطريقه معينه، في عنا طريقه احنا متدربين عليها بقدر انزله فيها عن البرج، بس هاي يعني بس استنفذ كل الطرق.
0: هاي اخر
1: حل. اخر حل اني انزله، لانه لما ابلش انزل فيه انا بصير خطر علي وعليه، فبستخدم هذا الحل اخر اشي.
0: في احلام تجيك وانت نايم تصحى منها بسبب الشغل؟
1: الاحلام بتجيني وانا نايم وانا صاحي.
0: شو بتكون؟
1: يعني شبه يومي انا بوقع عن البرج، شبه يومي انا بشوف حالي اني انا وقفت على البرج وصلت المكان اللي بدي اشتغل فيه وبدي اربط حالي عشان اثبت، وبكتشف اني ما ربطت حالي وبترك ظهري زي ما انا متعود وبوقع عن البرج. فهاي يعني شبه يعني اقل شيء بالاسبوع بتجيني مرتين ثلاث.
0: ايش بصير معك او ايش بصير لما او نصيغه بطريقه احسن، ايش بصير معك لما المعدات السلامه تتعطل معك ما تكون ظابطه، يعني تكون مرتكن انه كل شيء ظابط اموره تمام فجاه خربت، ايش بتعمل؟
1: هلا معدات السلامه اللي احنا بنشتغل فيها دائما باستمرار بنضل نشيك عليها، هي لها تاريخ وفي عنا شركه معتمده بياخذوا هاي المعدات وبشيكوها قبل ما نتحرك فيها. في حال فيها اي اعطال ما بسمحوا لنا نطلع، ويعني وبتلفوا القطعه ايش ما كانت القطعه دايركت بتلفوها. بفضل الله لهلا يعني ما تعطل معي شيء ومشت الامور.
0: عمره وانت طالع على برج اكتشفت انه خربان القطعه هاي؟ وشو عملت؟
1: رجعت نزلت وانا كان معي معدات على خصري ومعدات وزنها كان ثقيل، فتفاجأت انه يعني مش 100% انا بسيف اموري.
0: يعني انت هلا اليوم بتشيك على كل قطعة؟
1: انا بشيك على كل قطعة، بس الاشي اللي صار معاي هو كان غير متوقع وهذا وارد انه يصير.
0: ايش هو كان؟
1: هو البوزيشن اللي انا بحطه على خصري. حسيته صار يفتح، هو له زي بريك، حسيت الحبل صار يفتح مع ثقل جسمي، لاني انا مهما فحصته على الارض لحالي ما رح اكون اعطيه الثقل اللي هو حاملني فيه فوق على البرج. فكيت المعدات عن خصري دبيتهم على البرج لانه خلص هاي الروح غالية، رميت كل اشي على خصري حتى الاجهزة وبلشت انزل شوي شوي وصرت اتجنب اني استخدمه، ولما استخدم هذا الاشي استخدمه بحذر اظني يعني ثابت، استخدم اشي بديل لبين ما فضل رب العالمين هذا كان بالسعودية وصلت الارض.
0: الراتب فعلا يستحق كل هالمخاطر؟
1: يعني ممكن بستحق اكثر.
0: لو عرضوا عليك ضعف الراتب مقابل خطورة أكبر وتوافق؟
1: أنا أصلا بحب المغامرات وأنا جريء فوق ما تتخيل وهذا الإشي صار جزء من حياتي، جزء من حياة محمود، الخطر والمغامرة. فممكن لو مش الضعف الراتب عرضوا علي خطر أكثر من هيك أعمله.
0: طب يعني هل طيب في مبلغ بيخليك ترفض تطلع على البرج الفلاني؟ عمرك رفضت تطلع على برج؟
1: برفض أطلع على برج في حال حسيت إنه في مشاكل على البرج نفسها ومش أمان.
0: زي شو؟
1: بعض أحيان الأبراج اللي بنطلع عليها بيكون فيها مثلا مش 100% بتكون دغري، لأنه هو البرج اللي أنا بطلع عليه أوريدي هو متحرك، مش ثابت،
0: بتحرك مع الرياح.
1: بالضبط، بتحرك مع الرياح، فبيكون من قوة الرياح بهاي المنطقة البرج بطل مستقيم، صار مايل. فهاي نسبة الخطر فيها عالي، فأنا هون ممكن أرفض. لهلأ أنا ما رفضت وطلعت على أبراج مايلة تمام، بس ممكن أني أرفض إذا شفت وضعه كثير سيء، لأنه أنا لازم أفحص البرج قبل ما أطلع عليه، كمان أجي أتأكد أنه البرج مش مايل، مستقيم، أموره تمام، بطلع.
0: طيب بس بالسماء في طيور.
1: نعم.
0: عمره تعرضوا لك، هاجموا عليك وانت بالسماء؟
1: تعرضوا لي، كنت بعمان وانا عم بطلع على البرج، تفاجأت انه البرج عليه عش غراب. فانا مش شايف عش الغراب لانه راكب ورا جهاز فما كنت شايفه، فتفاجأت انه الغربان بتهجم علي من كل مكان. انا وثقت ونزلت جزء من الفيديو وما كملته. صار يعني اول شيء كان غراب واحد يلف حوالي، كل ما اقرب من العش صار يزيد عدد الغربان، لبين ما انا صرت وين ما اتفرج حوالي اشوف غربان، ما قدرت اكمل، نزلت. لانه يعني انا بعرف ممكن ما يؤذيني، بس انه هو عم بيخوفني، بس انا الموقف بحد ذاته بطلت قادر اركز بين طلعتي على البرج وبين اركز مع صوت الغربان وحركتهم حوالي، فرجعت نزلت.
0: يعني انت من الحي يعني نحكي الطيور خلتك تلغي المشروع كامل؟
1: ما لغيت المشروع، تصرف وجبنا يعني. هلا هذا ما كان على ارتفاع كثير عالي، يمكن كان 30-40 متر. فجبنا شخص من المنطقة، من اهل المنطقة، وكنا بعمان احنا، بفهم بهاي الامور، زلم كبير بالعمر تمام، وفهمني كيف نشيل العش تبعه بدون ما يأذينا أو نأذيه. عرفت؟ وفعلا شلنا العش تبعه وبعدين كملنا شغلنا، فيش إشي يمنعنا إنه نوقف شغل.
0: لو تعرضت لصاعقة؟
1: لصاعقة لهلأ أنا ما تعرضت، الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بس شبه يعني كل الأبراج اللي بروح بصلحها بتكون متعرضة لصاعقة، عشان هيك الأجهزة تعطلت فيها.
0: احكي لنا قصة كل ما تتذكرها بدق قلبك بسرعة.
1: قصة كل ما بتذكرها بدق قلبي بسرعة. هي قصة وفاة زميلي، هو توفى أثناء العمل مش عن البرج. احنا عندنا مغامرتين، مغامرة أثناء طلعتك على البرج، مغامرة ثانية أثناء دخولك على موقع البرج. وانت عم تدخل على موقع البرج انت بتقطع 80-90 كيلو جوا الصحراء أو جوا بين الجبال أو غابة أو كذا. فزميلي الله يرحمه ويغفر له يا رب، هو مات بحادث سير بهاي الأماكن، وهو خلص شغله عن البرج نزل، سبحان الله يعني كان نصيبه أنه انتهى أجله، ما انتهى على البرج، انتهى أجله بالسيارة. فهذا كان من الشغلات الكبيرة بحياتي وكل ما أتذكرها.
0: شو كان شعورك بعدها؟
1: ما بقدر أوصف شعوري، يعني شفت حالي، شفت حالة أهله، شفت الناس، تخيلت حالي مكانه، بطلت قادر أشتغل، ما كان في النفس للشغل، مش خوف من الشغل، بس يعني شخص هو شبه شريكك بكل إشي، والله يرحمه مات يعني بإشي الله يرحمه ويغفر له.
0: بكيت بعدها؟
1: أكيد أكيد، وما زلت للحظة هاي كل ما أتذكره مش بس يعني بتسارع دقات قلبي، تنزل دموعي عليه، وراح أضلني طول العمر، والله يرحمه ويغفر له يا رب.
0: اللهم آمين. محمود، ندمت إنك اخترت هاي المهنة؟
1: لا ما ندمت.
0: ما بتشوفها كثير خطيرة؟
1: هي خطيرة نعم، بس ما ندمت اني اخترتها. انا زي ما حكيت لك انا بحب المغامرة، وطموحي وهدفي لسه اكبر من هيك.
0: ان شاء الله يا رب توصل لك.
1: ان شاء الله يا رب.
0: طب محمود انت بتشتغلوا تحت شركات، اسماء شركات.
1: نعم.
0: هاي الشركات تضغط عليكم انه تشتغلوا رغم بكون الطقس مش تمام، انه في ضغط ولا لا؟
1: لا
0: تكون أبداً. معكم بكل شيء
1: ابدا. انا ممكن اروح على البرج على الموقع 10 مرات، لما احكي 10 مرات يعني انت بتحكي بايام مش يوم، عبين ما تصير سرعة الرياح مناسبة اني اقدر اتسلق. ما بني ادم بيقدر يجبرني اني اتسلق الا اذا سرعة الرياح مناسبة.
0: يعني انت بتشيك على سرعة الرياح؟
1: طبعا بقرأ سرعة الرياح قبل ما اطلع، وبكونوا قارئينها بالشركة بيني عندهم، اذا مناسبة بطلع، مش مناسبة برد برد برجع بروح.
0: محمود في كثير المحاور اللي نحكي وياك فيها، وفي كثير اسئلة عم تطرق على بالي، بس مضطرين نطلع هسه لفاصل، وبعد الفاصل نكمل.
1: تمام.
0: فاصل صغير ورجعنا لكم ان شاء الله.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة، المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل، اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: تميزي هالسنة وفرعة تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس الماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك. من أرض

0: على عين. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل. محمود، بدي أدخل معاك برضه بعمق أكثر زي ما بيحكوه. لو أجت زوجتك أو أولادك حكوا لك ما بدنا إياك تكمل الشغل، اترك الشغل، إيش بتحكي لهم؟
2: إيش بحكي لهم؟ ما بتركه، لأنه أنا لما بلشته كان في براسي هدف وحلم وبدي أكمله، فما رح أتركه.
1: طب لو أجاك واحد من أولادك وقال لك بدي أشتغل نفس شغلك، بتوافق؟
2: لا.
1: ليش لا؟
2: لا، لأنه أنا شايف كمية الخوف اللي خايفيته والدتي بكل طلعة إلي وحاسس فيها، فبتخيل إنه لا ما خلص، مش قادر أجاوبك غير لا.
1: طب أنت أي والدتك دائما خايفة من توتر؟
2: دائما خايفة، بس لا أنا برفض.
1: الشجاع بيخاف،
2: الإنسان اللي ما بيخاف مش صح. الإنسان اللي ما بيخاف ما بيخوف زي ما بيحكوها، الخوف لازم يكون موجود حتى لو شجاع.
1: لازم تضلك خايف،
2: لازم تضلك خايف ولازم تضلك حذر.
1: متى الواحد بوق عن البرد؟
2: لما يثق بحاله زيادة، لما تحس حالك وثقت بحالك زيادة انت بتكون تركت معايير السلامة، انت هون ممكن توقع.
1: متى اخر مرة ارتشفت ايدك خلاص صرت ترجف وانت على برد؟
2: بأحد المرات كنت بأبراج واحد من دول الخليج، كانت درجة الحرارة جدا عالية وأنا على البرج، ضربتني الشمس، يعني صبتني ضربة شمس، فكل جسمي صار يرجف مش بس إيدي. يعني فضل ربنا إني بس قدرت إني أربط حالي وأثبت حالي بالبرج، وبعد هيك كل جسمي كان يرجف، كنت حاسس يعني خلص هاي نهايتي، وما كنت متوقع حالي أوصل الأرض. وبفضل ربنا ظليتني أشجع بحالي وأتحدى بحالي لبين وصلت الحمد لله.
1: طب محمود، إذا حسيت بخوف وإنت على البرج فوق شو بتعمل؟
2: بحاول أتناسى، بحاول أفكر بأي شيء ثاني، لأن إذا حسيت بخوف وأنا على البرج راح أرتبك وما راح أصير أعرف أتصرف صح، راح أصير أحسب حساب كل خطوة بخطيها. فبحاول أنه يعني أجاني هذا الشعور طول ما هو بس شعور بالخوف، لأن أنا بني آدم مهما طلعت ونزلت في عندي خوف، فإذا أجاني هذا الشعور بحاول أتنساه بأي طريقة. طبعا أنا الحمد لله رب العالمين، ذكر ربنا وأنا بطلع على البرج وأنا عم بنزل ما بروح عن لساني
1: الحمد لله،
2: لأنه بس ربنا الحاميني ودعوات والدتي
1: الله يخليك.
2: الله يسعدك يا رب. ف يعني بحاول أتناسى الموضوع صراحة.
1: لو انقطع الاتصال فيك؟
2: أنا دائما منقطع الاتصال فيه، أنا مجرد تركت الشارع المعبد المزفت ودخلت باتجاه البرج زي ما حكيت لك، أنا بمشي 80 و70 كيلو جوا الصحراء أو الغابة أو الجبال، فإجباري هناك ما يكون في إرسال.
1: دي واحد بتكونوا بهاي الطريق؟
2: يعني بالعادة لا، ما بنقل عن 2.
1: كيف تتواصل مع الناس اللي تحت؟
2: أوكي، هلأ إحنا بس نفوت أي موقع لازم نبلغ. وكيف بنبلغ؟ بنبلغ والله، حتى لو بدي أبلغ سامي بالأردن تمام، أنا هيني داخل الموقع، إذا مثلا الساعة الآن 11 الظهر، إذا من هون للساعة 6-7 المساء ما تواصلت معك بلغ عني، بلغ الشرطة. عرفت؟ لأني أنا عارف داخل جوا ما في إرسال، فما بعرف إيش ممكن يصير معاي. وفعلا ما عندي، ما بعرف حدا بهاي البلد رحت أعمل فيها صيانة، وما بعرف حدا، برن على حدا من أصدقائي، اسمع أنا رايح على المكان الفلان الفلاني، هاي رقم كذا وهي رقم شرطة وهي رقم هاد، في حال ما حكيت معك من هون للساعة 7 المساء 8 المساء بلغ عني الشرطة وخلي حدا يطلع يدور.
1: عمرها صارت معك؟
2: آه صارت معي.
1: تكون أنت تأخرت زيادة على البرج؟
2: صارت، ما تأخرت زيادة على البرج، أنا ما قدرت أوصل البرج أصلا. إحنا دخلنا بأحد المناطق بالصحراء وعلقنا فيها لمدة يوم كامل، ما قدرنا نطلع، السيارة غرزت بالأرض ووصلت نسبة الرمل يعني لعند الأبواب، وبرضه هذا الحكي وثقته وصورته، بغامر وفي خوف ومستمتع وبصور، عرفت كله بنفس الوقت. وفعلا كنت مبلغ عند المدخل انه انا راح افوت اذا تأخرت، حاولت بكل الطرق اطلع السيارة، ما رضيت تطلع السيارة لانه كان الوضع سيء. وفعلا انا المنطقة اللي معلق فيها كان في يعني سيارات انا شفتها هي عظم بس بهذا المكان، يعني علقت وصحابها ما قدروا يطلعوها،
1: سابوها وراح،
2: تركوها وراحوا. وفعلا يعني مر علينا تقريبا يوم كامل، وبنهاية اليوم الشرطة اللي طلعتنا من المكان،
1: يعني اللي الشخص اللي كنت مبلغه بلغ الشرطة واجوا لقوك
2: بالضبط.
1: وانت معتمد هاي الاستراتيجية؟
2: وانا هذا معتمده اجباري بكل مكان بروحه، اي مكان بدي ادخله حتى لو متوقع انه يكون في ارسال جوا، بفضل اني ابلغ قبل ما افوت، ما بعرف ايش بصير معي.
1: عمرك كذبت اهلك عشان ما يخافوا عليك؟
2: كل مرة.
1: شو اكثر كذبة كذبتها عليهم كنت عارف انه هذا البرج كثير خطر؟
2: يعني انا بكل مرة بحاول ابسط الامور قد ما اقدر، لانه يعني لو خوفتهم ما حستفيد اشي صراحة، وبس راح اتعب قلبهم.
1: قد ايه مرة قلت لهم لا اليوم كان عادي؟ هو لا ما كان عادي، كان كارثة.
2: في ايام كنت اكون فيها على الارض مش قادر اتحرك، وارفع التليفون واحكي معهم ان الامور تمام. لما علقت بالسيارة يوم كامل، وكثير علقت طبعا، كل دخلة انا اي بلد بروحها قد ما هو الابراج بعيدة وبمناطق نائية لازم نعلق بالسيارة، بس في مرات بنطلع ومرات ما بنقدر نطلع. بكل مرة بنكون معلقين فيها، اذا بحس انه الساعة اتأخرت مثلا عن الساعة 5-6 المساء، لانه والدتي متعودة ارن عليها بهذا الوقت، تمام، بصير بس امشي بدور ارسال بالمكان، لو ببعد 2 كيلو و 3 كيلو عن السيارة اني اجيب شوية ارسال، بس بطمن والدتي انه انا اموري تمام، بس مش قادر ارن لك هسا، ان شاء الله برن لك بعد شوي، وبرجع على المكان. كل اشي له نهاية، راح تخلص بالطول بالعرض، راح تخلص. يا ما علقنا وربنا كان معانا وسترها وطلعنا، فما حتكون إن شاء الله الأخيرة.
1: إن شاء الله. تكتب رسالة وداع قبل بعض المهام؟ هي هاي مهمة بتحس إنه لا لازم أكتبهم رسالة عشان ما بعرف؟
2: يعني شبه أنا مجهزها دائما، مش قبل كل مهمة، لأني أنا عارف إنه في ممكن يوم من الأيام أطلع مهمة وما أرجع.
1: شو أكثر بلد بتخاف من أبراجها؟
2: كلهم هم بيشبهوا بعض، كلهم بيشبهوا بعض،
1: كلهم بيخوفوا،
2: كلهم بيخوفوا.
1: تعودت على الخوف تبعهم؟
2: تعودت عليهم. يعني جربت أجيب ناس لأول مرة، زي لما أنا رحت لأول مرة وشفت الأبراج وشفت كمية التعب طول الطريق اللي بنمشيها كل مرة.
1: احكي لي عن أول مرة لما طلعت.
2: أول مرة وصلت الأبراج ما كان لازم لسه طلعتي، كنت لازم أروح بس أشوف الأبراج. كنت على الطريق، كان في زميلي معاي، فطول الطريق يمر من جنبي مثلا برج عالي من أبراج الاتصالات أو أبراج الكهرباء، أقول له نفس الطول هذا؟ يقول لي لا أطول شوي. امشي اشوف برج بعده نفس هذا، يقول لي لا اطول شوي. قلت شو اطول شوي؟ اطول من هيك؟ شو في ظل؟ ما ظل. مع العلم يعني انا عندي خبره بهاي الامور. لما وصلت الابراج تعبت وانا بتفرج فوق من كتر ما هو البرج عالي. ما كانت طلعتي هاي المره، قلت الحمد لله أنها مش طلعتي. كان معانا كنا جايبين فريق روماني هم بتسلقوا. فمر كم من يوم وأجا دوري لازم أطلع خلص. الفريق الروماني روح وأنا أجيت. قعدت تحت البرج تقريبا ساعة ونص لساعتين بس وأنا أفكر راح أطلع وأنزل ولا خلص راح تكون آخر مرة إلي هاي. تحديت حالي وطلعت. كل ما أطلع لفوق زيادة أفرح أكثر، بس لما أتفرج تحت أقول شو أنا كتير بعيد صرت. بعد 100 متر يعني صرت كل ما أتفرج تحت أشوف قديش أنا بعيد وأقول مش مشكلة تحدى حالك. وتحديت حالي وصلت آخر البرج. كانت هاي قمة سعادتي إني وصلت آخر البرج، وهاي كانت أول مرة إلي.
1: في مرة حسيت إنه خلص ما رح أشوف أهلي؟
2: المرة بالموقف اللي صار معي بأيسلند،
1: هذا هون حسيت
2: اللي سحبتني الأرض خلص. أنا يعني هي للحظات كانت، بس أنا بستنى الأرض لسه تكمل، يعني أنا بستنى لسه أسحل أكتر لتحت.
1: في كثير قصص لسه حاب أسمعها، بس مضطر نطلع لفاصل، وبعد الفاصل راح نكمل. فاصل صغير وراجعين لكم إن شاء المولى.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشي.

0: عنا الجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
4: هي يا أردني
5: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر،

على عين. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. محمود بدي أسألك، قد ايه مرة ودعت أهلك وكانت زي أكنها آخر مرة؟
1: برضو كل ما أطلع، كل ما أسافر، بسلم على أهلي وبكون حاسس بيني وبين حالي أنها آخر مرة.
0: آخر رسالة بعتها إيش كانت؟
1: آخر رسالة
0: بعتها إيش كانت وانت رايحة مهمة خطيرة جدا؟
1: يعني أنا حكيت لك هذا، حتى لو رايح مكان كثير خطير بفضل إني ما أخوف اللي حولي أو أهلي على هذا بهاي الأمور، فما ببعت، بس أخلص ببعت.
0: الراتب بيستحق هاي المغامرة كلها
1: يعني؟
0: بعد كل هاي السنين شو أكثر موقف اليوم بخوفك؟
1: شو أكثر موقف بخوفني؟ يعني خلال شغلي؟
0: نعم.
1: وأنا عم بشتغل إيش اللحظة اللي بكون خايف فيها؟
0: 100%.
1: يعني زي ما حكيت لك، أنا كل إشي بشغلي تقريبا في مغامرة وفي خطر. في عنا أجهزة لما نضطر نفكها لازم تطلع مش آخر البرج، تطلع فوق البرج، وفوق البرج هو عبارة عن

0: مثلث، عرفت؟ وبكون طالع منه زي الماسورة، هي بنسميها احنا بوم، تمام؟ فانت لازم تتعلق هون وترفع كل جسمك لفوق. فلما يكون عندي هذا التغيير صراحة بكون يعني من جواتني خايف اكثر من كل مرة.
1: شو القصة اللي ما عمرك حكيتها لحدا؟
0: كل مكان بروح فيه في حكاية. كثير مرات واجهت اني ممكن اجي بدي اوقع عن البرج، مع اني انا يعني مأمن حالي، بس بأوروبا الهواء والمطر اللي بشوفه على الأبراج بحياتي ما شفته على الأرض. ف يعني كثير مرات الهواء، خصوصا إذا بكون ماسك إشي بإيدي، بخلي جسمي يتحرك أكتر.
1: قد إيه وزن بكون معك وأنت طالع تقريبا؟
0: بعض أحيان يعني أنا من أسبوع كنت بأيسلند، كنت رابط بظهري كابل برفع فيه، وزنه لا يقل عن 100 كيلو.
1: أنت حامل 100 كيلو عم
0: رابطه بظهري؟
1: أه.
0: تمام.
1: تتسلق؟
0: هو سلك كثير خميل، فلازم أركبه بآخر البرج، فما في حل إنه يكون غيري مربوط بظهري. وكانت الدنيا هوا وبرد وشتاء، فأنا بطلع وكل ما يزيد ارتفاعي كل ما سلك يسحبني، الكابل يسحبني لورا، فما ألحق أنقل إيدي لأنه في إشي عم بسحبني بدفعني لورا. والهواء أصلا بحرك بالكابل، ببعد بالكابل، فهيك بيعمل فيه الكابل كأنه شخص ماسكك وبيعمل فيك هيك،
1: بهزك. طيب أنت بالعادة كيف تنقلوا المعدات؟ تسحبوها ساحب من تحت لفوق؟
0: هلا هو الكيس،
1: تربطوهم
0: هو الكيس اللي احنا رايحين نحل مشكلته. في بعض احيان بنلجأ يعني لأجهزة بيبعثونا اياها من اسبانيا، هي بنسميها ونش، بس مش زي الونش اللي هو متحرك سيارة وهيك، هو ونش كتير كبير، جهاز بنثبته على البرج، هو صناعة شركتنا اصلا. عن طريقه بنرفع وبننزل، لانه ما في رافعات اصلا توصل للبرج اللي عندنا، ما في رافعات يعني، وما في اصلا رافعات تقدر توصل المكان اللي فيه البرج. فبعض احيان بنستعين بهذا الونش، ولما تكون شغلات بسيطه بنحطها معنا بالشنطه او بنربطها على الهارنس اللي طالعين فيه وبنطلع.
1: في ايش او شو الاشي اللي الناس مستحيل تصدقوا عن شغلكم؟
0: اغلب الحكايات اللي بتصير معي جوا الصحراء او باي مكان رايح عليه، يمكن لما احكيها بيني وبين اصحابي بتحس انه يعني بحس انه شافوا الموضوع اوفر، بس انا بكون فعلا صاير معي. يعني شغلة انك انت تفوت الصحراء، تشوف شغلات غريبة. يعني
1: شو اغرب اشي شفت؟
0: يعني من فترة كنت معلق بالصحراء وحسيت انه برضو انا مش راح اطلع من هذا المكان، وبعد تقريبا 6 ساعات 7 ساعات انا بين جبلين، فانا مش مبين، وانا ماشي جوا الصحراء 80 كيلو، يعني ما في حدا بيفكر يوصل المنطقة هاي. فبتفاجأ انه انا بيجي علي شخص بسيارته وبصف عندي وبقول لي انا جاي اساعدك. فهاي قصة من القصص اللي ما بتتصدق لما أرويها لشخص، تمام؟ ومسك السنسال هذا اللي برقبتي أول ما وقف معي ورفعه هيك اتفرج عليه ورجعه، وأنا جسمي صراحة صار يرجف يعني من اللي بشوفه. قال لي أنا جاي أساعدك. فبقول له أنا بدي حدا يساعدني فعلا، بدي أسأله أنت يعني طب مين دلك علي؟ بس قلت خليه يطلعني أول، وفعلا ساعدني وطلعني من المكان، ووقفت السيارة بمكان مناسب عشان أسأله. كان معاي بلحظتها مساعد سوداني، وقفت السيارة عشان أسأله، بأشر له وبزمر له، صار يعمل اللي بإيده هيك وسحب حاله ضل رايح.
1: إنسان زينا كان،
0: إنسان زينا، رجل كبير بالعمر، عنده لحية، طبيعي، ما حسيت أنا بشكله إشي غريب صراحة. فهاي من القصص يعني يمكن لما أحكيها قدام حدا يفكرني ببالغ فيها شوي.
1: صدمتني. بعد كل مرة بتكون بين السماء والأرض، شو اكتشفت عن الحياة؟
0: الحياة سهلة وإحنا مصعبينها، إحنا مصعبينها شوي. وتعلمت الصبر، تعلمت إنه ما في إشي ممكن أقدر الواحد يوصل له دايركت، كل إشي محتاج لصبر.
1: شو الرسالة اللي بتحب تحكيها لكل شخص بالحق وراح نمو زي حضرتك؟
0: أنا كل رسالة بحكيها إنه يكمل حلمه ويضل يركض ورا حلمه، أكيد يوم من الأيام رح يوصل، ما يوقف ما ييأس، يكمل رح يوصل حلمه.
1: إذا اليوم عيلتك عم بتشوف هاي المقابلة، شو بتحب تحكي له؟ ما في شيء؟
0: ما في شيء، يعني بحبهم بس.
1: شو بتعني لك عيلتك؟
0: كل شيء.
1: تعمل كل هذا الاشي انت هاليوم عشان عيلتك؟
0: اكيد.
1: قد ايه مرة فكرت انك تستقيل محمود؟
0: يعني في احيانا صدفة انه صارت معي انه خلص وانا عم بنزل على البرج، كانت درجة الحرارة كثير عالية، لما حكيت لك انه ضربتني الشمس فاني حسيت انه خلص انا مش هقدر اوصل الارض. بهاي اللحظة بيني وبين حالي، طبعا قدمت استقالتي يمكن 25 مرة بيني وبين حالي، بس لما وصلت الارض قلت لا، هيني وصلت الارض وراح ارد اقدر اطلع وراح ارد اقدر انزل. وفعلا
1: تنصح الناس يشتغلوا هاي الوظيفة؟
0: انا بنصح الشباب ما يوقفوا بهاي الوظيفة او بغيرها. كل حدا عنده الجرأة يشتغلها ما يوقف يشتغل. أنا بسبب هاي الوظيفة فضل رب العالمين تركت إلي بصمة بكل دول العالم. أنا شاب أردني، تركت إلي بصمة بكل دول العالم. حبيت أوثق هذا الإشي على السوشيال ميديا لأنه إشي مخفي عن العالم، فأنا عشان هيك حبيت أظهره عن طريق السوشيال ميديا، وصرت أصور وأنزل وأفرجي الناس طبيعة شغلي وبحكي للكل يمشي ورا حلمه.
1: ان شاء الله كل حد يلحق ورا حلمه
0: ان شاء الله.
1: محمود انا كثير مبسط معك بالحلقة، انت انسان رائع، بتمنى لك التوفيق والله يحميك
0: وين ما تروح.
1: الكاميرا هسه معك، اذا بتحب تحكي اي اشي للشباب وللصبايا اللي بسمعونا، الكاميرا الك والمايك معك، تقدر تحكي ايش ما بدك.
0: أنا يعني بشكر كل حدا، بشكركم أنتو على استضافتكم لإلي. بحكي لكل الشباب، شباب أو صبايا، ما حدا يوقف، الكل يمشي ورا حلمه، ما في إشي بالدنيا مستحيل. إحنا الأردنيين إلنا بصمة بكل مكان ورح ضل إلنا بصمة بكل مكان. أي إشي أنت شايف أنه بتقدر تثبت حالك فيه امشي وراه وبس.
1: كثير مبسوط فيك محمد.
0: وانا مبسوط فيك
1: والله، يوفقك ويحميك.
0: الله يخليك،
1: الله يخليك، الله يسعدك. عن اذنك انهي بس.
0: تمام
1: حبيبي، وهي كانت حلقتنا معاكم لليوم. محمود هو شاب اردني من الشباب اللي بيشتغلوا من اخطر الوظائف موجوده بالعالم اليوم، قرر يشتغل هاي الوظيفه عشان يلحق حلمه. وبحكي لكل الشباب، خلي حلمك موجود والحق ورا حلمك، مش شرط انك تجيبه بالعمر المناسب اللي انت حاطه براسك، ممكن الله كتب لك يا لا بعد عمر معين، بس خليك دائما مركز بحلمك ولاحق وراه، وما في اشي مستحيل زي ما حكينا محمود، واليوم تعلمنا من قصة محمود. انا سامي وهذا ناس من الظل، نلقاكم في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. سلاح الجو يعترض ويسقط 4 مسيرات قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. القوات المسلحة تؤكد أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. القوات المسلحة تؤكد محافظتها على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. إدارة الترخيص تعلن اعتماد الرخص والوثائق الإلكترونية واستمرار إصدار النسخ البلاستيكية لرخص القيادة لاستخدامها خارج الأردن. الطيران المدني يؤكد أن حركة العبور الجوي عبر الأجواء الأردنية تسير بشكل طبيعي. وزارة المياه تعلن عن ضبط 3 اعتداءات جديدة على خطوط المياه في العقبة وإحالة المتورطين إلى القضاء. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن، نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: يعني ضياء داخل على البرنامج دخلت واحد بده يعمل طوشي. في احد مزعلك اليوم انت من الصبح؟ يعني بتسمع حدا حكي قاعد في شيء غلط صاير معك يا ضياء؟ ولعت. حلو حلو. ايش هاي اغنيه ثانيه كمان؟ روح. اجواء الاربعاء غير مع ابو الربابعه. مستمعينا الاعزاء ومشاهدينا الاعزاء، اسعد الله مساءكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. اكيد بدانا معاكم مشوار جديد عبر اذاعه عين اف ام وعبر اثير وهوى اذاعه عين اف ام وعبر شاشاتها وعبر التطبيق وعبر الاف ام مع ترددنا 98.3. الله حيهم ويحياكم ويسعد مساكم اخواتنا واخواتنا الاعزاء. اهلا وسهلا اخواننا واخواتنا الاعزاء.
1: بدهت الدرقاب صارت على سياد تطاول الكلاب.
0: ايش في يا زمالك؟ مين بتطاول على مين ومين الاسياد ومين الكلاب؟ وشوف فيها يا طبعا حبايب القلب. اكيد مستمعينا الاعزاء برافقكم انا خلال هاي الساعتين على الهواء مباشره تقريبا، انا اسامه الجيتاوي من ورا مايك عين اف ام. تحياتنا لمخرج برنامجنا ضياء الربابع من اخراج اذاعي، الله يعطيك الف عافيه يا زن غوي. اليوم ابو شركس من زمان ما زار ديارنا ومن زمان ما كان قاعد معانا ومن زمان ما اشتغل معانا يعني حلقه من اكيد الاخراج التلفزيوني. ابو شركس الله يسعد هالمساء على اخونا يزن غوي، وتحياتنا لكم حبايب القلب معاكم على الهواء مباشره. ان شاء الله اليوم بحلقه راح تكون مميزه وفخمه ورائعه ومرتبه زي كل المرتبين اللي عم بسمعونا.

هاي الأغنية يعني بتخليني أحكي خبر موجود الآن على موقع الدار الإخباري. مصادر رسمية صرحت يعني الدار بأنه هناك نقاشات في الأروقة لطرد القائم بأعمال السفارة الإيرانية بعمان. أي حدا بنمد إيده على البلد فورا لازم هذا. أنا معه وأؤيده وبشدة وبقوة. حبيبنا زميلنا عدي صافي، تحياتنا لكل زملائنا بموقع الدار. لا أبقى مع الأغنية، علي لي إياها سيدي يلا.

طبعا بس هاي رسالة الأردن لكل حدا بفكر يعني مد إيده عليها أو يستهدفها أو أي إشي. الله يعز الأردن ويحمي الأردن يا رب، هذا اللي بنحكي فيه دائما. وطبعا أكيد مستمعينا الأعزاء برنامجنا برعاية BYD ووكيلها الرسمي والحصري في المملكة الأردنية الهاشمية، مجموعة شركات بسطامي وصاحب، وأيضا برنامجنا بالاشتراك مع شركة مواكب للسياحة والسفر. وإذا حابين تبلشوا تبعثوا لنا رسائلكم تقدروا تبعثوا لنا إياها على رقم الواتساب اللي هو 078 46 31.

حماسية ترفع الأدرينالين. أبشر سيدي ولا يهمك، الأدرينالين مرفوع جاهز. أبو الجتاوي كمان أغنيتين زي هذول بصير اسمه الهرم ضياء. خلص معنا من الإخراج الإضائي الهرم ضياء، من الإخراج الإضاعي الهرم ضياء. هيك المسمى الضياء. مرحبا الضياء. وين طالع الإضاعة؟

0: اخونا خليل نسمع شو بعث لنا.
1: اول تسجيل خروج معانا من الدوام.
0: والله تسجيل خروج من الدوام
1: يعني قلت شو بطلع وفيش ازمه.
0: ايوه
1: سيدي الازمه كلها كل الاردن مروحه قبل بساعه.
0: يلا سيدي ممتاز. المهم اذا في ازمه تسمعونا وتحطوا علينا وتغيروا الجو وتتسلوا معانا. محمد غرايبه مساء الخير بقولنا مساء النور ابو الغرايبه اهلا وسهلا فيك. طارق عقيلي اثير برتقال الله يسعد لي قلبك يا ابو عقيلي. ابو الجتاوي حاب اسال سؤال للكل، هل انت بتحب شغلك بين قوسين المعبد؟ والله انا بحب شغلي، انا لا اعتبره معبد، انا اول واحد بحب شغلي امور 100%. بس احنا للاسف يعني منطق اعمل ما تحب حتى تحب ما تعمل، يعني حاولنا فيه مش ظابط برضو. يعني انسى

0: يلا خلينا نبلش برضو كمان نقرأ كل رسائلكم على رقم الواتساب تبعنا، نذكركم فيه اللي هو 0784631. هذا هو رقمنا اللي بتقدروا تتواصلوا معانا عليه من أو عن طريق الواتساب، وتبعثوا لنا كل رسائلكم اللطيفة والفخمة. عمار بطاح بيقول لك أنا هاي الأيام حلي ما بحبه، أحب شغلي. اسمع اخونا عبد الله شو بعث لنا.
1: مساك ابو الجتاوي،
0: هلا حبيبي،
1: الفخم الواهي،
0: يا هلا والله،
1: تحياتي للجميع وتحياتي لضياء الادمن. هيك اضربنا يا ضياء، علي الادرينالين عندنا
0: يا زلمه. الزلمه مخرج اذاعي وحالته حاله، بضلكم تحكوا عنه الادمن، هو انا يا زلمه قناه اغاني. عمر الخلايله، مساء الورد يا ابو الخلايله، يا اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. مساء الخير، بدي أبعد تحية لأخوي الكبير اللي هلأ على طريق الصحراوي بحضر تخرج، رايح يحضر تخرج أخوي الصغير في معان، ما شاء الله والله مسافة طويلة هاي، اللي هو الساعة 6 وهو طالع من الوحدة. لا لا بوصل مدام شبك على الصحراوي، بوصل قولي يا رب. تحياتنا له ست رشا، أهلا وسهلا وألف مبروك لأخوكم الصغير. بعثين مندوب على العيلة. يعني لا رشا رايحة شكله ولا حدا، بس مندوب واحد عن العيلة.

0: اخونا يعني جاسم هون. اوكي جاسم بقولنا طبعا انا بحب المعبد لانه لازم نشتغل فيه كل إشي حتى لو مش تخصصك, بس انت لازم تعرف يعني بكل إشي. واحلى تحيه لادمن البرنامج ضياء. لسه ضياء ترى ادمن اشر يعني ارحم شوي من كنترول, انت فهمت علي كيف؟ ابو ريان نسمع شو بعث لنا.
1: والله يسعد مساك ابو جتاوي, كيف حالك؟ شو اخبارك؟ والله حبينا نمسي عليك.
0: الله يسعد قلبك يا ابو ريان, هذا حبيب قلبي.
1: الله يسعد مساك ويسعد مساك
0: يسعد مساك ويسعد مسا الجميع. يا هلا ويا مر يا مرحبا. طبعا يا اخوان بدكم تعرفوا شغله يا ضياء, انتم ما تنغروا فيه ادمن وكنترول وهندسه اذاعيه, والزلمه الزلمه زي زيه خريج صحافه واعلام وزميل صحفي واعلامي. ابو الرباب عم خلص صحافه واعلام والامور 100%, يعني ابو الرباب اللي بيشتغل بتخصصه 100% هيك.
2: شنو هذا منو
0: اخونا ابو طريف, نسمع شو بعث لنا.
3: شعر ابو جتاوي, الله يسعد والله. مساك ومسا المستمعين.
0: هلا حبيبي.
3: اسمع كونه الجو هيك شوب
0: كثير,
3: شغل لنا مي وشغل لنا هوا,
0: صوت مي وهوا وهيك
3: تبرد. يعني اوكي انا مشغل الاي سي وهيك بس هيك لما تحس على الراديو بتحس هيك بوردت اكثر, ما اعرف في حد زيي ولا انا لحالي هيك.
0: هلا بنجربها ضياء بالله. حط لنا هيك على دور لنا على اليوتيوب صوت صوت ماء مثلا او صوت نهر, شوف هيك بيسترخي الواحد. سمعنا ها. اوه الله, تخيل يا زلمه قاعد انت هالقعده وهيك قاعده حلوه وصوت المي وفارش هالتخت هذا تبع التان حلو, وعم تسمع صوت البحر مع صوت المي او هيك فارشها جنب نهر وصدت سمكاتك, تخيل وين الخيال يا باي. اسمع اسمع ملي. اسمع هاي البورد الصح, اقسم بالله العظيم اني بوردت. وهي يا اخوان هاي الفيديو طالع لكم على الشاشه, يعني اللي بيحضرونا واللي بيشوفونا هاي الفيديو على الشاشه عندكم. يا بي عم لحمات هسه والجو يكون براد, اوف جيب اللحمات يا معلم وشغل هالمنقل. اقسم بالله العظيم يا زن نغوي لونه صار احمر قد ما جاع وتشون. تخيلوا يا اخوان, تخيل البراد. بس ان شاء الله يا رب تكونوا بوردتوا عاد, خلص هيك زبط لنا الامور. كمان شوي ان شاء الله بنحط لكم صوت يعني اشياء ثانيه تبوردكم. انا مو من كل واحد حاسي شنو هذا منو سكتها الناس. هاي رشا بقول لك بعتين مندوب على محافظه معان عشان يعني يلحق تخريج اخوهم الصغير, بتقول لي بكفي بوفي الدنيا شوب. يلا ان شاء الله بوصل على الجامعه والامور تمام. هون كل الحب كل الحب لك, الله يسعد مساك, كل الحب لكم جميعا سيدي. يا هلا ويا مرحبا. مساء الورد ابو الجتاوي, واحلى تحيه للبش مهندس ضياء. انتوا ضياء يا بتطلعوا له بتقولوا له ادمن يا بش مهندس, خلص ابو الربابعه المخرج الفخم ضياء الربابعه. حلو حلو لو قعد. اخونا ابو رامي بسمعنا حاليا من المملكه العربيه السعوديه, الله يسعد هالمسل بجنن. مساكم الله بالخير, تحيه لك ولجميع المستمعين. يا هلا ويا مرحبا. كنا عم نسال بتحبوا شغلكم ولا ما بتحبوا شغلكم. نسمع محمد حماد.
4: ابو جتاوي يسعد مساك.
0: هلا سيدي,
4: كيف الحال؟
0: هلا والله.
4: ابو جتاوي كيف الجو معك؟ الجو دافي صح؟
0: دافي جدا الحمد لله رب العالمين.
4: الجو دافي ومع الازمه اشي 100%
0: من الاخر. ها
4: يسعد مساك ابو الجتاوي.
0: الله يسعد لي قلبك. هلا اخوي ابو حماد. الله يسعدك.
4: صوت قلبي بطاطا.
0: لا يزم شو قلبي بطاطا, والله العظيم صوت نهر.
4: صوت قلي هذا.
0: انت جوعان ومشوب عشان هيك سمعت صوت قلي, ولا هو والله صوت خرير المياه. والله يا ابو الجتاوي ما بيخليك تسترخي غير صوت الاي تي ام. والله والله ارجع يا ضياء حط لنا صوت اي تي ام وخلي المستمعين يقارنوا ما بين صوت الاي تي ام وما بين صوت النهر. جد حط صوت اي تي ام, صوت اي تي ام ايوه صوت مصاري. اسمع هاي الماكينه اللي بتعد المصاري معلم. اسمع انت ضياء في 500 واحده طلعت قدام تركتهم.

0: اسمع اسمع اسمع والصوت عد المصاري بسوى الدنيا كلها. اسمع ايوه روح حط كمان عد حط كمان روح عد عد ايوه عد اسمعني هاي هاي هاي فيها عد طويله. اقسم بالله انا كمان يا ضياء. ضياء بيقول لي شميت ريحه المصاري, قلت له اقسم بالله انا كمان. والله يا جماعة سؤال, شو رأيكم مين أحلى, صوت النهر ولا صوت عد المصاري والحرارة 47؟ أصلاً اسمع ما فيش حدا من المستمعين سمعوا صوت نهر عن جد, مع أنه هو مصور من نهر ويعني هذا كلهم سمعوه قلي, يعني حتى الإحساس بالخرير المياه ما فيه معلم, كله على ايتي ام راح. ابو الطراوني اخونا علاء الطراوني الله يسعد لي مساك. طولها عليك انا صاير مجنونك بس رايد اعرف الشيء بتهلي. اسمع هاي رسالة.
1: الف تحية والف مساء.
0: الف تحية سيدي للعرسان ولمدير الصالي كمان. هلا والله.
1: من عمان الى الزرقاء.
0: ايوه. مروحين. الله يكون بعونك.
1: من عمان الى الزرقاء مروحين بهالازمات. كل الله. الاحترام للجميع.
0: الله يعطيك العافية حبيب القلب.
1: طبعا التوصيل الفوري والتعامل مع الناس لابد أن يطلع لك شخص هيك ولا هيك, بس الحمد لله
0: بتحب شغلك.
1: الناس تعاملها جميل جدا مع الكباتن.
0: الله يعطيكم العافية شباب. آمين يا رب.
1: العافية جميع الكباتن.
0: تحياتنا لهم جميعا, كل الكباتن وكل الناس اللي بيشتغلوا بكل الأشغال. رأفة المنصير حبيب قلبي بقول لي والله أنا مني وعلي بحب شغل كثير. تحس طرب. بعرف لك بتحب شغلك. نسمع نجود شو بعتت لنا.
2: أبو الجيتاوي.
0: هلا والله.
2: والله صراحة أنا ما بسميه معبد, أنا بحب شغلي, بحب الإشي اللي بشتغله كثير.
0: حلو.
2: بس أنا بحب الناس اللي معي بالشغل. مديري بحبه كثير. محترم يعني جد. نعمة لما تشتغلوا مع مدير بخاف ربنا ومحترم بسم الله ما شاء الله عليه ابن على وناس. بس أنا ما بحب الناس اللي معي بالشغل وطاقة سلبية, بس أنا كثير بحب شغلي فما رح أسميه معبد. يعطيك العافية.
0: ممتاز. ها هاي برضو كمان نجود ولك أنا ما بسميه معبد, أنا بحب شغلي فما بسميه معبد. هم بس اللي بكرهوا شغلهم بسموه معه معبد بس. ها الحبيب سالم الراعي. هلا بالسوبر. نسمع سالم الراعي شو بعث لنا.
3: يا محترم يا حبيبي.
0: هلا هلا هلا هلا.
3: كنت شغال بمكان كثير صعب ما بدي أذكره.
0: حلو.
3: بس كان عندك برنامجك زمان هذا الحكي.
0: بتذكر يا سالم 2013-14
3: يمكن. يعني كثير كثير تغير الجو.
0: يلا يسعد قلبك.
3: طبعا ما شاء الله عليك.
0: يا حبيبي يا حبيبي.
3: يعني كنت ما بحب الشغل بس انت كنت يعني مهدي الامور.
0: الله يسعد لي قلبك.
3: وما زلنا مع الجيتاوي.
0: حبيبي يا سالم واحنا بنحبك. والله السوبر بنحبه يعني.
3: ومحبته ثابته.
0: الله يسعد قلبك.
3: سبحان الله ربنا حط فيك محب الناس.
0: شكرا يا سيدي. شكرا شكرا شكرا شكرا لك يا سالم.
3: سالم الراعي.
0: حبيبنا حبيبنا يا سالم الله يطول بعمرك ويسعد لي اياك ويحبب كل الناس فيك اكثر واكثر وينشر الحب والمحبه وكل شيء بين الناس. يلا نطلع مع بعض على فاصل مستمعينا الاعزاء ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا عبر هواء اذاعه عين اف ام. خليكم معنا.

تجاوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: ملآن بلا لحص لهشم اللعب
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
0: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. يا اهلا وسهلا في كل حبايبنا اللي معانا على الهواء. قاعدين احنا والشباب عم نشوف يعني احصائيات التطبيق عندنا والموقع الالكتروني عندنا، وبالتحديد التطبيق ونسب المشاهده خلال التطبيق. طبعا خلال سنه اكثر من 2 مليون مشاهده على يعني تطبيقنا، تطبيق اذاعه عين، وهذا رقم بالنسبه للابلكيشن. يعني خلال 7 شهور 2 مليون مشاهدة يا جماعة، فقط ب7 شهور. احنا بنحكي على عدد دخولات، عدد مشاهدات متكررة، الناس بتفوت وبتطلع، الناس اللي بتزور الابليكيشن، اللي بتشاهد الابليكيشن، الزيارات توصل او وصلت لغاية يعني اليوم قبل 7 اشهر او خلال 7 اشهر اكثر من 2 مليون مشاهدة. برافو، الله يعطيهم العافية الشباب. صراحة مبارح يعني كنا عم نشوف قاعدين على المواقع وعلى الشاشات الاستقبال الفخم ل يعني الكابتن أدهم المخادمي، وحكينا انه اليوم يعني مبارح حكينا انه راح يوصل على المطار، ووصل وبلشت تطلع فيديوهات، لكن مبارح كانت يعني فيديوهات جدا رائعة لاستقبال الحكم الأردني أدهم المخادمي وأيضا البكار، وفي كمان حكم ثالث، تحياتنا لهم الثلاثة، الله يعطيهم العافية، بيض وجوهنا ورفعوا راسنا، وعلى رأسهم أيضا كابتن أدهم مخادمة اللي تميز جدا خلال يعني مسيرته في المونديال وخلال تحكيمه للعدد أو عديد من المباريات، واللي كان آخريتها وشارك فيها كحكم رابع اللي هي نهائي كأس العالم، وأيضا أبدع وتألق فيها. طبعا إحنا بنعرف إنه هو الحكم اللي أخذ أعلى تقييم ببطولة كأس العالم من الحكام، لكن اللي منعه إنه يحكم المباراة النهائية بتعرفوا الفيفا بشكل عام يعني، والمفروض هو هيك صح اصلا لانه هو اردني، فالارجنتين كانت طرف بمنافسه مع الاردن ويعني غلبتها، فبيخافوا انه ما يكون في عداله بالتحكيم او بيخافوا يكون في تحيز ضد فريق من الافريقيا اللعب مع فريق منتخب بلده. بقول لك طبيعه بشريه والناس ممكن انها يعني تتحيز او تتعاطف ضد الفريق اللي لعب مع بلدها، عشان هيك قرروا انه يكون حكم رابع بالمباراه. لكن ادهم المخادمه أعلى تقييماً بين حكام مونديال 2026 اللي كان بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. تحياتنا لابن الرمثة الكابتن أدهم المخادمي، ومبارح كمان كان فيه الاستقبال حافل جداً بمدينة الرمثة بمحافظة إربد. تحياتنا لكل أهلنا بالرمثة ولكل أهل الرمثة اللي استقبلوا ابنهم أدهم المخادمي، جداً رائع يعني تكون أنت عامل إنجاز وتلاقي أبناء محافظتك وأبناء وطنك موجودين معك من المطار لتوصل على مدينتك، مدينة الرمثة، تلاقي برضو كمان الآلاف بيستنوا فيك مدينة الرمثة ويحتفلوا فيك. تحياتنا لكل الأردنيين، وطبعا يعني لكل الأردنيين اللي بنجزوا واللي بيرفعوا راسنا، والأردنيين اللي يعني بيحملوا اسم هذا الوطن خارج المملكة الأردنية الهاشمية وبمثلوه أفضل تمثيل. وأنتوا عم بتشوفوا حاليا مشاهد من استقبال الكابتن أدهم مخادمة بمدينة الرمثة، ويعني مطار الملك علياء الدولي راح تكون على اللايف حاليا وعلى الابليكيشن.

0: ايضا هون كنا نحكي انا وزميلنا يزن نغوي عن خبر يعني او دراسه، يا ريتها خبر وهي دراسه حقيقيه عشان تكون في الصوره. هسه بنقرا لكم اياها يلا. كمل معاكم رسائلكم ونرجع نقرا لكم الدراسه. نسمع هاي الرساله يلا. وينها وينها هايها
1: اخوي جتاوي
0: يا هلا حبيب قلبي يا هلا
1: الورد للمستمعين الحلوين. والله اخوي جتاوي انا دوامي من الساعه 3 الصبح
0: حلو
1: للساعه 7 المساء،
0: 3 الفجر ل 7 المساء.
1: انا بحب شغلي وبحب لان شغلي بشوارع اصلا.
0: حلو.
1: انا موزع دواجن.
0: الله يعطيك العافيه
1: وكل الحب والاحترام لك شخصيا.
0: الله يسعد قلبك ويعطيك العافيه حبيبنا حبيبنا اخونا المحترم، يعطيك العافيه. ويعني من 3 الفجر ل 7 المساء، تحياتنا لك زكريا حبيب القلب، اهلا وسهلا فيك. نسمع هاي الرساله من اخونا فريد
2: ابو الجتاوي. بان الحلقه حلقه اصوات.
0: ايوه
2: سلخنا اصوات اي تي ام خربانه
0: طبعا حطيناها.
2: اعطيها اي تي ام معلم
0: روح طالع معك. حطيناها الاي تي ام. الله يسعد لي مساك. اسمعوا يا معلم هاي الدراسة شو بتحكي، ركز معاي عزيزي المتزوج. بقول لك صارت دراسة على 1,000,000 زوج بتقول انه احد الازواج اذا انصاب بالخرف بتزيد احتمالية اصابة الطرف الاخر بالخرف بنسبة 70%، قد ما شاء الله ما الازواج يعني مرتبطين ببعض. وبقول لك دائما او ربما يتشابه الشريكان في عوامل مرتبطة بصحة الدماغ زي النظام الغذائي والنشاط البدني، فعشان هيك اذا في زوج خرفا من وراء الإهمال بالصحة الزوجة أو الطرف الثاني مهما كان ممكن برضو أنه يخرفن لأنه هو عنده نفس العادات، فديروا بالك وتخرفنوا. طبعا هاي الدراسة يا جماعة عن جد بمزحش تم عملها على نحو 1,000,000 متزوج بتايوان، ويعني طلع بأنه احتمال تشخيص شريك حياته بمرض الخرف بالسنوات التالية يعني عالية جدا وبتوصل ل70%. وطبعا هذا الخطر اللي سجلوه للإصابة بالمرض بمختلف أنواعه مش شرط الخرف كمان، مقارنة بأشخاص مماثلين لم يكن شركائهم مصابين، هو ما يعادل في المتوسط يا حبيبي في المتوسط نحو 3 حالات إضافية لكل 100 شخص خلال 5 سنوات يا حبيبي. ويعني زي ما بيقولوها بكفي الهم والغم منتقل على الطرفين، بيكون يم الطرفين بعدوا بعض فيه في الهم والنكد والأشياء اللي مش صح كمان خرف.

0: صوت عد المصاري هو الصوت الذي يؤدي إلى النهر. نعم صحيح، والبحر والسفر وكل إشي. والله يا أخوي أبو جتاوي، صوت المصاري اللي حطيتها عن جد بتخليك تبورد. ياح
1: تترشيني خلي بعيني كهدم.
0: يزن بقولنا هون، صديقنا يزن بيقول بالنسبة للفلوس كل إشي بالحياة نقطة وسطر جديد. الله يرزقنا ويرزقك يا سيدي.
1: من غير طيني وغير أحساس.
0: اسمع هاي الرسالة.
2: تحياتي معلم.
0: هلا حبيبي.
2: لو درجة الحرارة 280 صوت عد المصاري أحلى.
0: والله
2: معلم أنا صاحب نظرية.

0: هذا لكل زملائنا يعني بكل الإذاعات الزميلة لنا، يا هلا ويا مرحبا. عزيز زرطيمو، نسمع شو بعث لنا أبو الزرطيمو.
1: حياتي أبو دتاوي،
0: على حبيبي.
1: أحب شغلي لأنه طول النهار شغال مع المصاري ودام في بنك، فصوت الاتيام
0: عالي
1: زني فراسي ليل ونهار. معنا
0: حلو حلو،
1: حياتي لك والجميع لمهندستنا الغالية والربابة.
0: الله يسعد قلبك يا عزيز، هلا والله. والله يا ابو الزلاطيمو، انت على مبدا شم ولا تذوق ماشي معلم، بيشتغل بعد المصاري وبيشتغل بالقطاع البانكينج والتمويل والى اخره. هذا بس تخيل انت اذا معكاش ولا مثلا دينار بجيبتك، واليوم مثلا عدل لك 200,000 300,000، ايش بتكون نفسيتك؟ والله جد يعني اخواننا موظفين البنوك لما تكون طفران وجد تعد مصاري، يعني تعد لك في اليوم مثلا 30-40,000 ويكون بجيبتك ولا ليره، معكاش تروح حرفيا، ايش بكون شعورك وانت مروح؟ يعني عادي بكون شعور ولا بتسمسم بدنك ولا تمسحته ولا شو صار فيكو؟ بس احكوا لنا مشان الله. ناجح، نسمع شو بعثلنا. هلا حبيبي،
2: بصلي جارك،
0: اهلا وسهلا فيك. هلا والله،
2: هاي الصحابه
0: والله، والنعم بكل جيراننا المحترمين.
2: صراحه بالجو هذا نزلوا لزقات اسمها لزقات الجتاوي لزياده التعب الشغف.
0: ايوه حلو، استعاده يعني الشباب. ها
2: يعني تنباع بسعر مرتب، بس يحطها على صباحه عجبينه يخفف من التعب والشوب هذا اللي احنا شايفينه.
0: يا الله بتمر بتمر حبيب القلب، الله يسعد لي قلبك يا ناجح حبايب القلب. خلينا نطلع لفاصل ضياء، صار وقت. لسه مكملين احنا مش هو. اوكي اوكي، يلا ماشي ماشي.

0: خلينا معاكم حبايب قلبنا مستمعينا الاعزاء على الهواء مباشره، بنسالكم قاعدين هل عن جد بتحبوا شغلكم؟ نسمع هاي الرساله.
1: السلام عليكم.
0: هلا سيدي. وعليكم السلام
1: اسامه، كيف الحال؟
0: هلا والله أكبر. الله يخليك.
1: والله يا اسامه، عبر منصتك بدي اوجه كلمه لاخويا وصاحبي وحبيبي.
0: تفضل.
1: حمزه المرابه، صف النية، صف النية يا حمزة، صف النية.
0: صف النية ابو المراعي.
1: والله يا اخوي اسامة بس خرب المكيف معاه.
0: بس
1: عشان هيك انا بقول له صف النية.
0: يلا بسيطة، اذا مكيف.
1: الله يسعد مساك يا اخوي اسامة ومسا المستمعين.
0: ان شاء الله بيطلع، ان شاء الله بيطلع غاز يا ابو حجازي، ما يطلعش بس كومبريسر اللي هي الكومبرسر تبعت المكيف. نسمع قتيبة شو بعد.
2: لا لا هيك كثير.
0: شو في
2: مخرجنا العظيم؟
0: ايوه
2: استاذنا، مخرجنا
0: الماجستير الكبير ضياء الربابعة،
2: استاذ ضياء الربابعة. كل التحايا لك، دخلتك اسديه.
0: والله قويه على البرنامج.
2: بداية
0: اول ما دخل
2: البرنامج دخلتك اسديه
0: من الاخر اعطانا اياها.
2: انت اليوم بعد اذن الاسطوره
0: الاسطوره
2: جيتاو
0: نمبر 1 محمد رمضان حاس حالي.
2: اليوم فارس الحلقه بين قوسين، فارس الحلقه.
0: والله معلم قتيبه سيد مين عزز بيعزز كويس. قتيبه
2: بعدين يا ابو الجيتاو انت يعني بصوت عد المصاري وصوت النهر يعني اقول لك عيشتنا بعالم 3D.
0: والله
2: انا حسيت حالي AI وانا قاعد بسمع
0: اسمع عد المصاري.
2: فعليا انا عشت بعالم AI، ذكاء اصطناعي.
0: والله
2: كل الحب والاحترام.
0: الله يسعد قلبك
2: الكريم لك ولاستاذنا العظيم فارس الحلقه ضياء الربابعة. لازم اخش له سجاد احمر ضياء.
0: بس اسمع اغنيه

0: يعني
1: انت بتعرف ضياء انه كل يوم لو ندخل باغنيه قويه زي هيك وبعديها صوت عد مصاري شو بصير في المستمعين على البرنامج؟ قسما بالله لترفع طاقتهم المعنويه والنفسيه مليار يا زلمه. يا زلمه انا من بعد مره يعني اسمع بالله عليك تحط لنا صوت المصاري مره ثانيه، انه كل ما نسمع كل ما اسمعها واشوف قدامي الفيديو اني بنتعش يا زلمه. اسمعوا يا اخوان اسمعوا بالله عليكم، اي واحد تعبان بس يتخيل انه في هيك 1000-2000 دينار هو قاعد بعدهم له، هذول اجوه يعني بدون اي سابق حسبان او باي سابق خبر. يا باي بالماني ماني هتعيش ايامك، بالماني ماني حقق احلامك، بالماني ماني هتمشي كلامك. ها هاي صوت الاي تي ام، هات خلينا نسمع شغال. ايوه ايوه اسحب ال 2000 دينار. ايوه المصاري، طيب وين يا رب يطلع صوت عد المصاري. انا حاسس اقسم بالله حاسس حالي. هيو هيو ها اسمع اسمع صوت الاي تي ام اسمع. يا مباي الرصيد غير كافي. قتلتني يا زلمة. لأنه يا زلمة عمل عمل صوت بعدين طلع البطاقة، أنت فهمت كيف؟ يعني مع بعض عجد فش في رصيد هذا. يا زلمة غوي بسألني بتعرف ليش بتطلع البطاقة قبل المصاري؟ نعم، لأنه أصلا نفسيا ممكن بس تطلع البطاقة بتطلع المصاري وتسحبها تنسى البطاقة، فبطلع عليك بطاقة بتاخدها بعدين تاخد مصاريك. أنا مع هيك مرة نسيت بطاقة كمان يعني. أنا مع هاي الحركة برضو نسيت بطاقة. يا زنس المصاري. والله سحب البطاقة برا طالع السيارة، منيح إنه لقيت أمي بترجع تسحبهم يعني، إلا إذا حدا لقطك عطوه سحبهم. اسمع هي صوت ماكينة عد النقود، هيها هيها هيها صوت ماكينة عد النقود، هيها تحت تحت تحت هاي قصيرة. لا يا 8 ثواني معلم. اسمع يا باي هاي هاي اسمع بضل تعيد هاي يا زلمة ايش بت اخ اخ بس على ابو طفر طول الرواتب يا زلمة.

0: هذا يا جماعة صوت الرزمة صح؟ ولا اسمع اسمع صوت عد المصاري، هذا واحد قاعد بيعد بإيده. مرة ثانية يا بي، ما أحلى الصوت. ها اسمع اسمع اسمع، روح هاي أول 100، هذا هاي افرض انها دولارات، هاي ثاني 100 دولار، يلا روح. هاي ثالث 100 دولار. اوه بس ماني ماني. شوفوا انتوا فين واحنا فين، احنا فين. ابو الجتاوي، انا لا بحب شغلي ولا شغلي بحبني، وهينا مكملين وعايشين. حلو حلو، ان شاء الله يا رب تعيشوا احلى حياه مع بعض. بابا ايه يا ابني، بابا بابا الجتاوي اللي حكى مصاري وسخ ايدين، كم مليون يملك؟ والله كثير يا اخوي. كثير يا عمر. عمر ابو قرعه، الله يسعد لي مساك حبيب قلبي، هلا ابو قرعه. جد اللي طلع هاي المقوله شو حاسس؟ يعني شو كان حاسس من مصاري وسخ الايدين وسخ الدنيا؟ نسمع هاي الرساله.
1: ابو جيت ولا حالك تعمل دراسات وقرار بين الازواج؟ انا هسه عملت دراسه يعني الازواج بنسبه 100%، اذا الزوج طلق مرته تعتبر الزوجه طالق.
0: والله دراسه رائعه.
1: الاول للطلاق في العالم الزواج اصلا.
0: الزواج هو سبب الطلاق، هاي اهم من الدراسات البريطانيه سيدي. شاهد بالفيسي بتقول يا رب تكون الدراسه اشاعه. والله يا شاهد ما هي اشاعه. اذا اي زوج اصيب خصوصا بالامراض بشكل عام كمان على فكره، لانه عايشين مع بعض، نفس الاكل، نفس الضغط النفسي، نفس الضغط الاجتماعي، نفس الضغط المادي، اكيد اثنين حيمرضوا نفس المرض. اخونا سالم اللوزي، والله مش مطنشك، هيني هسه شفت المسج تبعتك، بيقول لي انا بموت على شغلي لانه كل يومين بسمع ارقام خياليه ومرعبه، لانه شغلي بالعقار، بتروح على بروح على الدار بصير معي صداع. انت هسه لسه اعطل من جماعه البنوك.

0: اخونا عمار المعايطه نسمع شو بعث لنا.
1: الله يا اخوي ابو الجيتاوي، طول ما انت شايف المصاري اللي بتعدل في البنك ورق امورك تمام، اذا حسيت المصاري راح تتعب على الاخر.
0: راح تتعب.
1: والله شايف ان ورق فاضي، ورق ابيض،
0: انت بس بتعامل معاهم على اساس انهم ورق ابيض.
1: حبيب القلب ابو الجيتاوي،
0: شايفين كيف اللي بيعدوا لكم المصاري في البنوك؟ ما هم موظفين طفرانين زينا زيهم، يعني ما جبنا نسوي عاد. والله طفرانين زيكم اللي بيشتغلوا في الـ في الـ في البنوك. شعور، يعني دقيقة شوي هون، شعور موظف البنك زي شعور اللحام اللي عنده يعني نقرص ومحروم ياكل اللحم، يعني جد بعرف لحام هيك وضعه، الله يكون بعونه. أكثر صوت مزعج صوت الكولر وانت صايم، أحلى صوت الـ ATM وانت طفران تقطيع الشاورما وانت جوعان، وأكثر صوت مستفز يعني صوت الأظافر تبعات بنات التيك توك اللي على العلبة هاي، تك تك تك تك هيك، إنه أنبوكسينج بدها تسوي. والله إنك صادقة. أيوة يا ضياء.

0: أبو شركس بعت لنا يعني معلومة حلوة نحكيها على الهواء. بيقول لك يا سيد العزيز أصل فكرة الصراف الآلي جاءت من شوكولاتة البقالة, من شوكولاتة السوبر ماركت. ليش؟ لأنه مخترع الصراف الآلي اسمه جون شيبرت بارون استوحى الفكرة أثناء وقوفه بطابور أحد البنوك بعد إغلاقه بدقائق قليلة. لاحظ انه آلات بيع الشوكولاتة والسجائر اللي هي الفندنجز ماشين هاي بسموها, كانوا بتبيع شوكولاتة وبيبسي ومشروبات ومش عارف ايش, بتعمل طوال ال 24 ساعة دون تدخل بشري. ففكر في تطبيق نفس المبدأ الميكانيكي على صرف الأموال. طبعا رموز البين كود المكونة من 4 أرقام تعود لزوجة المخترع, يعني المخترع ومرته هم اللي ساهموا باختراع الاي تي ام. بقول لك في البداية صمم المخترع الرمز السري اللي يقترن ب6 أرقام, ولكنه عندما طلب من زوجته كارولين تذكر الرمز وتجربته ذكرت له إنها ما بتستطيع تتذكر غير 4 أرقام بس كحد أقصى, وبناء على ذلك تم تقليص الرمز السري عالميا ليصبح من 6 أرقام ل4 أرقام, وهو المعيار المعتمد حتى يومنا هذا. الزلمة كان واقف متأخر بالبنك, طلع شاف آلات الشوكولاتة واللي بتبيع شوكولاتة ودخان وهاي الفندقز ماشين, قال لك بنعملها للمصاري. الله يخلف عليه. طبعا بقول لك ادخال الرقم السري, في إشاعة بتقول قال إذا حاولت أنك أنت تتعرض لسرقة دخل رقم الاي تي ام تبعك السري بالعكس عشان يجوك الشرطة. أنت فاهم هاي يعني بشيفرة موريس والله ما لحقتها. هاي إشاعة منتشرة من سنوات كثيرة. كتابة البين كود مقلوبا لا تشعل إنذار سري ولا تبلغ الشرطة نهائيا. الله. يلا حبايب القلب نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم, نحكي عن الاي تي ام, عن المصاري, عن هل مبسوط بشغلك ولا مش مبسوط بشغلك. مواضيع كثير اليوم قاعدين نحكي فيها ونتسلى مع بعض على الطريق واحنا مروحين مع برنامجنا روحت. خليكم معنا.
1: على أربعة روحت مع جداوي روحت.
2: روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر, مواكب تفوق التوقعات.
3: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات, الأسهم, المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية, استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06550 46.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

0: معروف. خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم، برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. سلاح الجو يعترض ويسقط 4 مسيرات قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. القوات المسلحة تؤكد أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. القوات المسلحة تؤكد محافظتها على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. إدارة الترخيص تعلن اعتماد الرخص والوثائق الإلكترونية واستمرار إصدار النسخ البلاستيكية لرخص القيادة لاستخدامها خارج الأردن. الطيران المدني يؤكد أن حركة العبور الجوي عبر الأجواء الأردنية تسير بشكل طبيعي. وزارة المياه تعلن عن ضبط 3 اعتداءات جديدة على خطوط المياه في العقبة وإحالة المتورطين إلى القضاء. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
9: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اهلا وسهلا ومرحبا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم. ما زلنا مستمرين معاكم وبدانا معاكم ساعتنا الثانيه من برنامجنا، اكيد برنامج روحت عبر اذاعه عين اف ام. أكيد تسمعونا دائما من الساعة 4 لغاية الساعة 6، وتحياتنا لكل اللي بلشوا يسمعونا الآن بأزمة عمان، أزمة إربد، أزمة كل مكان، أي أزمة موجودين فيها أنتم حاليا، برضو بنوجه لكم تحية كثير كبيرة للي بلشوا يسمعونا. واليوم عندنا سؤال صريح، بتحب شغلك؟ إذا آلي وإذا لا ليش؟ حكونا يلا، ابعثونا على رقم الواتساب 07846631.

حبايبنا نذكركم انه برنامجنا برعايه بي واي دي، العلامه التجاريه الفخمه بعالم السيارات في العالم وبعالم السيارات الصينيه، مع وكيلها اكيد الرسمي والحصري مجموعه شركات بسطامي وصاحب، وبرنامجنا ايضا بالاشتراك مع شركه مواكب للسياحه والسفر.

طيب يا جماعة خلينا نحكي لكم عن يعني هذا التطبيق الرائع جدا والتطبيق الأردني والمحلي ويعني القوي جدا جدا اللي هو تطبيق أشيائي. مين ما بيعرف أشيائي؟ لأنه صراحة كثير ناس يا جماعة يعني جربوا هذا التطبيق وبيحكوا عنه يعني دايما أشياء جدا رائعة وردود فعل جدا إيجابية. وبرضو كمان بدي أوجه رسالة للناس اللي ما جربت التطبيق. كثير في ناس ما جربوا تطبيق أشيائي لهلسة. طبعا إحنا بنقولهم بأنه التطبيق يعني لازم تجربوه ولازم تنزلوه. أنا بحكي لكم ليش. يلا كثير ناس يا جماعة ما جربت أشيائي ولهسه بتقول إنه نفس الإشي، شو بده يفرق التطبيق عن غيره؟ التطبيق أغلى يعني. والفكرة بيني وبينكم طبعا منطقية، لأنه كثير بنشوف تطبيقات بيكون أسعار الأكل فيها وأسعار المطاعم فيها أغلى بكثير من الأسعار الحقيقية داخل المطاعم. وطبعا مع أشيائي الوضع أكيد مختلف تماما. أنا بقولكم وبذكركم وخليها دائما ببالكم بإنه أشيائي ليه الوضع مختلف معاهم؟ لأنه السعر نفس السعر اللي بتشوفه على التطبيق هو نفس السعر اللي بتشتري منه وبتدفعه لو رحت على المحل بنفسك. يعني الأسعار بالمحل أو المطعم نفس الأسعار اللي موجودة على التطبيق، ما في فرق أبدا، ما في أي زيادة وما في رسوم مخفية على المنتج. السعر الحقيقي بتاخده وبس. فإذا كنت مأجل الموضوع وما بدك تنزل أشيائي، لا نزل أشيائي، لأنه أشيائي مش تطبيق أغلى من التطبيقات الثانية. بالعكس، أشيائي هو تطبيق بتشوفوا عليه فرق أسعار كبير، لأنكم بتاخدوا نفس السعر اللي بالمطعم أو بالمحل اللي هو بيكون موجود على التطبيق. فنزلوه وجربوه وشوفوا بعينكم. وموجود على الأب ستور أو البلاي ستور، بتقدروا أنكم تنزلوه على كل التطبيقات وعلى كل أنواع الهواتف وتستمتعوا بفرق أسعار واضح تماما وبسعر حقيقي بدون أي زيادة أو أي إضافات. تحياتنا لتطبيق أشيائي الفخمين، الله يعطيهم العافية.

والله امامي على يعني سيره لوين وصلت التكنولوجيا. بالصين يا جماعه في شاحنه بضائع صينيه بدون مقصوره للسائق. انت متخيلين شاحنه بتسوق ما فيها سائق بسوقها وبتسوق على الذكاء الاصطناعي. محل الكابينه تبعت السايق عشان اوصف لكم اياها لانه حاولوا تتخيلوها. تخيلوا زي عمود هيك يعني جاي بشكل مربع شوي العمود او طويل شوي, عمود اسطواني او مستطيل. في على كل جهاته الاربعه, هذا العمود له اربع جهات, على جهاته الاربعه عباره عن كاميرات وسنسورات ومجسات, وبتسوق على الطريق الشاحنه وبتسوق بسرعه وبتلف وبتمشي والامور 100%. جد احنا اليوم الصين عم بتخلينا نوصل نطلع زي هيك. الصين اليابان التكنولوجيا اللي عم بوصلوا لها والتكنولوجيا اللي عم ببلشوا فيها هم اول وبيخترعوها وبيستخدموها بعدين بيصدروها للعالم, تكنولوجيا جدا خرافيه. تتخيل شاحنه بهاي الضخامه يعني مش طبيعي. شاحنة ضخمة هي عبارة عن وراها زي كونتينر كثير كبير, وهي تقريبا بتحكي عن 8 أو 10 عجلات, قد مليون عجل بس قدام ما في مقصورة قيادة, عبارة عن عمود وعليه كاميرات ومجسات وسوق لحالك يا معلم. ابصر عاد هلا الذكاء هذا طبعا اكيد كله بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بيساعد كثير, ساعد تطور الذكاء الاصطناعي على هاي الشغلات. ولسه بقول لك يا سيد العزيز الذكاء الاصطناعي مش راح يقعد الناس في البيوت.

0: هون يعني تشوف هاي الرسالة، اسمع هاي الرسالة يلا.
1: بوصل أجمل تحية أخوي عامر أبو سل.
0: تحياتنا لك وإله،
1: وأنا بحبك كثير يا عامر.
0: تحياتنا لعامر أبو سل.
1: أخوك خليل الجلوس.
0: أهلا يا خليل، تحياتنا لك حبيب القلب. آخر العور الثاني، تحياتنا لك باشا. هاي عزيز لطيفة بقول لي تعال عندي على البنك أبو الجتاوي أعدل لك رزمة مصاري على كيفك. لا يا أخوي خليك أنت بحسرتك لحالك، أنا ما بدي أتحسر. اسمع هاي الرسالة.
2: الواحد مخنوق مخنوق الواحد وبدو عليه دين ومش عارف يسد، وانت جاي تعدل لي بالمصاري، سمعنا صوت المصاري، خنقنا يا جتاوي والله خنقنا.
0: يا زلمة لازم تاخذها من ناحية إيجابية، تخيل دائما الإنسان لما مخه ما بيميز بين الواقع والخيال، تخيلهم إلك وأنت واقف والله العظيم لما حط لما ضياء حط الصوت، أقسم بالله العظيم تخيلت حالي عم بعد ألفات قاعد على طفر. أقسم بالله أنه أعطاني طاقة قوية وخلاني أكمل كمان الطاقة في البرنامج، شو بدكم أكثر؟

المستجدات، هاي هي أرقام الواتساب عندنا أو رقم الواتساب عندنا، بعتونا مشاركاتكم سواء إذا سمعتوا عد المصاري اللي عديناه على الهواء. طبعا أنا ما جبت مصاري حقيقية، عديتها ضياء حط لنا صورة صوت مكينة عد المصاري، فكلياتنا هيك زي ما بيقولوا هنتعش قلبنا.

0: سامر عمر، الله يسعد لي مساك يا سامر. ايش يا حبيبي شو صاير معاه يا حبيبي؟ نسمع بالله نسمع. هات اشوف دقيقه
1: يا زلمه، هاي الدراسه جتاوي من ايام كورونا، هذا اللي دارسها
0: بايام تبعت الخراف. طيب نشوف شو صار بالشاحن انت.
1: طب عصيت المصاري هذيك اليوم شارع الجامعه، رحت معي 20 ليره في البنك، قلت خلينا اسحبهم.
0: طيب
1: رحت لما اسحبهم سحبت البطاقه ونسيت ال 20 ليره طلعت. بعد كم من ساعه بدور حالي فيش 20 ليره. وين ما نمتش يومين يا زلمه، بالاخير تذكرت انه سحبتهم. مش رجعت على القزيه على الكاميرات لحد ما البنك رجعوا لي اياهم. يا زلمه وين صوت الصراف؟ خلينا احنا على قد حالنا يا جتاوي.
0: 20 ليره يا دنيا. بعدين بقول لي انا نسيت المصاري، تفضل شاحن السياره محروق يا زلمه. ليش ولع الشاحن بتقول لي مصاري؟ والله هيني لبست شاحن كامل ب 130 دينار يعني. هذا سامر اللي بعرفه. والله هذا سامر اللي بنعرفه. انا بالنسبه علي انا هيك مستغربش يا سامر، طلع الشاحن مولع ومحروق. طب يا اخي ليش من الحم يعني نوعيه الشاحن سيئه؟ والله مش عارف يا سامر شو السبب يخلي شاحن ينحرق يعني. من الحم، من حم الجو. من في الدنيا عمره كان داير له حال. بقول لي لا، ما بقول لي فقع وساح، فقع لحاله مش جيد. لانه لا مش من الحم. تعرف ليش يا ضياء؟ لانه سامر صاحبه بس. لانه انا اول مره بشوف يعني حدا بيسيح شاحن معه زي هيك. سيرينا دنيا سيري. يا أخوان أنا بحب بسامر عمر أنه متصالح مع المصائر اللي بصير معه. لا هو يعني نوعه تمام، أموره تمام، بقولنا سامر كل شيء تمام. وشاحن موجود عندي وعندي يمكن ملايين الأردنيين غيري نفس النوع، بس كيف أنا صاحبه أكيد حيولع. يا حبيبي يا سامر يا حبيبي. نسمع وأفوت بس المرة دي قلبي هدوس علي. هنجر لي في راسي. اسمع هاي رسالة من يزن
2: أبو الجتاوي.
0: هلا حبيبي
2: مساء قتلت. اسمع أنا إن شاء الله بكرة الصبح نازل على سوريا على حلب.
0: حلو.
2: فصرفت فلوس.
0: حلو.
2: وعم بعد فمعي مش على إشي يعني، من 3 مليون سوري يعني بجوش 150.
0: 3 مليون سوري يعني 150 أردني تقريبا. بجوش 150. طيب
2: بس هسا معلم وانت حط لي صوت العداد مسكتهم عاد وقاعد بعدهم تخيلتهم انهم ايش معلم 3 مليون دينار اردني
0: دولارات
2: يا مثلا. يا والله رحت مقلب عن السيبه
0: يا زلم بالعكس بتجيك شعور حلو عادي عادي. تخيلهم اردنيات وعد يا معلم، عد ال 3 مليون اشوف.
3: انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا.
0: اسمع هاي الرساله.
4: الذيب.
0: هلا ابو عجرم.
4: بيها قروش.
0: والله قروش على الهواء.
4: واتم و2000 دينار. الله يزيدك من نعيمه.
0: لا يا زلمه شو انت تفكر انا كنت بعد مصاري على الهواء جايب مكان عد 2000 دينار لهالدرجه طفران انا؟ لو انهم 200 الف بعدهم قدامكم على الهواء بروح خلاص يعني، بروح برجعش. هذا صوت بس حط لي ضياء.
4: بنسربح المليون.
0: يا ريت شارك ببرنامج بنسربح المليون ويربحونا. نسمع مع ابو حنيطي شو بعث لنا.
5: ابو الجتاوي الحبيب الله يسعد صباحك اخوي.
0: هلا سيدي
5: ويسعد كل اوقاتك انت وكادر العمل.
0: الله يسعد لي قلبك
5: يا اخوي. اللي يقول لك مصاري وسخ يدين يا اخوي خليه وسخ يدي.
0: والله انا كمان نفسي
5: والصابون كثير وما شاء الله شركات التنظيف ما تقصر. حبيبي ابو الجتاوي يا اخوك محمد حويطات.
0: هلا ابو حويطات الله يسعد لي قلبك. ابو حويطات حبيبي. ابو الجتاوي انا قبل فتره كنت بشتغل بشركه صرافه، في يوم من الايام عديت مبلغ 250 الف دينار ولما روحت ما كان معي حق ربطه خبز. بقول لك الطفر يا زلمه، تخيل تعد 250 الف مش لإلك. وانا كمان نفسي احط لك مصطفى كامل على اللي صاير معك. الله يا رب يرزقنا ويرزقكم جميعا، قولوا يا رب امين امين من واسع بابه ومن حيث لا نحتسب يا رب يا رب. اخونا اياد صافي نسمع شو
6: ابو الجتاوي.
0: هلا
6: سعد مساك يا حبيب.
0: هلا حبيبي
6: كيفك؟
0: انا بجنن.
6: اياد صافي
0: الله يسعدك
6: سيدي. بالنسبه لموضوع المصاري وعد المصاري، الله وكيلك محسوبك بشتغل بشركه صرافه من اول ما ادى ومن اروح واحنا على عد مصاري ما بتسكتش الماكينة. الله يرزقك ويرزقنا جميعا ويرزق الحلال.
0: امين امين حبيب القلب امين يا رب. هذا اللي احنا بنتمنى، الله يرزقنا جميعا وبالحلال وبما يرضي الله، هذا اللي دائما والله من بدنا اياه يعني يا رب. بقول لي ابو الجتاوي هون عندنا رساله. احلى شعور واحد يرن عليك يحكي لك احسب لي كم بدك مني عشان احول لك اياهم. وين منهم هدول؟ ظل منهم يا أبو الطعاني؟ والله ما ظل منهم هدول. هاي أغنية سيدي الحب الحقيقي هاي ولا القلب الطيب؟ بلا مصاري بلا هم، الحب الحقيقي هو اللي بيعيش حتى لو كنت طفران. كيف هاي؟ بحاول الحب الحقيقي مصاري كمان طلع؟ حلو.

0: اسمع ابو حجازي
1: مساكم الجتاوي.
0: هلا حبيب قلبي
1: حجازي.
0: الله يسعد قلبك.
1: والله ابو الجتاوي في الاردن لازم من وانت صغير تتعب عبيد ما تجيب القرش. خذ قرش على قرش عشان بس كنت بس تكبر تموت من التعب. والله العظيم.
0: تعرف هذا موضوع لازم انا افتحه، انه جد لو المصاري اللي كانت تجيك زمان وانت لساتك شاب وصغير وصرفتهم على الطلعات وعلى الروحات وما كان عندك الوعي المالي او عندك وعي انه بيوم من الايام يعني لازم كنت وانت صغير يكون عندك الوعي. لأن مثلا انا والله لما بلشت اشتغل وهيك كانت الامور الماديه كثير احسن وشغل وكذا ومصاري وهيك وشاب عزابي لحالي ولساتني بنص العشرينات يعني اضبط سيارتي من هون اسافر من هون. طب يا زلمه بتعرفش تخبي لك كل مره كنت تشتغل فيهم يا سيدي 100 دينار، ما بدي اقول لك اكثر من هيك جد. انا هذا يعني رساله من اسامه اللي عمره 36 سنه لاسامه اللي كان عمره 25 سنه و24 سنه. يعني انا بلشت اشتغل واخذ راتب من عمري كان 24 سنه وكنت اخذ راتب مجزي وجيد، يعني كانت بلش الشهره وكذا وكنت اخذ راتب جيد الحمد لله ما زلت يعني، لكن بتضل الامور نفس ما هي والاشياء بتغلى والمسؤوليات بتزيد وتفاقم فيعطيك الف عافيه، حالي حال الجميع. لكن الفكره انه جد ما انت فكرت انه والله يا ابوي كان يقول لي وكثير انه تخبي يا اخي بس لو 100 دينار او اشتغلت لك شغله ضب 100 دينار ضب. تخيل لو انا هاي الثقافه او هاي العاده انا نميتها عندي والله العظيم كان هسه معي مبلغ محترم بالبنك والله، وشاري سياره ومسوي وعامل لو بس 100 200 من هون 50 40 ضب شو ما بيجيك مصاري ضب منهم جزء 5% 10% من منهم 20% منهم يا باي. ضياء انت من الناس اللي مر عليك ايام كانت كنت منغنق حالك بالمصاري؟ اسال عني عمان كلها. الله يسعد قلبك ابو الربابعه والله كفو الله يكفو والله يكفو. هاي ضياء بقول لك انا نفس الشيء، يعني في ايام يا ريت لو خبيت مصاري يا ريت يا ريت، هاي كلنا بنحكي يا ريت جد لو احنا والله لو انت مخبي مصاري جد كان هسه عنده بزنس او مصلحه معين او مشروع معين والله. بس ما في عندنا هاي، ترى في ناس عندهم هاي الشطاره بانه يجمع ويدير الاداره الماليه، والاداره الماليه ترى انا بحسها هاي موهبه ما يعني صعب اي انسان يتقنها وانا منهم، هاي برفع ايدي يعني الاداره الماليه صفر تماما صفر يعني. يلا الحمد لله رب العالمين، الله يجيب لنا ايام احسن وايام افضل ويزيد الدخل وتكون الامور تمام. هذا الاشي اللي معتمد عليه الواحد، لانه لو زرعت كلمه لو طلعت كلمه يا ريت. قل لي ضياء. صح ضياء، شوف ضياء بيحكي صح، ويمكن انتم مجربينها كل الناس اللي مرت عليهم ايام كانت امورهم نغنغه وبس يعني صرفوا على حالهم وعزوا حالهم ما جمعوا، انه بالنهايه انت عشت لك يومين حلوين يعني صرفت وانبسطت واستمتعت. بس هي اقول لك شغلي ضياء، هاي كمان كلمه بتريح بالنا، لانه انت صرفت واستمتعت وانبسطت وسافرت وعملت وسويت بشكل مؤقت، اللي جمع واستغل حاليا قاعد بحصد، حاليا بيقدر يسافر بدل السفرة 3-4 سفرات. بقول لك بدي اياك تحرم حالك لمرحلة معينة وبتجمع وبتسوي وبتحاول تستثمر بالمصاري وتزيدهم عشان تعيش حياة مرتاحة. يا زينا احنا معلم، سنتين ثلاثة بعدين طول حياتك بتضل فاتح ثمك للهوا واطلع فاصل خلصني مشان الله متت انا. يلا فاصل ونرجع نستكمل معاكم.
2: روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: من أرض

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: يا أردني،
2: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
3: احنا معك على طول.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9,999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

يا اهلا وسهلا بكل مستمعينا الاعزاء حبايب القلب، تحياتنا لكم. ما زلنا مستمرين معاكم عبر هوا اذاعه عين اف ام، الله يحييهم جميعا.

أما الواتساب تبعنا 078-46-31. أبو الجنتاوي على قصة المصاري وقلة المصاري اللي بنحكي فيها كنا عم نحكي ليش أو مر علينا أيام بالزمنات جد حملنا مصاري بإيدينا كويس لكن ما قدرنا أنه نستفيد منهم أو نجمع منهم ولو جزء بسيط زي ما بيقولوها. هون في عنا سؤال، عندي سؤال على قصة المصاري، كيف في إذاعات راديو بتربح على جواب سؤال 100 دينار؟ مين بيكون دفعهم او شو بتهيئ لشخص عشان جواب سؤال يخسر 100 دينار وربح لا هي مش هيك بتنحسب يا زلمه. مش هيك بتنحسب. هي سيدي القصة بتجيك مثلا شركة معينة، خلينا نحكي اليوم بدهم يجوا مثلا شركة بي واي دي، بقول لك جتاوي بدنا نربح معك جوائز على الهواء، احنا معانا مثلا والله القيمة التسويقية او لهاي الحملة مثلا، يعني مثلا خلينا نحكي 1000 دينار، بدنا 500 منهم نربحهم كاش لخمس رابحين حلو، و500 نربحهم مثلا فاوتشرات معينة. فهو بكون راصد ميزانية مثلا قيمتها 1000 دينار، بقسمها مثلا جزء منها بتروح كاش وجزء منها بتروح مثلا جوائز هم بيقدروا يقدموها مثلا من البراند تبعهم او من الاشي تبعهم. هلا هم بيستفيدوا ان هم دفعوا 500 دينار، اسمهم طلع على الهواء اكثر من مره على اكثر من يوم، ولما نقول للناس اعملوا لايك على صفحتهم، ديروا بالكم عليهم، اشتروا من عندهم، هذا بالنهايه احنا عملنا لهم دعايه، فهم خسروا ال100 دينار مقابل 100 دعايه، مقابل دعايه مش مقابل واحد والله انا بدي اخسر عشان انه جواب سؤال صحيح بدي اعطيه 100 دينار، لا هي هيك مش هيك ابدا. ابو الجتاوي انا حوشت 13000 وانسرقوا، لو اني ما حرمت حالي احسن. والله انسرقوا كيف انسرقوا يعني.

0: نسمع اخونا فادي شو بعث لنا.
1: يا هلا سيدي، مساك ويسعد مساء المستمعين الكرام.
0: الله يسعد قلبك.
1: والله يا ابو الجتاوي الواحد مروح ويسعد قلبك، ما بحب غير ذاتك
0: حبيبي.

هاي أول 100، اسمع روح ثاني 100 يا زلمة. إذا 300 إشي بصرهم 300,000 ولا إشي زي هيك بعملة معينة. جد أحلى صوت ممكن تسمعه بحياتك، هيك عنوان الفيديو، أحلى صوت ممكن تسمعه بحياتك. حلوين حلوين.

0: أيوة يا ضياء. طبعا بقول لك خارج أجواء التشريع والرقابة، نائب أردني يطلب يد زميلته في مجلس النواب للزواج. يعني في واحد كاتب هذا المجلس يمثل 12 مليون، شو يعني؟ مش فاهم. هلا يا اخوان في اشياء يعني اوكي بتبتسم، حلو يعني نائب طلب ايد نائبه، اوكي ما فيش مشكله. يعني وين المشكله في الموضوع؟ هلا بكون في واحد مثلا بشركه يعني وطلب ايد زميلته مثلا، هذول حلال ومجلس النواب حرام؟ بغض النظر هسه انهم هم يعني دقين بموضوع الشرطات، ويلا كويس كويس كويس. ما اشوف على اي خبر ممكن ينزل مجلس النواب ما راح تلاقي اي مواطن اردني راضي، يعني شيء معروف يعني، ولا اي مواطن اردني عاجب. بس احنا بنقول لهم مبروك، طالما بشرع الله والحلال مبروك مبروك
1: مبروك مبروك. ابو الجداوي كيف حالك؟
0: الله يسلمك. هاي سمعناها الرساله. أختنا أم حسين تبعث لنا سلام، أهلا هلا والله. أخونا عزام نسمع شو بعث لنا.
2: سعد مساك أخوي أسامة، أنت وجميع مستمعينك الله يمسيكوا بالخير يا رب. والله أسامة أيامكو كان سهل الواحد يجمع مصاري قبل 10 سنين، لما أنت تكون شاب وراتبك مثلا يكون ماشي كنت سهل تجمع مصاري. والله هاي الأيام هاي أنا راتبي 800 دينار، حلو، ومش عارف أجمع.
0: شو 800 دينار يعني؟ شو 800 دينار يعني؟
2: صعبة صعبة. وأنا عمري مش كبير يعني، أنا عمري 24 سنة، فهاي الأيام صعبة. مش على زمانكو والله، مش زي زمانكو ولا زي أيامكو.
0: من قبل 10 سنين أكيد كانت تفرق الأمور، 2016 و2015 و2014 و13، على الرغم من أنه 13 14 15 كانت الربيع العربي والظروف الاقتصادية كمان مش كثير تمام وكذا، لكن ما كانت في الغلاء هذا اللي إحنا موجودين فيه. عن جد كنت لما يكون راتبك 800 دينار تقدر تعيش فيه على الأقل حياة محترمة، إذا ما كان عليك قروض والتزامات وكذا. هسا شو 800 دينار اللي تعمل لشاب هاي ساته بأول عمره؟ بس يلا بسيط سيدي، إذا سالك بأول عمرك بتقدر تشتغل على خبراتك على أشيائك على تنمي منها تطور من قدراتك. يعني كمان صار الواحد لازم بهاي الفترة بيظل كل هاي الصعوبات يا إنه يحاول إنه يتطور بشغله ممكن تزبط معه، أو يحاول لقيله شغل ثاني. يعني لو شغل ب 400-500 ليرة على قليل يطلع له بالشهر 1000-1200 دينار، وهاي تكفي المواطن الأردني اللي عنده عائلة اللي ما عنده التزامات وقروض وديون و و و و و و إلى آخره. ومش حياة رفاهية يعني، حياة بتسترك يعني. 1000-1200 دينار حياة فقط لا تسترك. شو 1000 دينار لهم قيمة هاي الأيام؟ 1000 دينار احنا كنا يعني احنا صفينا، كنت عزابي كنا عزبية، هسه نص أو 3/4 اللي بسمعونا تجوزوا وأنا تجوزت، وكنا بنحكي بنفس المواضيع. زيارة بس، زيارة على مول، على أغراض بس، تروح تشتري أغراض معلم. يعني هاي بدك هيك تعمل أغراض الشهر، بدك أقل إشي هذا بدون لحمة وجاج ومش عارف إيش كذا، بدك 150-120 دينار في الراحة.

ولازم تفحص نظر، رزقت في اللابتوب وانت بتطلع. اه انا نظري خفيف واللابتوب الخط فيه صغير يا جماعة. الخط هيك صغير، في مرات طلع اقرب عشان بس اشوف شو فيه، بدي اقرأ.

جماعة أوه. موصل إنه في ناس ببعثوا مسجات على برامج ثانية وإذاعات ثانية باسمي. ركزوا، إحنا إذاعة عين إف إم، رقم الواتساب 0784631. أنا الإذاعة اللي كنت فيها تركتها من سنة وشوي، فأنا هسه مع إذاعة عين، فعلى أساسه تغير رقم الواتساب. اتفقنا؟

هاي الأغنية بتمثل ضياء. ضياء أنت اليوم جاي تفرغ أحزانك عندي. يا زلمة مشان الله جاي تفرغ أحزانك عندي قتلتني. شوف شوف هالمسجين اللي فروتت لك إياهم.

0: محمد الرموني بيقول يا ابو الجيتاوي الله يعطيك الف عافيه انت والاذاعه الكريمه احلى اذاعه واحلى جيتاوي. وبحب اسلم على صديقي احمد القدومي ابو السعيد, اهلا وسهلا تحياتنا لابو السعيد. مهند الجاجه نسمع شو بعث لنا
1: ابو الجيتاوي. الله يسعد مساك. والله ابو الجيتاوي مره من هالمرات بعت سياره حوالي 11,500.
0: طيب
1: ونسيتهم عباب الدار وطلعتني من ثالث يوم اتذكرتهم. اللي لقاهم مش كيف انبسط.
0: يا زب تحكي جد, يا زب عادي بتضحك وبتعبر يا مش فاهم. أبو نعمات بيقول الله يسعد مساك أبو الجيتاوي, الله يرزق الناس أجمعين, وكل ما قال وكل من قال اللهم آمين. اللهم آمين يا رب يا أبو نعمات, إلنا وإلك لكل اللي بسمعونا يا رب. كلها فلوس الحلقة اليوم. رامي البيتاوي
2: تحيات أبو الجيتاوي, معك رامي البيتاوي.
0: هلا حبيبي
2: صديق الفخم.
0: أيوة
2: لا أعتذر عن انقطاع الإرسال لفترة
0: الظروف,
2: لكن موضوعك هذا أثرني كثير والله.
0: قول سيدي.
2: أنا مرة كنت موجود في محل صرافة وصار هيك إشكالية صغيرة, وقعدت عند المدير الفرع جوا شوي, فأنا قاعد كان بيجي اتصالات بتطمن بدي بضاعة, محتاج بضاعة, لازم توصلني البضاعة. أنا خف عقلي, أنا قلت شو هذا بهرب ولا شو شو شو البضاعة. خلصت الفرع بقول له يا زلمة شو البضاعة, شو في إيش إيش أنا وين. وقال لي لا إذا البضاعة مصاري.
0: المصاري سموها بضاعة. طيب سموها بضاعة, ما لازم نسميها بضاعة عشان يبطل يحس هو عم بعد في البضاعة, عم بعد في المصاري. جد بضاعة خلص وصلت البضاعة, غير مفهوم تبعها عشان ما تضلك متضايق نفسيا. تحياتنا لك أبو البيتاوي الله يسعد لي مساك. يسعد هالمساء أبو الجتاوي. مصطفى الجريري بيقول لي قبل الكورونا كنت أحوش وأعمل جمعيات, بعد الكورونا صرفنا اللي حوشناهم صرنا ملحوقين, بس احمد ربك أنه أنت من الناس اللي كنت محوش على الأقل, يعني ساعدوك يمكن ها سندوك خلال فترة كورونا. تحياتنا لك أبو الجريري. أهلا أبو الجتاوي, معك أحمد رفاعي أحلى صوت, صوت عد المصاري. اليوم الكل مبسوط على صوت عد المصاري. أبو زيد تحياتنا إليك, بقول لي أحلى صوت صوت حماتك, متأكد يا أبو زيد؟ الله يسعد لي مساك. بقول لي أنا بحضر برنامجك علشان ضحكتك. الله يسعد قلبك, شكرا لك حبيب القلب. أيوة سمعنا أغنية عمر العبدالله تبعت المصاري. أيوة

0: حبيت امسي عليك وعلى ابو الربابعة واقول له ارحمنا اخوك ابو جويحان. الله ما رحمنا ابو الربابعة. اخونا ابو ليث العتوم.
1: شوفي اليوم ابو جديتاوي
0: ولا اشي مصاري
1: خير. غير المود مشان الله.
0: لازم شو بدك احلى من هيك مود؟ صوت اي تي ام وصوت ماكينه بتعد مصاري على طفر. يعني انا بعدين اليوم هاي عملناها ب 22 الشهر، يعني لا حدا نازل راتبه ولا حدا قرب ينزل راتبه ولا اي شيء عشان تكون في الصوره. قومو فز المصاري تجيب البنز وافهم يا الخنبوشه. اقوال ماثوره 250 دينار تكفي العائله مكونه من اربع اشخاص الحكومه الهنديه. جد هذا خبير، خبير هندي مش الحكومة. نسمع هاي الرسالة.
2: أبو جيتاوي
0: هلا والله،
2: مساك مساء جميع المستمعين
0: حبيب قلبنا.
2: طمنا كيف صحتك؟
0: الله يسعد قلبك.
2: أمورك عال العال.
0: أنا بجنن.
2: يسعد قلبك.
0: الله يسعد قلبك حبيب القلب. هلا هلا بالرب. هلا أخونا أحمد المحترم، أهلا وسهلا. أبو عباد نسمع شو بعث لنا سليمان العبادي.
3: جيتاوي الله يسعد لي هالمساء الحلو.
0: هلا حبيبي.
3: دخول متأخر بس الله وكيلك ما قاعد بعد لرات زي الماكينة. طلبات.
0: طلبات
3: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الله يرزقك.
3: كله ورا بعضه ولا من أول حلقة بدي
0: الله يرزقك معك.
3: بس والله ما أنا قادر أشارك بدي
0: يا زلم. إن شاء الله الله يرزقك بشغل ما أسمع صوتك تضلك يعني تعد مصاري وضل في جايك طلبات
3: منطقة هيك بعيدة. سألنا الله تنرجع على مكان هيك حيوي.
0: الله يقويك الله يقويك.
3: كنا نعد لرات سيدي زيك.
0: يلا
3: بس احنا الحمد لله رب العالمين احنا الجماعة على قدنا منعد لرات
0: لرات لرات خضر
3: الهاشمي. على قدنا مش منعدش هاشميات كبيرة.
0: أيوة مش عشرات وعشرينات وثلاثينات.
3: يا دوبك طرف المعلقة عصفور.
0: الله يرزقك.
3: عصفور
0: الله
3: عصفورين
0: عصفير.
3: الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله رب العالمين. حبيبنا أخونا سليمان
3: العصفير.
0: يا هلا مساء العصفير والهاشميات والليلات اللي بتجنن. محمد أبو سيف نسمع شو بعث لنا.
4: أبو الجيتاوي
0: هلا والله.
4: مساك ومساء الإذاعة الحلوة ومساء كل المستمعين. وأغنية لف بينا يا دنيا من عند العم ضياء بهديها للعم طيف الحجاج.
0: تحياتنا لك وإلو يا هلا ويا مرحبا. أهلا وسهلا. ضل في معان مجال لمشاركات ولا كيف؟ نسمع حمزة أبو حلوة شو بعث لنا.
5: أبو الجيتاوي والله سعد مساك. معك حمزة العمواسي.
0: هلا والله.
5: طبعا أنا كثير ببعد زي إذا طلع ببعد عند شو اسمه هيثم الوكيل طلع بطلع عند هيثم الوكيل. ليش هسه لما أنت بعدت الرقم شيفته مرة ثانية
0: لازم تشيكوا تشيكوا على الرقم كويس. الله يسعد قلبك يا حمزة. يا هلا ويا مرحبا حبيب القلب. يسعد مساك ويسعد مساكم جميعا. هي بتكون الرقم انت لسه مسيف ومفكر انه الواتساب. تحياتنا لزميلنا هيثم اكيد ولكل زملائنا بكل الاذاعات الله حيهم. وتحياتنا لكل حبايبنا اللي عم بسمعونا وبتابعونا. يعني اليوم من الحلقات صدقا يعني اللي عليها مشاركات. عندك 111 رسالة غير مقروءة معلم. اليوم تخيل في 111 شخص بعث لنا على الاذاعة اليوم وانا ما قرأت رسائلهم. فسامحونا يا جماعة رجاء انا بعتذر لكم جميعا. ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي مستمعينا الأعزاء من وراء مايك إذاعة عين اف ام. ديروا بالكم على حالكم وإن شاء الله أموركم دائما تمام. لقاءنا بكرة بحلقة خميسية فخمة ومرتبة ورائعة. والله يرزقنا ويرزقكم المصاري ويرزقنا ويرزقكم كل الخير وكل الأشياء الحلوة واللطيفة ويهدي بالنا وبالكم. الله معاكم. سلام
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: عيني على عين،
4: عين عين وبتسمع.
5: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
6: لك عجاج.
7: لا
6: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يزور معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 في بريطانيا. الأردن يرحب بقرار اليونسكو الإبقاء على القدس القديمة ضمن قائمة التراث العالمي. الأردن يرحب بحظر هولندا وبلجيكا منتجات المستوطنات الإسرائيلية. هيئة تنظيم الطيران المدني تؤكد أن حركة العبور الجوي عبر الأجواء الأردنية تسير بشكل طبيعي. ترامب يتوعد إيران بقصف بنى تحتية إذا استهدفت سفنا في مضيق هرمز. البحرين والسعودية تعلنان التصدي لاعتداءات جوية إيرانية. الذهب يمدد مكاسبه ويرتفع إلى 4166 دولارا و87 سنتا للأوقية في المعاملات الفورية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.
3: أحكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: وقتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. يلا.

مواكب للسياحة والسفر: السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صرت عمود عليك انا عمود لفشان في مثليك حتى ولا ببيروت.
1: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: أكيد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: فصل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعرا في الأردن. أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجانا. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايما سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

تعدو وانت حرمني هاك قلبي ما بدو حياته.

غلط سويتك إنسان.